0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات. فذكرها: نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقول:

هنا يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك. أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. رواه البخاري. وقال ابن عمر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاري.
2: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعنه رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء، وهي غنم سود صغار تكون باليمن. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني: في إسناده مجهولان كما بينته في ضعيف أبي داود، لكن الشطر الثاني منه له شاهد من حديث ابن عمر وهو عند المصنف مصححا. الباب الواحد والأربعون ومئتان: باب فضل العلم تعلما وتعليما لله. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد الغبطة، وهو أن يتمنى مثله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: بل هو ضعيف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. متفق عليه. الباب الرابع والخمسون ومئتان: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين، ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. وذكره الألباني رحمه الله في الأحاديث الضعيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم.
3: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله مأخذها أي لم تستوف حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه، رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار، رواه مسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن صحيح، رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج: ألحق الحرج، وهو الإثم، بمن ضيع حقهما. وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري، هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن أبيه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، رواه أبو داود بإسناد جيد.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.

0: أحبائي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غدا

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.

بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة،
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
6: حياكم الله وسعد الله وطال الجميع.
5: شيخ صالح، تقدم لنا في اللقاء الماضي أن الحلف بغير الله شرك. نود في هذا اللقاء أن نعرف ما هي صيغة الحلف بالله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صيغة الحلف هو أن يأتي بحرف من حروف القسم مثل الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم. فإذا كان بالله فهذا هو اليمين المشروع والحلف المشروع، يعني أقول والله أو بالله أو تالله كما جاء في القرآن: وتالله لأكيدن أصنامكم، وقوله وأقسموا بالله. فهذه صيغ اليمين. فإذا كانت بغير الله فقد تقدم في حلقة مضت حكم الحلف بغير الله أي من المخلوقين. الحكم الحلف بغير الله تقدم حكم ذلك.
5: نعم.
6: فهذه صيغة اليمين، ولا تكون صيغة بغير هذه الحروف الثلاثة. نعم.
5: ذكرتم المثال على التاء، لكن نود لو تذكرون لنا مثلا مثال على الباء والواو.
6: الواو كثير، مثل والذي نفسي بيده.
5: نعم.
6: وهو الله سبحانه وتعالى، قال الرسول والذي نفسي بيده. والباء مثل وأقسموا بالله.
5: نعم.
6: وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم سيحلفون بالله لكم، وغير ذلك من الآيات.
5: نعم.
6: نعم.
5: نسمع أن الطلاق يكون حلفا.
6: نعم.
5: نود أن تبين لنا ذلك والمستمعين بارك الله.
6: هذا يعود إلى معرفة معنى اليمين أو معنى الحلف، فإن معنى اليمين والحلف يتضمن المنع أو الإلزام، أو بعبارة أخرى يقصد باليمين الحظ أو المنع، الحظ على فعل شيء أو المنع من فعل شيء، هذا ما يستلزمه اليمين. كان يقول والله لا أفعلن كذا، أو يقسم على غيره والله لا تفعلن كذا، أو يحلف على غيره بالله لا تأتينني، بالله لا تعمل هذا العمل، أو تالله لا أدخلن أو لا أخرجن أو لا أفعل كذا. فإذا عرفنا أن اليمين يقصد منها الحظ والمنع أو التصديق أو التكذيب، هنا يتبين لنا معنى قول فقهاء الحلف في الطلاق. فمعناه أن يمنع زوجته عن أمر فيعلقه بالطلاق، فأشبه اليمين من هذا المعنى، فكان يقول هي طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فهي طالق، أو يخاطبها بقوله أنت. فمنعها لا تقدم على فعل شيء، أو حملها على أن تفعل شيء معلقا بالطلاق ومربوطا بالطلاق يعطي معنى اليمين، فسمي حلفا من حيث المعنى لا من حيث الصيغة. من حيث المعنى لا من حيث الصيغة. أما الحكم فهذه مسألة خلافية عند العلماء، بمعنى أن هناك من قال التعليق بالطلاق إذا خالفت ففعلت ما منعت منه، أو تركت ما أمرت أن تفعله وقع الطلاق. ومن العلماء من قال أن هذا اللفظ وهذه الجملة تعتبر في حكم اليمين إذا قصد الزوج منعها من فعل الشيء ولم يقصد طلاقها. ولكن لما جئت بهذا السؤال أحب أن أوجه لأخوتي المسلمين هذه النصيحة: أولاً أن لا يتسرع الزوج إلى التعليق بالطلاق لا حظاً ولا منعاً، ولا يتلفظ به، فهذا ما أنصح به الأزواج، أن لا يتسرعوا وأن يجتنبوا التعليق بالطلاق مطلقا، لأن الطلاق مبغض لله ولرسوله، فينبغي اجتنابه إلا لحاجة تدعو إليه، فلم يشرع إلا لحاجة، ولم يشرع للتلاعب به، ولم يشرع الطلاق لأن يجعله الزوج لعبة يعلق عليه ويهدد به الزوجة، لم يشرع لهذا الغرض، ولم يشرع لأن ينطق به الزوج ثم بعد ذلك يعتذر بأنه يمين أو يجعله يمين. فهذه أمور يجب الحذر من التلفظ بها أولا، ثم إذا حصلت من بعض الأزواج فيجب عليه عند السؤال أن يعلم عما في ضميره وفي قرارة نفسه، ولا يصح أن يلجأ إلى معنى اليمين بعدما أوقع الطلاق وظهر له الندم وتلاعب بكتاب الله وبسنة رسول الله، أخذ يظهر الندم ويظهر التأويلات. ومما أنصح به الإخوة أيضا الذين قد يستفتون، ألا يتسرع الإنسان في الفتوى بالطلاق، فإن مجرد ما يسمع المتعلم كلاما في كتب أهل العلم من حكاية الخلاف لا يعني أن يأخذ الإنسان ما تبادر له ثم يذهب يفتي به، ولا يصح أن يأخذ ما يطيب له من الأقوال ثم يفتي به، فللفتوى قواعد وأصول، قواعد وأصول، لا سيما المسائل الخلافية، فالمسائل الخلافية يجب على من استفتي وهو لم يتقن طريقة الإفتاء بالمسائل الخلافية ولم يسبق له مران مع المفتين السابقين ومع قراءة الفتاوى عن علماء السابقين، فإنه ينبغي أن يجتنب ذلك حتى نتلافى التلاعب بالطلاق. ولهذا قد يلجأ الزوج إلى أن يحلف على مقصده، ولا يمكن أن لسائر الناس أن يحلفه، فلا يحلفه إلا من له أمر، فالقضاة هم الذين يتوجه لهم أن يطلبوا من الزوج اليمين على قصده، وأما سائر الناس مجرد ما يقع على مسمعه قول فقهي يذهب شيعه ويذيعه، ولربما أدخله في المواعظ، فالأحكام لها شأن، لإخراجها شأن آخر، فلا بد من التأني والتعقل في ذلك حتى لا يلعب بكتاب الله ولا تكون الفروج موضعا للتلاعب.
5: نعم.
6: فهذه نصيحة لإخوة الأزواج وللإخوة المتعلمين، ونصيحة للنساء أن تتقي المرأة ربها وأن تراقبه سرا وعلنا بأمور: أولا أن تجتنب ما يغضب زوجها بكل ما استطاعت وثانيا ألا تثيره عند أي خصومة بطلب الطلاق فلا بد من التعاون، وإلا فسيحرص الشيطان على التفريق بينهما، ومن ثم يحصل الندم كما هو المشاهد، وتفريق العوائل وإفساد البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والخلاصة أن مسائل الطلاق لا ينبغي أن يتعرض للفتوى بها كل من أراد أو كل من سمع مسألة فقهية فيها أقوال أخذ ما يطيب له، فأقوال العلماء يحكونها، والمفتي ينظر ترجيح والمرجح وما سبقه، فقد يكون في ذهنه أمر لكن من سبقه على غيره، فهل يسوغ له أن يظهر خلافهم أو يسكت وينظر في المصلحة؟ ما أثر إظهار الخلاف على قول شاع في المجتمع ثم أظهر الخلاف على هذا المجتمع إن أثره عظيم. أثره التشكك بالعلماء، وأثره إيقاع الخلاف بين العامة وبين الخاصة. وقد قرر العلماء القاعدة أنه إذا سار المجتمع على قول من أقوال العلماء بتوجيه من العلماء وبدليل، هذا القول على دليل من الشريعة من كتاب أو من سنة، فإن من رجح في عنده أو ترجح عنده قول آخر لا ينبغي أن يحمل الناس على ما عنده. وقد جربت في المجتمعات هذه النقطة وشوهد أثرها، إذا اختلفت الأقوال المفتين في المجتمع الواحد، وكان الكثير من المجتمعات السابقة يتأدب العلماء بعضهم مع بعض، فإذا ساد في المجتمع قول تجد هذا العالم إذا سئل تحرج أن يفتي بما بخلاف ما عليه الناس، ويسلكون طرقا أخرى، يقول اسأل غيري، لا يقول ما أعرف، اسأل غيري، وبهذا يخرج من العهدة وعند التدريس وحكايتك والعلماء والترجيح لا مانع أن يأتي بما عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى الجميع، وأن يرينا الحق حق ويرزقنا اتباعه، والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه.
5: نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الإخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
7: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
8: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
7: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
0: وقل رب زدني علما. برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب
9: زدني علما. هذا سائل يقول: ما هي الكتب التي ننصح بها أو بتدارسها أو بدراستها في المنهج؟ هو بارك الله فيك، لمن أراد أن يعلم هذا الطريق وهذا المنهج السلفي فهي كتب السنة. إذا أردت أن تتعلم فكتاب الله جل وعلا فيه بيان الحق وفيه بيان الباطل. قال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. فكتاب الله جل وعلا فيه الحق المفصل لتتبعه وفيه التحذير من الباطل المفصل لتجتنبه. فيه التحذير من الكفر والكافرين وطرائق الكفر وكذلك وسائله وغير ذلك، وكذلك النفاق وأهل النفاق والمعاصي والآثام وغير ذلك، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحيحين والسنن الأربع وغير ذلك من كتب السنة، ففيها البيان الحق. أيضا من المهم كتب أهل السنة والجماعة المعنية بذلك الموسومة بكتب ماذا؟ السنة، كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للإمام الخلال وأصول السنة للإمام بن أبي زمنين وغير ذلك من كتب السنة المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. أذكر أن شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله وغفر الله له، لما حدثت مشاكل أزمة الخليج ودخول العراق إلى الكويت وصارت المشاكل، وخرج ذر يعني أظهر القطبيون أظهروا رؤوسهم وتكلموا، تعلمون تلك الفتنة التي ظهرت فيها القطبية وتمايزت عن أهل السنة كثيرا. فاضطربت الناس، وموضوع الطرق والكلام في أهل البدع والتحذير منهم وتسمية هؤلاء الإخوان أنهم مبتدعة والتبليغ وغير ذلك، هذه كانت عظيمة على نفوس بعض الناس يستعظمون، متقول إخواني يقول نعم أنا إخواني، طيب مبتدع يا شيخ كيف يصير مبتدع؟ ولو كان داعيتك كحسن البنا استعظم بعضهم تبديع سيد قطب وهكذا بارك الله فيكم. فأذكر أن بعضهم جاء وكان يعني كان المسترشد لشيخنا الله يرحمه الشيخ محمد أمان: يا شيخ كيف نتعلم؟ من أين نقرأ؟ فين ننظر؟ قال: تبغى تتعلم؟ نزلوا هذه الكتب اللي تسموها صفرة، اللي سموها الجماعة الصفرة، انفض الغبار عنها، الجواب فيها، الجواب أجوبة الفتن التي أنتم فيها موجود فيها، قرأوها وتعلموها. طبعا ما تقرأها كما تفعل الحدادية الفجرة الأفاكين الكذابين، هؤلاء قطبيون تكفيريون مندسون بدعوى الغيرة على السنة، وهم أعداء السنة وأهل السنة حقا، وهم تكفيريون مبطنون. وانظروا آل أمرهم إلى ما آل أمر أولئك سيد قطب وأفراخه وأعوانه. إنما تقرأ وتدرس على أهل العلم العالمين العارفين حتى يبينون لك المعاني الدقيقة والطرق التي تصل بها إلى فهم النصوص فهما صحيحا دقيقا بعيدا عن التشويش وبعيدا عن التشغيل.
0: وقل رب زدني علما.
7: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة،
3: الإجابات المختصرة.
4: هذه أيضا رسالة يقول فيها: مريض وعمل له عملية جراحية وفاته عدة فروض، هل يصليها جميعا بعدما يشفى أم يصلي كل فرض في وقته كالعصر مع العصر والظهر مع الظهر وهكذا؟
5: الجواب: يصليها جميعا في آن واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق قضاها قبل المغرب، وهكذا يجب على كل إنسان فاتته صلوات أن يصليها جميعا ولا يؤخرها.
4: نعم. وهذه في الحقيقة كثير من الناس يسأل عنها ويستشكلون فيها، لأنهم يرون أو يعني يتراءى لهم أن الصلاة لا تكون إلا في وقتها، فيؤخر الظهر للظهر ويستمر أيام طويلة وهو يصلي.
5: هذا خطأ. نعم. خطأ، لأن الفوائد وقتها إذا ذكرت.
4: أحسنت.
5: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
4: أحسنت.
2: الإجابات المختصرة،
3: الإجابات المختصرة، الإجابات
2: المختصرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
6: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
6: نور على الدرب،
2: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم. نحييكم في لقاء جديد في برنامجكم اليومي نور على الدرب، والذي يتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الدينية. وأسئلتكم في حلقتنا اليوم يسرنا أن نعرضها على الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فباسمكم جميعا نرحب به في بداية هذا اللقاء. وهذه أولى رسائلكم بعث بها المستمع إسماعيل إبراهيم عمر، يقول: كنا نصلي جماعة صلاة الظهر، وبعد أن سجدنا السجدة الأولى في الركعة الثالثة قام الإمام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة الثانية، أما المأمومون فقد استمروا في سجودهم لعدم سماعهم تكبير الإمام، ولم ينتبهوا إلا بعد أن وصل الإمام الركوع للركعة الرابعة فقاموا وتابعوه في بقية الصلاة، وبعد أن سلم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة بكاملها وبعضهم سلم مع الإمام اقتداء به، فما الحكم في مثل هذه الحالة، وهل صلاة الجميع صحيحة أم لا؟
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا السؤال تضمن مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة الإمام، مشكلة الإمام الذي قام إلى الركعة الرابعة من سجود واحد في الركعة الثالثة، ومثل هذه الحالة إذا وقعت للمصلي فقام من سجدة واحدة إلى الركعة التي تليها، فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته.
8: نعم.
5: ويكمل الصلاة ويسلم منها، ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو ويسلم، إلا إذا لم يذكر أنه نسي السجدة، لم يذكر حتى وصل إلى المحل الذي قام منه، فإنه حينئذ يلغي الركعة الأخيرة التي أتى بها وتكون محل الركعة التي نسي منها السجود. مثال ذلك: رجل ف فعل كما فعل الإمام المذكور، قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، يعني ولا جلس أيضا بين السجدتين، فنقول له ارجع الآن واجلس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية، وبهذا تتم الركعة الثالثة، ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل الصلاة وتسلم، ثم تسجد سجدتين للسهو وتسلم. وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادة في الصلاة وهو القيام، وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام. هذا بالنسبة لمشكلة الإمام. أما بالنسبة لمشكلة المأمومين الذين لم يعلموا أن إمامهم قام لعدم سماعهم التكبير حتى ركع، فإن ظاهر السؤال أن المأمومين أيضا لم يسجدوا السجدة الثانية، وحينئذ يكون قد بقي عليهم ركعة من صلاتهم، لأن إحدى الركعات ما سجدوا فيها إلا سجدة واحدة. وكذلك بالنسبة للإمام عليه أن يأتي بركعة، لأنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجودا واحدا، فيكون كل منهم قد بقي عليه من الصلاة ركعة، فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتهم، وإن كانوا لم يأتوا بها حتى الآن فإنه يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة من أولها، يعيدوها الآن حين يسمعون هذا القول الذي نقوله، إلا إذا كانوا قد سألوا غيرنا من قبل فأفتاهم ومشوا على فتية، فهم على ما أفتوا به، على ما أفتوا به إذا كان المفتي أهلا للفتوى.
7: لو فرضنا أن هذا الإمام لم يذكر أنه نسي السجدة الثانية إلا قبل انتهائه من الصلاة بقليل، فما العمل في مثل هذه الحالة؟
5: العمل في مثل هذه الحال إذا كانت السجدة في الركعة الثالثة كما في السؤال،
7: نعم،
5: فإننا نقول له قم الآن وأتي بركعة، وذلك لأن الركعة الرابعة صارت بدلا عن الركعة الثالثة التي ترك منها السجود، من حين ما يصل إلى مكان السهو فإن الركعة الثانية تكون مقام أو تقوم مقام الركعة التي قبلها التي نسي سجودها، وحينئذ يكون لم يصلي إلا ثلاثا فيأتي بركعة.
7: السؤال الثاني يقول: تأخرت ذات يوم عن صلاة الظهر فلم أصلها إلى أن جاء وقت العصر لسبب من الأسباب، فأتيت المسجد وإذا الجماعة يصلون العصر، فهل يجوز في هذه الحالة أن أصلي العصر معهم ثم أصلي بعدهم صلاة الظهر، أم أصلي معهم بنية الظهر وهم بنية العصر ولا يؤثر اختلاف النية هنا؟
5: نقول إن قولك أخرت صلاة الظهر إلى صلاة العصر لسبب من الأسباب لم يتبين لنا هذا السبب، فإن كان هذا السبب عذرا شرعيا فإن له حكما، وإن كان السبب غير شرعي فإن صلاتك الظهر لا تجزئك إذا أخرتها عن وقتها بدون عذر شرعي، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما وقع منك، ولا تنفعك الصلاة حينئذ لأنك تعمدت تأخيرها عن وقتها. فإذا قدرنا أن السبب الذي أخرت من أجله صلاة الظهر إلى صلاة العصر كان شرعيا وأتيت إلى المسجد وهم يصلون صلاة العصر، فأنت بالخيار، إن شئت فصلي معهم بنية العصر، فإذا فرغوا فأتي بالظهر، ويسقط الترتيب حينئذ لئلا تفوت الجماعة، وإن شئت فصلي معهم الظهر أي بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر، ولا يضر اختلاف النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، فبين صلى الله عليه وسلم معنى الاختلاف عليه، ولهذا جاءت لا تختلفوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه، بل قال عليه، مما يدل على المراد أن المراد المخالفة في الأفعال، وقد فسر ذلك في نفس الحديث فقال: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخره. أما النية فإنها عمل باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولو اختلفت، وعلى هذا فإنك تدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر، ثم إذا انتهوا من الصلاة تأتي أنت بصلاة العصر، وهذا عندي أولى من الوجه الذي قبله.
7: نعم. لو فرضنا أن الجماعة يصلون نافلة وهو فاتته فريضة وانضم معهم، هل يؤثر أيضا اختلاف النية بين الفرض والنفل؟
5: هذا أيضا لا تأثير له، فيجوز أن يصلي الإنسان فرضا خلف من يصلي نافلة. ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة. وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فالجواب على ذلك من وجهين. الأول أن نقول يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به، لا سيما وأنه قد شكي إليه في الإطالة حين صلى بهم ذات ليلة فأطال، ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ووعظه، والقصة معروفة.
7: لا.
5: فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحال معاذ رضي الله عنه. والوجه الثاني أنه على فرض أن يكون معاذ أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بصنيع معاذ هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم به ولم ينزل وحي من الله تعالى لإبطال هذا العمل. ولهذا كل ما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حجة لإقرار الله له، والله سبحانه وتعالى لا يقر أحدا على باطل وإن خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فلما كان هؤلاء القوم يبيتون ما لا يرضي الله عز وجل والناس لا يعلمون به، بينه الله عز وجل ولم يقرهم عليه، فدل هذا على أن ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة، وإن لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به حجة بإقرار الله له. فالمهم أن فعل معاذ رضي الله عنه هذا حجة على كل تقدير، وهو يصلي نافلة وأصحابه يصلون وراءه فريضة. إذن فإذا صلى شخص وراء قوم يصلون نافلة وهو يصلي فريضة فلا حرج في ذلك. ولهذا نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خلف الإمام بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام من التراويح من الصلاة التي هي من التراويح أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء، وهذا فرض خلف نافلة.
7: نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء لمس الكتب أو المجلات التي قد تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية قياسا على تحريم لمس المصحف؟
5: الجواب لا يحرم.
7: نعم.
5: لا يحرم عليها ولا على الجنوب ولا على غير المتوضي أن تمس شيئا من الكتب أو المجلات فيه أحاديث أو فيه شيء من كلام الله عز وجل، لأن ذلك ليس بمصحف.
7: يقول ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها تضرب على رؤوسهم بالمعازف القينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، فإن كان هذا الحديث صحيحا فما هو لفظه الصحيح كاملا؟ وهل الوعيد بالخسف والتحويل إلى خنازير وقردة هل يكون هذا في زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، مع أن الله قد رفع ذلك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له؟
5: هذا الحديث صحيح، صححه ابن القيم وغيره رحمهم الله، ولفظه ليشربن أناس من أمتي.
7: نعم.
5: الخمر يسمونها بغير اسمها، ولفظ تضرب على رؤوسهم المعازف ويضرب على رؤوسهم بالمعازف، وهو حديث صحيح، ويشهد له أيضا ما رواه البخاري في صحيحه فيما ترجم عليه باب من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أناسا يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يقال إنها تسمى بالشراب الروحي. وما أعظم هذا القول وأبطله وأكذبه، فكيف يكون هذا الشراب المزيل للعقل المميت للقلب المبعد عن الرب، كيف يكون شرابا روحيا؟ ما هو إلا شراب خبيث يفسد العقل ويفسد الدين ويفسد الفكر أيضا. ولهذا صاحبه المبتلى به والعياذ بالله لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا ينشرح له صدر حتى يعود إليه مرة أخرى، فتجده دائما في هم وقلق حتى يشرب ويدمن، نسأل الله العافية والسلامة. وشراب هذا شأنه كيف تصح تسميته بالشراب الروحي؟ ما هو إلا الشراب مدمر للجسم والروح جميعا وللعقل والفكر، نسأل الله السلامة. ولهذا حرمه الله تعالى على عباده تحريما مؤكدا، وفي قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي قوله فاجتنبوه يعني كونوا في جانب وهو في جانب، وهو أبلغ من قوله لا تشربوه، لأن الاجتناب معناه التباعد عنه. ثم قال فهل أنتم منتهون، يعني هل تنتهون عن ذلك بعد أن عرفتم هذه المضار العظيمة فيه؟ ولهذا قال أهل العلم من أنكر تحريم الخمر وهو ممن عاش بين المسلمين لا يخفى عليه تحريمه فإنه يعتبر مرتدا كافرا لله عز وجل يستتاب، فإن تاب وأقر بتحريمه فإنه يرفع عنه القتل، وإلا قتل كافرا مرتدا والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث وقع مصداقه، شربت الخمر وسميت بغير اسمها وضرب بالمعازف والقينات على الرؤوس. وأما قول القائل إنه كيف يكون ذلك وقد رفع الله هذا عن هذه الأمة، فيقال إن الذي رفع عن هذه الأمة هو الإهلاك بسنة بعامة بشيء عام يستأصلهم، وأما أن يختص بعضهم بعقوبة فإن هذا لم يرفع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يعني في صلاة الجماعة، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. وكذلك هنا ذكر في الحديث أن الله تعالى يمسخهم قردة وخنازير، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك كلام الله عز وجل في القرآن يجب أن يؤخذ على ظاهره بدون تأويل إلا بدليل شرعي أو عقلي أو حسي ظاهر. فهنا نقول إن هؤلاء يمكن أن يمسكوا قردة وخنازير حقيقيين، وما ذلك على الله بعزيز، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والذي طلب أهل القرية من بني إسرائيل قردة قادر على أن يقلب غيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القلب هنا قلب معنوي خلقي، بمعنى أن الله يجعل أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير، ولكن الأول أليق بظاهر اللفظ، ونحن علينا أن نتبع ظاهر اللفظ وأن نخشى من هذه العقوبة المشينة والعياذ بالله، أن يخرج الإنسان من أهله إنسانا ثم يرجع قردا أو خنزيرا، نسأل الله السلامة.
7: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدا بل سبق لسان ومن قبيل ما يسمى باللغو، فهل يؤاخذ على ذلك أم يدخل تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ وإن لم يكن داخلا فما معنى هذه الآية إذن؟
5: من سب دين الإسلام فهو كافر، سواء كان جادا أو مازحا، حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن، وكيف يكون مؤمنا بالله عز وجل وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يسب الدين؟ كيف يكون مؤمنا وهو يسب دينا قال الله فيه: ورضيت لكم الإسلام دينا؟ وقال الله تعالى فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. كيف يكون مؤمنا من سب هذا الدين ولو كان مازحا إذا كان قد قصد الكلام؟ فإن من سب دين الإسلام جادا أو مازحا فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وسب الدين مازحا أشد من سبه جادا وأعظم، ذلك لأن من سب شيئا جادا وكان هذا السب واقعا على الشيء فإنه قد لا يكون عند الناس مثل الذي سبه مازحا مستهزئا وإن كان في هذا الشيء. والدين الإسلامي والحمد لله دين كامل كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو أعظم منة من الله بها على عباده كما قال: وأتممت عليكم نعمتي. فإذا سبه أحد ولو مازحا فإنه يكفر، فعليه أن يتوب إلى الله ويقلع مما صنع وأن يعظم دين الله عز وجل في قلبه حتى يدين الله به وينقاد لله بالعمل بما جاء في هذا الدين. أما شيء سبق على لسانه بأن كان يريد أن يمدح الدين فقال كلمة سب بدون قصد بل سبقا على اللسان، فهذا لا يكفر لأنه ما قصد السب، بخلاف الذي يقصده وهو يمزح فإن هنا قصدا وقع في قلبه فصار له حكم الجاد. أما هذا الذي ما قصد ولكن سبق على اللسان فإن هذا لا يضر. ولذلك ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي كان في فلاة فأضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها، ثم نام تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته على رأسه فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت رب، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ، لأن هذا القول الذي صدر منه غير مقصود له بل سبق على لسانه فأخطأ من شدة الفرح. فمثل هذا لا يضر الإنسان، لا يضر الإنسان لأنه ما قصده، فيجب أن نعرف الفرق بين القصد وعدمه. وحينئذ إذا عرفنا هذا، وأيضا قبل أن تفوت يجب أن نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام. ليس بين قصد السب وعدم قصده، لأن هنا ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أن يقصد الكلام واستب، وهذا فعل الجاد كما يصنع أعداء الإسلام لسب الإسلام. الثاني أن يقصد الكلام دون السب، بمعنى يقصد ما يدل على السب لكنه مازح،

0: له حكم. وقد يقال إن الإنسان إذا قال في عرض حديثه لا والله وبلا والله إنه قصد اللفظ لكن ما قصد عقد اليمين.
1: لا.
0: فإذا كان هذا فإنه يفرق بين حكم اليمين وبين الكفر. الكفر ولو كان غير قاصد للسب يكفر ما دام قصد الكلام واللفظ. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمود علي محمد، يقول أنا أعمل سائقا لسيارة، وذات يوم اصطدمت بثلاثة أشخاص غير مسلمين، ولكني أخفيت نفسي إلى أن تقدم شخص عني وأنهى القضية بالسماح دون دفع غرامة أو دية، فهل علي شيء في هذا؟ وهل تلزمني كفارة صيام أم لا؟ وإذا كانت تلزم فهل أصوم عن كل واحد منهم 60 يوما متتابعة، أم أصوم عن الجميع كفارة واحدة وتكفي؟
0: إذا كان هؤلاء القوم الذين من غير المسلمين بينك وبينهم ميثاق وعهد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فهؤلاء يجب عليك في قتلهم كفارة على ما قاله أهل العلم، والكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، ويلزمك عن كل واحد كفارة، وعلى هذا فتصوم 6 أشهر كل شهرين منها متتابعان، ولا يلزم أن تتتابع 6 كلها، يجوز أن تصوم 2 شهر متتابعين ثم تستريح إذا احتجت إلى الراحة، ثم تستأنف لشهرين آخرين، ثم تستريح ثم تستأنف لشهرين آخرين. أما إذا كانوا حربيين غير معصومين فإنه ليس عليك في قتلهم كفارة.
1: لكن مثل هؤلاء الأجانب الذين يقيمون هل يعتبرون من أهل الميثاق ومن أهل العهد؟
0: الظاهر أنهم يعتبرون من أهل الميثاق والعهد.
1: نعم.
0: لأن هناك عهودا عامة بين الدول وعهودا خاصة. والذي أظن أن إقامة السفارة في بلد معناها العهد والميثاق، فإذا كان هناك سفارات في بلادنا فهو دليل على أن بيننا وبينهم عهدا.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، لم يبق لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بشكرنا إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم.
2: نور على الدرب برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الباقيات الصالحات.
4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
5: صلى الله عليكم. تسأل أختنا عن الطريقة المثلى، تقول أريد دلوني على طريقة أداوم من خلالها على قيام الليل.
6: الجواب: من الأمور التي يحتاج أن يتنبه لها الإنسان هو الأخذ بقوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. وهذا المأمور به وهو العدل عام في جميع مجريات حياة الناس، وعام للناس أيضا كل في حدود ما أنيط به من مسؤولية عامة أو مسؤولية خاصة. وبناء على ذلك

0: فإن الفرد يحتاج إلى أن يعمل موازنة بين أمور حياته اليومية، فيحدد المسؤوليات المناطة به في خلال 24 ساعة. وهذه الأمور المناطة منها ما أوجبه الله على العبد بدون اختيار من العبد، كالصلوات الخمس وكالجمعة، وكذلك صيام رمضان عندما يأتي. وقد يوجب العبد على نفسه أمورا، وهذه الأمور التي يوجبها على نفسه في خلال 24 ساعة تارة تكون في حد أعلى أو في حد متوسط أو في حد يعني أدنى. فمثلا شخص يؤدي أعمالا في النهار، أعمالا دنيوية، يؤدي أعمالا دنيوية، وعندما يأتي الليل يسهر مع بعض الأشخاص، والليل والنهار 24 ساعة، فعندما يستهلك أكثر الوقت في هذه الأمور ويبقى الوقت القليل وهو الليل، فيأتي للنوم وهو متعب من الأمور التي أداها في النهار. الأمور الواجبة لا إشكال فيها، لكن فيه أمور يؤديها وقد يكون بعضها من الفضوليات، لكنه لا يفكر في هذه الفضوليات وما تؤدي إليه باعتبار المآل، وهي تؤدي باعتبار المآل إلى حرمانه أو إلى عدم تمكنه من قيام الليل. وبناء على ذلك كله فهو محتاج إلى أن يتجنب جميع الأمور التي تؤثر عليه وتمنعه من القيام من قيام الليل. فمثلا يخفف على نفسه من الأعباء في النهار وينام مبكرا، ولا يأكل أكلاً عند قبل نومه يكون ثقيلاً بحيث أنه يعوقه عن القيام. فإذا نام مبكراً ونام خفيفاً فإنه يكون قيام الليل أسهل عليه. وبإمكان الشخص أن يعود نفسه على قيام الليل، يعود نفسه تدريجيا وإذا ألفه فإنه يكون أمرا عاديا عنده، لأن الشخص إذا عود نفسه يعني إذا كرر أمرا من الأمور على نفسه فإن الجسم يعتاد على ذلك الشيء، بصرف النظر عن كونه هذا الأمر من الأمور النافعة أو من الأمور الضارة. ولهذا تجد بعض الناس الذين ألفوا شرب الخمر أو ألفوا شرب الدخان أو ألفوا استماع الأغاني أو ألفوا استعمال العادة السرية أو استعملوا أي خلق مذموم، وكرروا ذلك فإنه يكون مألوفاً عندهم ويكون أمراً عادياً. وهكذا بالنظر للأشخاص الذين يكررون الأعمال التي تعود عليهم بالنفع، سواء كانت هذه الأعمال من أعمال قلبية أو كانت أعمال قولية أو كانت أعمال فعلية أو كانت أعمال مالية، فعلى الإنسان أن يربي نفسه على ما يعود عليه بالنفع في دينه وفي دنياه وفي آخرته، ويتجنب تربية نفسه على الأمور التي تضره في دينه وتضره في دنياه وتضره في آخرته. وبالله التوفيق.
1: الباقيات الصالحات،
2: الباقيات الصالحات.
1: سبحان الله والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
1: والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
4: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
3: كتاب التوحيد.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون إن شاء الله في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد،
4: باب من الشرك الاستغاثة بغير الله.
5: يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله، يقول: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي نوع من الدعاء، ولكنها في الغالب لا تكون إلا في الشدة، وأما الدعاء فإنه دائما في الرخاء وفي الشدة، وكل النوعين عبادة، سواء دعاء مجرد من الاستغاثة أو استغاثة عند الكربات والشدائد. والاستغاثة معناها طلب الغوث والمدد والنجدة، فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله العظيم، كأن يستغيث بغير الله لإنجائه من أمر لا يستطيعه المخلوق، تنفيس كربات أو تفريج هم أو أمر كمرض شديد أو غير ذلك من الأمور التي ليست بمقدور البشر أن يفعلوه. فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله، وأما إذا استغاث بغير الله في أمر يقدر عليه المخلوق وكان هذا المخلوق حيا حاضرا قادر، كأن تستغيث به تستنجد به لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو حمل شيء أو وضعه زحزحته عن الطريق ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. ما دام المستغاث به حيا حاضر وقادر. وأما الذي لا يقدر عليه إلا الله كتفريج الهموم وتنفيس الكربات وكشف الشدائد فهذا أمر لا يقدر عليه المخلوق، فمن طلبه من غير الله فقد أشرك. وقد أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدد من الآيات يستدل بها على هذا الباب أو هذا الحكم، وهو أن الاستغاثة بغير الله أو دعوة غيره يكون من الشرك. وأول هذه الآيات قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود جميع الأمة بأن من دعا غير الله ممن لا يملك نفعا ولا ضرا فإن ذلك يكون شركا. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني لا يملك نفعا ولا ضرا. فإن فعلت يعني لو فعلت ذلك، يعني دعوت من لا ينفعك ولا يضرك، من لا يملك نفعا ولا ضرا، تكون من الظالمين. والمقصود هنا الظلم الشرك، تكون من المشركين، لأن الظلم ثلاثة أنواع أقبحها وأشدها الشرك، كما قال عز وجل عن العبد الصالح الذي ينصح ابنه ويذكره ويوجهه وهو لقمان عليه السلام، يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول عز وجل إنه من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا المقصود هنا بالظلم هو الشرك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت يعني خالفت هذا النهي ودعوت من لا ينفع ولا يضر ولا يملك شيئا فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ومن المعلوم أن الشرك هو أقبح ذنب عصي الله به، لأنه جحد لحق الله، لأنه جحد للألوهية وتنقص للربوبية. ثم قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن يعني معناه لا تدعو غير الله، لأن غير الله لا يمكن أن ينفعك لو مسك ضر مرض أو غيره، فغير الله لا يمكن أن يكشف عنك هذا الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فما دام أنه لا يكشف الضر إلا الذي أنزله فعليك أن تتضرع إليه وحده وأن تلجأ إليه وتفرده بالدعاء، لأنه لا يمكن أن ينفعك فيدفع عنك هذا الضر ويرفع عنك هذا البلاء إلا الله الذي أنزله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كذلك إذا أرادك الله بخير، برحمة، صحة، بغنى، فلا أحد يستطيع أن يمنع ذلك أبدا مهما كان. لو اجتمعت الجن والإنس والملائكة على أن يمنعوا خيرا أرادك الله به ما استطاعوا، كما أنهم لو أرادوا أن يصيبوك بسوء والله ما أراده ما استطاعوا. ويصدق أيضا أو يدل أو يفسر لنا أيضا ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وهو يوجهه، يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. النفع والضر من خصائص الله عز وجل، فليس باستطاعة مخلوق أن ينفعك بشيء لم يرده الله لك، وليس باستطاعة أي مخلوق أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. فكن مع الله دائما وتضرع إليه في السراء وفي الضراء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا استفدنا من هاتين الآيتين على أن من دعا غير الله كائنا من كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله يكون أشرك بالله. واستفدنا أيضا أن من أراده الله بسوء أنزل الله به بلاء فإنه لا يستطيع كشفه إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين. وأن الله إذا أرادك بنعمة فلا أحد يستطيع أن يمنعها أبدا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فعلى العبد إذن أن يتعلق دائما بربه، وأن يقوي الرجاء برحمته، وأن يفرده بالدعاء في الرخاء وفي الشدة، وأن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ولا يتوجه إلى أي مخلوق، فإن المخلوق لا يملك نفعا لنفسه ولا ضرا فكيف لغيره. فقد قال الله لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي، إذا كان ما يملك لنفسه عليه الصلاة والسلام نفعا ولا ضر وهو حي، فهل يملك لغيره؟ فأين الذين يقولون المدد المدد يا رسول الله؟ إذا كان ما يملك لنفسه نفسه عليه الصلاة والسلام نفعا ولا ضر وهو حي ولا يملك للآخرين شيء في حياته، فهل يمكن أن يفعل ذلك بعد وفاته؟ فليعتبر المعتبرون وليتعظ المبتدعون والضالون، وليرجع الإنسان إلى صوابه، وليتق الله ربه. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا من دعا غير الله في جلب نفع أو دفع ضر كائنا من كان فقد أشرك. يعني إن دعوت ملكا أو نبيا أو وليا أو كائنا من كان فقد أشركت. فاحذر، لأن الله عز وجل قد حذرك ونهاك وبين في آيات كثيرة أن المشرك لا تدركه الرحمة ولا المغفرة إذا مات على شركه، وأن عمله باطل مهما عمل. فلا يظن الإنسان أنه إذا تسمى بالإسلام وصلى وصام وتلفظ بلسانه بالتوحيد ثم دعا غير الله بأنه على حق. متى دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد حبط عملك وكنت من الخاسرين. ولا ينفعك صومك ولا صلاتك ولا حجك ولا عمرتك، لأنك لم تحقق التوحيد الذي زعمته في قولك لا إله إلا الله. تقولها بلسانك وتفسدها بفعلك واعتقادك. وهذا والعياذ بالله يحصل كثير ممن يجهل معنى لا إله إلا الله، يظنون أن من قال لا إله إلا الله بلسانه يكفي، وأنه إذا صلى وصام خلاص يعني يعتبر مسلما كامل الإسلام أو مؤمن كامل الإيمان. نعم، هذا إذا ثبت عليها. أما إذا لبست وخلطت توحيدك بشرك فقد حبط عملك، ولا تنفعك لا إله إلا الله ما لم تثبت عليها. تقولها بلسانك وتفسدها باعتقادك وفعلك فلا تنفعك. فالذي يطوف على الكعبة أو في أي مكان يدعو غير الله ويزعم أنه مسلم، من أين له الإسلام؟ والله عز وجل يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. يعني إذا سمعت من يدعو غير الله فقل له: اتق الله فقد أشركت بالله. فإذا قال: كيف أكون مشرك وأنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم وأحج وأعتمر؟ قل: نعم، إنك تفعل ذلك ولكن تهدمه بهذا الشرك، فإن قول لا إله إلا الله باللسان ما تكفي، والأعمال وحدها ما تكفي حتى يجتمع القول والعمل والاعتقاد في تحقيق لا إله إلا الله، يعني أنه لا يستحق العبادة إلا الله. لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، وفي الرواية الأخرى الدعاء مخ العبادة، يعني خلاصة العبادة خالصها الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا أي أحد، ليس أحد معين صنم أو شجر والأولياء لا بأس أو الأنبياء، لا، الله ما يرضى أن يكون له شريك، أي أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وكلمة أحد نكرة في سياق النهي تدل على العموم، يعني عام، فلا تدعو أي أحد كائنا من كان، لا نبي ولا ولي ولا غيره، ومتى فعلت ذلك فقد أشركت. وقد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالحذر الحذر، فإن الشرك هو أقبح القبائح وأكبر الكبائر، والذي إذا مات عليه صاحبه لا يغفر له ولا ينفعه أي عمل، ومآله النار إلى أبد الآبدين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فلا ينفع أي عمل مع الشرك، أي عمل، لو تعبد الله عبادة الملائكة في الظاهر لكنك مشرك، يعني تدعو غير الله، فإنه لا ينفعك حتى تخلص الدعاء. العبادة تخلصها لله ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقاد. فإذا قلت لا إله إلا الله تقف عندها، بمعنى أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وأعظم العبادة الدعاء، وأكثر ما يحدث الشرك الآن بالدعاء، الذين يطوفون بالقبور أو يعقدون حلقات فيها نوع من التوسل والأذكار التي خلطوا بها الحق بالباطل، فإنهم ينقضون إسلامهم بأفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم. بل سمعنا من يطوف على الكعبة وهو يدعو غير الله، أين هو من الإسلام؟ يطوف على الكعبة، أنا سمعته وغيري سمع، يقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، ويقول يا محمد يا محمد يا محمد وهو ساجد، فأين هذا من الإسلام وأين الإسلام منه؟ فلا تظن أن الشرك فقط هو السجود للأصنام، لا، العبادة أنواعها كثيرة، وأي نوع صرفته لغير الله فقد أشركت. ولو صليت وصمت، المشركون بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون ويحجون ويعتمرون وينذرون ويعتكفون، لكن ما نفعهم، لأنهم خلطوا الحق بالباطل. والله عز وجل ما يقبل العبادة إلا إذا كان خالصة خالصة. فالعبادة هي محض حق الله، يعني خالص حق الله، ما يرضى أن يكون له شريك، لأنه عز وجل لما خلقنا ورزقنا ما شاركه أحد حتى يستحق شيئا من العبادة. فعلينا إذن أن نفرق بين مسمى الإسلام وبين الإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح هو تحقيق لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وأعظم العبادة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين خاسرين صاغرين. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، معناه أن الدعاء هو العبادة. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه.
4: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا ما ذكره الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته لقومه: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني اطلبوا الرزق من الله، لأن الله هو الرزاق، فلا يملك الرزق إلا الله. فمن حرم فلا يمكن أن يمده أحد، لا مال ما أعطاه ولا معطي لما منع. فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا الرزق من الله، قل يا رزاق ارزقني. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني يطلب الطعام من عندي. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أطلب ربك واسأله حتى شراك نعلك، كما جاء في الحديث، حتى ملح طعامك، لأن الأرزاق بيد الله، هو الذي يسوقها لمن شاء ويمسك عن من شاء، وهو الحكيم العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. فلا أحد يملك رزقا لا لنفسه ولا لغيره أبدا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، يفردون بالعبادة. ما تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة، أما إذا دخل الشرك ما تسمى عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي بيده الرزق، يجب أن نتوجه إليه ونسأله الرزق. رزقكم في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني أخلصوا له العبادة، كما قلنا أنه ما تنفع ولا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة، أما إذا شابه الشرك يعني خالطه الشرك فلا تسمى عبادة. المشركون ما سميت أعمالهم عبادة لأنهم مشركون، سمي أعمالهم شركية. إنما الذي يسمى عبده عبادة هو المخلص لله وحده. فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له، يعني اشكروه على رزقه، لأن الرزق من نعم الله، والنعمة تستوجب الشكر، والشكر سبب في دوام النعمة وبقائها. فلذلك اسأل ربك الرزق، فإذا رزقك فاشكره، لأنك إذا شكرته زادك وأدام عليك نعمته. والشكر لا يكفي باللسان، الشكر عبادة، والعبادة تكون قولا وعملا واعتقاد. الشكر عبادة، واشكروا له، فتشكره بلسانك، تثني عليه فتقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وجعلنا مسلمين بلا حول منا ولا قوة. هذا باللسان. مثل إذا نزل مطر وهو من أسباب الرزق وهو أصل الرزق وكثرة الخيرات، إذا نزل مطر كان على المؤمن أن يقول: الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا من الشكر، واشكروا له. إذن الشكر الركن الأول من أركان الشكر الثناء على الله باللسان، الثاني الاعتقاد بالقلب أن النعمة من عند الله وأن الله هو المتفضل بها أولا وآخر، أن الفضل لله وحده ظاهرا وباطن. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الشكر، وهو الاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل وحده هو الرزاق، وأن الرزق من عند الله. فلا توجه الشكر لمخلوق يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، يعني ينسبونه إلى غير الله. المؤمن لا، المؤمن يعرف أن النعمة من عند الله فيشكره، وشكره من أسباب دوام النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذن الركن الأول قلنا الثناء على الله باللسان، والثاني الاعتقاد بالقلب بأن الله وحده عز وجل هو المتفضل بهذه النعم، والثالث الاستعانة بنعم الله على طاعته، ما تصرفها في المعاصي وتستعين بنعمة على معصيته، هذا كفر النعمة. إذا استعنت بالنعمة على المعصية ما شكرت بل كفرت النعمة. فالركن الثالث من أركان الشكر هو الاستعانة بنعم الله على طاعته، فلا تصرف الأموال في معاصي الله في المحرمات. ولا تصرف سمعك وبصرك وهو من أكبر النعم إلى النظر إلى الحرام والاستماع إلى الحرام، هذا من كفر النعمة. ولا تمشي إلى الحرام وقد أعطاك الله نعمة القدم والاستطاعة على المشي، ولا تمدن يدك إلى ما حرم الله، نعم ما نستطيع نعدها. نقول أي نعمة تصرفها في معصية الله فما شكرت الله عليها. إذن هذه أركان الشكر الذي أمر الله به: الثناء على الله باللسان، والاعتقاد بالقلب بأن الله وحده هو المتفضل والمنعم، والثالث الاستعانة بنعم الله على طاعته. فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أنت في الدنيا تعبد ربك وتعمل وتجد وتجتهد، لأنها ما تنتهي المهمة في الدنيا. في الدنيا تزرع، ومن زرع شيء حصده يوم اللقاء. إليه ترجعون، إذا رجعنا إليه فسيحاسبنا ويجازينا، حاسبنا ويجازينا على الخير خير وعلى الشر شر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن إليه ترجعون، عندنا يقين أننا نرجع إليه، وأن حياتنا هذه حياة مؤقتة، وأنها في هذه الدنيا لابتلاء والامتحان، وأنها دار عمل لا دار إقامة ولا دار جزاء. دار الإقامة والجزاء بعد الرجوع إلى الله. إليه ترجعون، احسب لهذا الحساب، هذا الرجوع احسب له حساب، لأنك إذا رجعت إليه وقفت بين يديه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. سيكلمك، يحاسبك، يذكرك ببعض غدراتك في الدنيا، ولا تستطيع أن تنكر. الملائكة يكتبون، والرب عز وجل خير الشاهدين. ولو أن بعض الناس منته نفسه أنه يجحد أو ينكر، فالله يختم على فمه وينطق جوارحه. اليوم نختم على أفواههم، في قوله تعالى: وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. رجلك، فخذك، يدك، جلدك يشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديه، وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. هذا بعد الرجوع إلى الله. كتابك أمامك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. حاسب نفسك في يوم كذا، في مكان كذا، عملت كذا. تنكر، ظلمتك الملائكة، نبعث لك شاهدا من نفسك، فينطق الله جوارحك وكل عضو يشهد بما فعل. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذا من عبد الله وهي العبادة الخالصة فإنه المؤمن، والذي إذا رجع إلى الله فاز بالنعيم المقيم. وأما الذي لا يعبد الله العبادة المفروضة الخالصة فإنه سيرجع إلى الله، وإذا رجع إلى الله فسيكون من الخاسرين. لا يظلم ربك أحد. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعل الله ما قلتم. أحسن الله إليك سؤال يسأل عن الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، يقول: وما العلاقة به من قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟
4: الشرك الأصغر والأكبر بينهم فروق. أولا، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه يقدح في التوحيد وينقص ثواب الأعمال. وأما الشرك الأكبر فإنه يخرج من الإسلام ويبطل جميع الأعمال. الشرك الأكبر يخرج من الإسلام أي نوع من أنواع عبادة تصرف لغير الله، خلاص خرجت من الإسلام وبطل عملك وكنت من الخاسرين، فإن مت على ذلك فأنت من الهالكين. وأيضا الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، يعذب بقدر ذنبه لأنه شرك، والشرك قبيح أقبح من كبائر الذنوب الأخرى لأنه شرك، لكنه بما معه من التوحيد يخرج من النار برحمة الله بعد أن ينال جزاءه. فالشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار. ولا يخرج من الإسلام ولا يبطل عمله كله. وأما الشرك الأكبر فإن صاحبه لا يغفر له إذا مات عليه، ويخرج من الإسلام ويبطل جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه. هذه الفروق بين الشركين. والشرك الأصغر سلم إلى الشرك الأكبر، سلم يعني لا يؤمن عليك إذا وقعت بالشرك الأصغر أن يتدرج معك الشيطان حتى يوقعك في الأكبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر قد يكون واضح ويحذر منه الإنسان، لكن يستدرج به الشيطان شيئا فشيء. ولذلك قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني قد يكون هو في الأصل مؤمن ولكنه يعمل شيء هو من الشرك وهو ما يدري أنه شرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هو مشرك لكنه ما يدري. وهذا هو البلاء من الشرك الأصل، أن الإنسان يقع فيه من حيث لا يشعر. ولذلك لما دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل مريض يزوره، مريض بالحمى، وجده قد ربط على يده خيط، فقال: ما هذا؟ يعني لماذا ربطت الخيط هذا؟ ايش علاقته؟ قال: هذا من الحمى، يعني انه يعتقد بانه قد يفيد او ينفع من مرض الحمى. ما علاقه الخيط؟ وش يفيد الخيط بالحمى؟ لكن الشيطان سول له واملى له، فقطعه رضي الله عنه وتلا عليه هذه الايه: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يعني انك انت تعتقد انك مؤمن، لكن في الحقيقه انك وقعت في الشرك من حيث لا تشعر، وهذا شرك اصغر، لانه ما اعتقد ان الخيط ينفعه، معتقد انه مفيد وانه سبب في رفع البلاء او دفعه. ثم قال ايضا مؤكدا له: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. يعني لو مت وهذا الخيط مربوط بيدك معتقدا به ما صليت عليك. وهذا مثل قول عليه الصلاة والسلام للرجل لما رأى عليه حلقة من صفر، قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني مرض الواهنة، يعتقد أن الحلقة إذا وضع على يده تخفف مرض الواهنة. هذا اعتقاده في الجاهلية، والواهنة مرض يصيب اليد. فقال له عليه الصلاة والسلام: انزعها، يعني انزع هذه الحلقة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تزيدك ولا تنفعك إلا وهنا في التوحيد وفي إيمانك. ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فليحذر الإنسان من الشرك الأصغر، وهو أنواع كثيرة، منها تعليق التمائم والحروز والحجب بأي طريقة كانت، كتابات أو حلقة أو خيط أو خرج ولا غيره. من تعلق تميمة فقد أشرك ودعا عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميم فلا أتم الله له. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
4: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
3: كتاب التوحيد.
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
8: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
9: ما المقصود بالتفريط والغلو في الدين؟ وما الحد الذي إذا زاد عنه الإنسان في الدين يعتبر غلوا؟ وما تعريف الغلو؟ وكذلك حد التفريط في الدين.
10: يا إخواني، دين الإسلام وسط بين الضلالات كلها، بين الغلو ومن التفريط. فيا إخواني، الغلو مثلا نأخذ الغلو بالصالحين والأنبياء والصالحين، أنبياء الله ورسل نحبهم ونؤمن برسالاتهم ونعتقد أنهم رسل الله حقا، وأن خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب على اتباعه واقتفاء آثاره والتأسي به صلى الله عليه وسلم. محبته في قلوبنا واجبة، نحبه لأن أصل الإيمان تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنحب هذا الرسول ونوالي هذا الرسول ونحبه المحبة الصادقة ونرجو الله أن يميتنا على ذلك، لكن لا يجوز لنا أن نغلو فيه وأن نرفع عن منزلة أنزله الله إياه. عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، نطيع فيما أمر ونجتنب ما نهى وزجر ونعبد الله بما شرع. فلا يجوز لنا أن ندعوه من دون الله، أن نقول يا محمد أغثنا، يا محمد خلصنا، يا محمد، ما يجوز. إن أشركم بالله، لما في عهد صلى الله عليه وسلم قال رجل قوموا استغيثوا بالله من هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهو حي بين أظهرهم، لكن أراد أن يؤدبهم عند الفزع ألا يجد لأحد مخلوقين، وإنما يلجؤون إلى الله ويرغبون إلى الله وتكون سيق. وإن كان هذا جائزا لأنه استغاث بحي قادر، لكن أرى تأديبهم وتهذيب ألسنتهم أن يكون الباعث في فرج الأمور هو رب العالمين، رب كل شيء ومليكه. إذن يا إخواني، فالغلو في النبي أن نحبه محبة تقتضي منا ننادي من دون الله، نعبده من دون الله، نرجوه من دون الله، نناديه من دون الله، نصلي له من دون، كل هذا غلو فيه وخروج عن منهج السقيم. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبل الغلو، وقال لا تتخذ قبر عيدا ولا تتخذ مساجد وصلوا علي فإن صلاة أين كنتم، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وقال اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والتفريط سب النبي، عدم الانقياد لشريعته، عدم التأسي به، ضعف التعلق به، هذا كله خطأ. يجب عليك أن تعتقد أن دينك الذي أنت عليه هو الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع واجب عليك أن تلقى الله، وأنه لا طريق لك إلى الله إلا من طريق النبي الكريم، لكن بدون غلو. فالنبي دفن في حجرته، خاف الصحابة لو دفن في البقيع أي يتعلق العوام به ويطوفوا به ويستغيثوا به، وكل هذا مما لا يرضاه صلى الله عليه وسلم ويأباه. إذن فنحن في رسول الله لا غلو ولا تفريط، بل وسط من العدل، نحبه ونواليه ونتبع شريعته ونستطيع له، لكن فالعباد إنما حق لله جل وعلا.
6: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أولئك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: وإنك لعلى خلق عظيم.
5: السلام من الأعمال التي حظ عليها سيد وخير البشر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاءت به الأدلة والنصوص عليها. ويسأل يقول: وما ينطبق بها من الآداب؟ نتمنى من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يتحدث عن ذلك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: السلام وآدابه من السنن المثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إفشاء السلام، نشر السلام وتوضيحه، إفشاؤه، إلقاء السلام، والبداءة به، ورد السلام على من يسلم. قال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ويقول صلى الله عليه وسلم مبين السلام والمحبة، وقال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموا تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال عبد الله بن سلام: سمعت النبي يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام، تدخلوا الجنة بسلام. والسلام تحية الدنيا يحيي بهم بعض بعضا، فيسب أنسى والراحة والانشراح. عندما تلقي على أخيك السلام تشعر بأنه آمن من شرك، آمن على نفسه وماله وعرضه منك، فإذا سلم عليك أشعرك بأنك آمن من شره على نفسك ومالك وبدنك، فمعنى ذلك أنه أنس وأمان وإذهاب من الوحشة وتواضع لله ثم لإخوانك المسلمين. فإن المفشي السلام متواضع، لا شك أنه متواضع، حيث يسلم على من هو دونه أو فوقه. إنما المهم إفشاء هذه التحية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبيان وسلم عليهم، لأن ذلك من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه. ويسن أن نسلم إذا دخلنا بيوتنا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فمع الاستئذان السلام إشعار بالدخول حتى لا يطلع الإنسان على عورة أخيه المسلم. وجاء في القرآن أيضا: سلام الإنسان على نفسه وبأهل بيته. يقول جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أيها المسلم، إن السلام سنة، وإن رده لمتأكد جدا لوجود الأمر في إفشائه. والسلام حق من حقوق المسلم على المسلم، ففي حقوق المسلم يقيت أن سلم عليه. فإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف هي السنة، أن تسلم على الجميع، ولا تخص السلام بمن تعرف دون من لا تعرف، بل يسلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالسنة لنا المحافظة عليها وملازمتها، وكلما كثرت صيغة السلام كلما عظم الأجر. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وجالس مسجد، فقال: السلام عليكم، وجلس فقال 10. وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال 20. وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال 30. فعلنا جميعا أن يشيع السلام بيننا، وتحيتنا في السلام في الدنيا وفي الآخرة تحيينا به الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أما أن تكون تحت السباب والشتام كما يفعل البعض إذا لقي أخاه سلم عليه ويضحك، لعنه أو شتمه أو سبه أو سب أباه وأمه أو قذفه، ويضحك بعض بعض ويستأنس بعض بعض، وهذا كله من الخطأ، لأن هذا خلاف السنة. بل هذا والعياذ بالله تحيتهم السباب كما في بعض الآثار يأتي في آخر الزمان قوم تحيتهم فيما بينهم السباب. ثم أيها المسلم هذا السلام سنة عظيمة، فإفشاؤه وإلقاؤه دائما تثاب عليه، حتى لو حال بينك وبين أخي جدار أو شجرة ثم لقي وسلم عليه، هذه السنة فالمحافظة عليها بألفاظ مشروع. أما الزيادة عن مشروع أو استبدال المشروع بغير فلا يجزي، لا بد من السلام عليكم ثم أضف ما شئت. أما أن تقدم أشياء أخرى غير لفظ السلام فإنها لا تؤدي ما يؤديه السلام.
4: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم
4: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: غزوة حمراء الأسد.
7: غزوة حمراء الأسد، هذه الغزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يلي يوم غزوة أحد، غزوة أحد في يوم السبت، وهذه في يوم الأحد. وهذه الغزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم لملاحقة كفار قريش بعد أحد. جعل الله جل وعلا في هذه الغزوة سلامة عظيمة للمسلمين مما هم به كفار قريش، سدهم الله جل وعلا بعد أحد عن التوجه إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جراحة وفي مصيبة بوفيات واستشهاد من استشهد منهم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ما يشعر به من الجراحة والألم والتعب الشديد عليه الصلاة والسلام. يوم السبت ويوم الأحد توجهوا إلى حمراء الأسد لملاحقة كفار قريش، فكان في هذه الملاحقة سلامة عظيمة للمسلمين مما هم به كفار قريش. بعدما انتهت المعركة يوم أحد وانكف كفار قريش، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه كفار قريش إلى المدينة خالية من الرجال والسلاح، فأمر صلى الله عليه وسلم من يرقوهم، فإذا بهم يتوجهون إلى مكة. فدخل صلى الله عليه وسلم للمدينة وبات والصحابة رضي الله عنهم على خوف ومراقبة شديدة خشية أن يغير عليه كفار قريش، والله جل وعلا سدهم عن ذلك، وإلا فالفرصة مواتية لهم في أن يدخلوا المدينة وينالوا منها ما أرادوا. الرجال جرحى مرضى والسلاح كلا، فتوجهوا إلى مكة. فلما ساروا إلى مكة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلوم بعضهم بعضا ويكر راجعين إلى المدينة، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتجهز إليهم لمطاردتهم، وقال: لا يتبعنا إلا من حضر أحد. فاستأذن عبد الله بن أبي رأس المنافقين في أن يسحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فأبى عليه صلى الله عليه وسلم. واستأذنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال: يا رسول الله، ما شهدت مشهدا إلا وأنا أحب أن أكون معك، وإني تخلفت عن أحد خلفني أبي على بناته، فأذن لي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج معه، فكان في هذا الخروج نصر عظيم. لما سار كفار قريش مصيرهم في أثناء الطريق فكروا ولام بعضهم بعض وقالوا: نلتم من محمد وأصحابه، ما تريدون؟ ألا تستأصلونهم؟ ترجعون إليهم وتقضون عليهم، الفرصة مواتية. فحصل منهم من التشاور ما توقعه عليه الصلاة والسلام وظنه، ورد بعضهم على هذا الرأي، قال أنتم الآن انتصرتم، فإن رجعتم فلا يدرى لمن تكون الدائرة، وكونوا على عصركم ولا تفسدوه. إلا أن الكثير منهم يودون الرجوع إلى المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فكان رجل من خزاعة موالي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنه أسلم، ويقال أنه لم يسلم بعد، وإنما مودة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف سابق. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تريد منا يا رسول الله؟ قال: خلل عنا. فذهب إليهم وإياهم يتجهزون للمجيء إلى المدينة وملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصحهم بأن يعودوا ويذهبوا إلى مكة ولا يأتوا إلى محمد، لأن محمد ومعه من تخلف عنه يوم أحد يريدون اللحاق بكم والقضاء عليكم، ولا أراكم إن انتظرتم قليلا إلا وقد خرجت عليكم نواصي الخير، فمشورتي لكم بأن تذهبوا إلى مكة وتغتنموا السلامة، وإلا فمحمد وصحبه سيأتون إليكم وينالون منكم ما أرادوا. فسلم الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وعاد كفار قريش عن رأيهم في مداهمة المدينة والتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وساروا إلى مكة، وعاد صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد إلى المدينة.
8: نعم. قال: وبات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف، فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال، فلا بد من أن يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية. فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي،
7: والمطاردة هذه تجعل أولئك على خوف، هم ما جاءونا مطاردين إلا وعندهم قوة، إلا ووراهم مدد يساعدهم، فألقت في نفوسهم الرعب.
8: نعم. قال أهل المغازي: ما حاصله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو، وذلك صباح الغد من معركة أحد، أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال،
7: شهد القتال يوم أحد يوم السبت.
8: نعم. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: لا. واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف المزيد، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله، إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته.
7: يعني أني تخلفت يوم أحد بأمر من أبي، خلفني على بناته.
8: نعم.
7: خواتي جابر.
8: نعم.
7: وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك. فأذن له، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة، فأسكروا هناك. 8 أميال في حدود 13 كيلو، 13 كيلو عن المدينة.
8: نعم. وهناك أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ويقال بل كان على شركه، ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف، فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله، ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقا، فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيا ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديرا صحيحا، ولذلك خالفهم زعيم مسؤول هو صفوان بن أمية قائلا: يا قوم، لا تفعلوا فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج أي من المسلمين في غزوة أحد، فارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم، إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة
7: والمغرب منهم يريدون العودة إلى المدينة للقضاء على أهلها.
8: وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة، ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي، ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه، فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد: وقد شن عليهم حرب أعصاب دعائية عنيفة، محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه كل من تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما ضيعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال أبو سفيان: ويحك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، أو حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة.
7: يخوفه معبد.
8: نعم. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل فإني ناصح. وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي، وأخذه الفزع والرعب، فلم يرى العافية إلا في مواصلة الانسحار والرجوع إلى مكة، بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد الجيش الإسلامي لأنه ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة، وتبعا فهو ينجح في الاجتناب عن لقائه، فقد مر به ركب من عبد القيس يريدون المدينة، فقال: هل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة؟ وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إن أتيتم، إذا أتيتم
7: قابل إصال هذه الرسالة وأعطيهم زبيب.
8: نعم. قالوا: نعم. فقال: فأبلغوا محمدا أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد، فأخبرهم بالذي قاله أبو سفيان، وقالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم أي زاد المسلمين قولهم هذا إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر شوال من السنة الثالثة، ثم رجع إلى المدينة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي، وهو الذي كان قد من عليه من أسار بدر لفقره وكثرة بناته على أن لا يظاهر عليه أحدا، ولكنه نكث وغدر، فحرض الناس بشعره على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كما أسلفنا، وخرج لمقاتلتهم في أحد، فلما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، أقلني ومن علي، ودعني لبناتي، وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين. ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه.
7: على أبو عزة الجمحي شاعر، وكان مع كفار قريش وممن أسر يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أسار بدر، منهم من أمر بقتله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أخذ منه الفداء، ومنهم من من عليه بدون شيء عفى عنه، فمنهم من قتل، ومنهم من قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الفداء وأرسله، ومنهم هذا أبو عزة الجمحي قال: يا محمد، أنا فقير ما عندي شيء، ومن ممن تطلب فدائي ما عندي إلا بنات، دعني لبناتي، ولك عهد علي أن لا أقاتلك وأن لا أحرم ولا أساعد من يقاتلك. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه وأطلق سراحه كافرا بدون فداء، ولم يقتله عليه الصلاة والسلام، تركه لبناته الرؤوف الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام. فإذا به لما وصل إلى مكة ينكث ويخرج للجهات التي حول مكة يحرضهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم بشعره. ثم لما خرج كفار قريش لأحد خرج معهم مقاتلا ويحرض الناس لأنه شاعر سليط اللسان، فأسر يوم أحد الحمد لله، وهو مع جيش المسلمين مأسور، فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد حمراء الأسد طلب منه هذا أبو عزة، قال يا محمد أمر علي ولك علي عهد ألا أعين عليك ولا أعود بمثل ما فعلت ولا تتكرر خيانتي هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أتركها تمسح عارضيك من مكة وتقول ضحكت أو لعبت أو خدعت محمدا مرتين. فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله، وهذا بقتل راحة للمسلمين من أن يقوم مقاتلا أو محرما للقتال، لأنه من عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينفع به، الشقاوة متأصلة في نفسه والعياذ بالله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقال ما ينذر المؤمن من جحر مرتين، لأنك كذبت وخنت في المرة الأولى نتركه في المرة الأخرى لا.
8: نعم. كما حكم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكة وهو معاوية بن أبي العاص ابن المغيرة بن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه، وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه،
7: ابن عم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا الشقي دخل المدينة بأمان من النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يجلس، يعني يقضي حاجته ويعود، لكن الشقي خالف ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمان وأن عليه المغادرة لم يغادر، لأنه جاء بمثابة جاسوس لكفار قريش.
8: فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله. فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامي أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش. فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فتعقباه حتى قتلاه. ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة، إنما
7: ليست غزوة مستقلة وإنما هي تابعة لغزوة أحد، متممة لغزوة أحد،
8: إنما هي جزء من غزوة أحد وتتمة لها وفتحة من صفحاتها. تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها، وطالما بحث الباحثون حول
7: صفحة من صفحاتها، لأن صفحة غزوة أحد صفحات، الصفحة الأولى كان النصر فيها للمسلمين والتأييد وهرب عن كفار قريش، ثم كرت مرة ثانية وصار في الصفحة الثانية وانتصر وغلب كفار قريش واستشهد من استشهد من المسلمين في الصفحة الثانية، ثم الصفحة الثالثة هذه غزوة حمراء الأسد لو كر كفار قريش أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لحقهم وحصل بينهم وبينه قتال، لكن الصفحة الثالثة ما حصل فيها شيء، يعني مثابة أطوار وأدوار في غزوة أحد، لأنها ما كانت على وتيرة واحدة مثل غزوة بدر، غزوة بدر واحدة، لكن هذه أدوار. الله جل وعلا يمتحن عباده ويختبرهم، يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
8: تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها، وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة، هل كانت هزيمة أم لا؟
7: هل كانت هزيمة للمسلمين أم لم تكن؟ فالصحيح أنها لم تكن هزيمة للمسلمين بما سيذكره.
8: نعم. والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين.
7: الصفحة الثانية كانت لمن؟ للمشركين، اللي استشهد فيها من استشهد من المسلمين، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم حلقتان من حلق المغفر، وهكذا يعني حصل فيها ضربة شديدة على المسلمين، لكنها ترجع لسبب مخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم أنتم السبب.
8: والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين، وأنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال، وأن خسارة الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح، وأن طائفة من المؤمنين انهزمت قطعا، وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي، لكن هناك أمور تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بالنصر والفتح.
7: يعني ما كان نصر وفتح للكفار ولا كان نصر وفتح للمسلمين، كانت بين بين فيها وفيها. فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، وأن المقدار الكبير من الجيش المدني لم يلتجئ إلى الفرار مع الارتباك الشديد والفوضى العامة، بل قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته، وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش المكي، وأن أحدا من جيش المدينة لم يقع في أسر الكفار. من نعمة الله جل وعلا أنه وإن استشهد من استشهد من المسلمين فإنه لم يقع في يد الكفار أسير من المسلمين، ما أسر أحد، استشهد من استشهد والأسر سلمهم الله جل وعلا منه، فما وقع في يد المشركين أسير من المسلمين. وأن الكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين، كذلك ما حصلوا على شيء من أموال المسلمين ولا من سلاحهم، وإنما انصرفوا إلى مكة بدون أن ينفروا بشيء من غنائم المسلمين. وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال، مع أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره، وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوما أو يومين أو ثلاثة كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان، بل ما شعروا أنهم انتصروا ولا فتحوا، لأنه كان العادة هناك في ذلك الزمان أن من انتصر أقام في مكان الانتصار يومين أو ثلاثة أو أربعة، إشعار بأنه منتصر وأنه من هزم وما فر وبقي في هذا، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال قبل أن يتركها المسلمون، ولم يسترعوا على الدخول في المدينة لنهب الذرار والأموال، مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب، فصرفهم الله جل وعلا عن هذا، وإلا فبإمكانهم، المدينة حولهم خطوات، وجيش المدينة جريح ومنه القتيل والشهيد، وما في المدينة في رجال يدافعون، لو ذهبوا إلى المدينة لوجدوها غنيمة سائغة، لكن الله جل وعلا صرفهم عن ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من أن يذهبوا إلى المدينة، وأرسل ينظر في مسيرهم أين يذهبون، إن ركموا الخيل وجنبوا الإبل فمعناه أنهم يريدون المدينة، وإن ركموا الإبل وجنبوا الخيل فهم منصرفون إلى مكة، فجاءه من أرسله عليه الصلاة والسلام وطمأنه بأنهم ركبوا الإبل وجنبوا الخيل وتوجهوا إلى مكة، فسر بهذا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يطمئن، يخشى أن يتشاوروا ويرجعوا، لأنهم من رأيهم لو كان لهم رأي لكانت المدينة لقمة سائرة في أيديهم الآن، ما يذهبون ويتركونها، لكن الله جل وعلا صرفهم عنها. ولم يشتروا على الدخول في المدينة لنهب الذرار والأموال، مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب، وكانت مفتوحة خالية تماما. كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة نجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي بعد عمل التطويق. وكثيرا ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون، أما إن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا، بل يؤكد لنا تعديل أبي سفيان في الانسحاب والانصراف أنه كان يخاف على جيشه المعرة والهزيمة لو جرت صفحة ثالثة من القتال، ويزداد ذلك تأكدا حين ننظر إلى موقف أبي سفيان من غزوة حمراء الأسد. وإذا فهذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة، وأخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح والخسارة، ثم حاد كل فريق منها عن القتال من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك مقره لاحتلال العدو، وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة، يعني أنها كان فيها خسارة لهؤلاء وفيها خسارة لهؤلاء وأصيب هؤلاء وأصيب هؤلاء، كما تحدث القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم الآية. وإلى هذا يشير قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الله جل وعلا يطبع العبادة يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اطلبوهم لا تهنوا لا تضعفوا، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم قتل منكم أناس وأصابكم الألم وهم مثلكم، قتل منهم أناس وأصابهم الألم، قتل من هؤلاء ومن هؤلاء وهؤلاء جرحى وهؤلاء جرحى، والنتيجة والفائدة العظمى وترجون من الله ما لا يرجون. ترجون أنتم وإن أصابكم ما أصابكم فلكم رجاء عند الله، ترجون الجنة. وكما قال عمر رضي الله عنه لأبي سفيان مجاوب الله لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وإن أصبتم منا ما أصبتم لكن شتان أنا في الجنة وقتلاكم في النار. وترجون من الله ما لا يرجون، هم ما لهم رجاء وهم ما لهم النار إلا من من الله عليه بالإسلام منهم، وقد من على كثير من هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وعالوا هذا شديدا من الله عليهم بالإسلام فأسلموا.
8: فقد شبه أحد العسكرين بالآخر في التألم وإيقاع الألم،
7: شبه أحد العسكرين بالآخر في قوله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، مثلكم أصابكم أم جرح فأصابهم، أصابكم ألم فأصابهم.
8: مما يفيد أن الموقفين كانا متماثلين وأن الفريقين رجعا وكل غير غالب. القرآن يتحدث حول موضوع المعركة، ونزل القرآن يلقي ضوءا على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة، ويجلي بتعليقات تصرح بالأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة وأدى النواحي الضعيفة التي لم تزل موجودة في طوائف أهل الإيمان بالنسبة إلى واجبهم في مثل هذه المواقف الحاسمة، وبالنسبة إلى الأهداف النبيلة الثانية التي أنشئت للحصول عليها هذه الأمة التي تمتاز عن غيرها بكونها خير أمة أخرجت للناس.
7: هي تعمل لا لنفسها وإنما تعمل للإسلام والمسلمين، وتعمل لإدخال الكفار الجنة، تقودهم إلى الخير، يقيدون بالسلاسل ويلزمون لأجل أن يدخلوا الجنة، لأنهم إذا أسروا وقيدوا رأوا تعاليم الإسلام فتعجبهم، كل عاقل إذا اطلع حقيقة على تعاليم الإسلام أعجبه فأسلم فيصير فيكون من أهل الجنة.
8: كما تحدث القرآن عن موقف المنافقين فصدحهم وأبدى ما كان في باطنهم من العداوة لله ولرسوله مع إزالة الشبهات والوساوس التي كانت تختلج بقلوب ضعفاء المسلمين والتي كان
7: يعني كانوا يؤثرون على ضعفاء المسلمين يصوتهم منهم بينما هم غششة وفيهم النفاق والكفر في بطونهم في قلوبهم، فكشفهم الله جل وعلا في هذه الغزوة وبين حالهم فلا يركن إليهم مسلم. ولهذا الآيات التي في ذكر النفاق في القرآن أكثر من الآيات التي في الكفار، والتحذير من المنافقين أكثر من التحذير من الكفار، لأن المسلم ما يركن إلى كافر ولا يقبل مناصحته، لكن إذا جاءه باسم الإسلام أنه مسلم وأنه أخاه وكذا وكذا إلى آخره ونصحه قد يغتر به. ولهذا الآيات التي في سورة البقرة في صدر سورة البقرة أربع آيات في صفات المؤمنين وفي آيتان في صفات الكبار وثلاثة عشر آية في صفات المنافقين للتحذير منهم، فهم أشد وأشد عداوة.
8: مع إزالة الشبهات والوساوس التي كانت تختلج بقلوب ضعفاء المسلمين والتي كان يثيرها هؤلاء المنافقون وإخوانهم اليهود أصحاب الدس والمؤامرة، وقد أشار إلى الحكم والغايات المحمودة التي تمخضت عنها هذه المعركة، نزلت حول موضوع المعركة 60 آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.
7: هذه الآية الآية 121 من سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ثم استمر الحديث عن هذه المعركة وما فيها إلى الآية 179 كل هذه حول هذه المعركة.
8: وتترك في نهايتها تعليقا جامعا على نتائج هذه المعركة وحكمتها، قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب،
7: يبين المنافق من المؤمن.
8: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن
7: الغيب عند الله سبحانه وتعالى، وقد يشهر في وجه المسلم الكافر السلاح بينما هو أخوه في الجنة، لأن الغيب عند الله سبحانه وتعالى. والرجل رفع سيفه ليضرب هند امرأة أبي سفيان لأنها مع الجيش جيش الكفار في أول المعركة. يقول فلما رفعت السيف كنت أظنها رجل، فلما ولولت عرفت أنها امرأة، فنزهت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. والآخر رفع السيف على أبي سفيان على زوجه على القائد المعركة ليقتله، فما أراد الله جل وعلا ذلك، لأن الله جل وعلا يعلم ما سيكون ويعلم وقضى وقدر بأن أبي سفيان سيسلم وأن هند ستسلم وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن أبا سفيان هو أول من قاتل في حروب الردة، أول من قاتل على قدر من معه من الصحب، كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم في نجران لما أسلم وحسن إسلامه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، فذهب إلى نجران وكان وثم عاد من نجران، وفي طريقه جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى بعض الأعراب يقولون مات محمد خلاص انتهينا، فقاتلهم وأدبهم وفي طريقه إلى المدينة. وهند لها رأي وحكمة، وممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء ويعم معاوية ويزيد يزيد بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان هي أمهم هند، وكادت تقتل في وقعة أحد في غزوة أحد مع الكفار لكنها أسلمت فيما بعد.
8: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء.
7: الغيب علمه عند الله جل وعلا، إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيهم يبعثون. من يقول وأبو سفيان مثلا يجلد الجيوش في غزوة بدر يرسل المدد، وفي غزوة أحد هو قائد الجيش ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ومع أن بنته هي أم المؤمنين أم حبيبة، وكان يود أن يقتل بنته والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بنته مسلمة أم حبيبة رضي الله عنها، وأبو سفيان كافر في أول الأمر. من يدري أن هذه العداوة الشديدة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستكون مودة فيما بعد؟ فالله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب سبحانه، ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. الله جل وعلا يطلع من شاء من عباده على ما شاء من المغيبات، لكن ما يحيط بجميع الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، ويطلع من شاء على ما شاء، يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من المغيبات التي يعلمه الله جل وعلا بها، وشيء كثير لا يعلمه إلا الله. لما جاءت فاطمة بنت قيس فاستشير النبي صلى الله عليه وسلم بأن معاوية خطبها، قال معاوية صلوا كل ما له، بينما هو بعد فترة ليست طويلة أصبح أمير المؤمنين وقائد المسلمين عموما، وأموال بيت المال كلها تحت يده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معاوية صلوا كل ما له ينفق عليه أبوه ما عنده شيء، وما يعلم الغيب أنه سيكون كذا ويكون كذا. علم الغيب عند الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم جل وعلا.
8: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله.
7: الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. يعني أناس عاداهم النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم معادات شديدة، أصبحوا قادة وأمراء وحكام للمسلمين بأمر الله جل وعلا، مثل عكرمة بن أبي جهل فعل كل ما في وسعه القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح بعد هذا قائد من قواد المسلمين. صفوان بن أمية، أبو سفيان بن حرب وغيرهم كانوا ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لا من الله عليهم بالإسلام فكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم المودة.
9: ما كان الله
7: ليظهر المؤمنين وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستدين من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة. قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما وقال ابن حجر صاحب القلب السيال والسحر الحلال رحمة الله عليه. ابن القيم له قلم سيال في بيان الحق واستنتاج الحكم والفوائد من بعض الأمور إذا توجه إليها في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب عظيم واسمه وافق وسماه زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر قال العلماء وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة. أشياء عظيمة مع ما حصل فيها من القتل والجراح لكن فيها مصالح وفيها فوائد. نعم. منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية. إن أسباب الهزيمة السبب الأول والأعظم هو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليست معصية في زنا أو فتور أو شرب خمر، وإنما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعجل الله العذاب عليهم بالمخالفة في الدنيا بحكم عظيمة. خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال لهم لا تبرحوا مكانكم وهم 40، فنزل منه 30 ولم يبق إلا 10، فتسلط الكفار عليهم وافلوا 10 ودخلوا على المسلمين.
9: نعم.
7: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب الملهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا منه. ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتتكون لها العاقبة، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ويبتليهم الله جل وعلا. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ما صبر أحد مثل صبر النبي صلى الله عليه وسلم على البلاء عليه الصلاة والسلام. ما كان في الدنيا له ورق بلا شوك ونعيم وتفرش له الأراضي ويعطى ما يشتهي عليه الصلاة والسلام، بل ابتلي وامتحن وصبر عليه الصلاة والسلام. وهكذا كلما كان المرء في دينه صلابة وقوة يبتلى على قدر ذلك. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ولو كان للمسلمين النصر دائما وأبدا ربما دخل مع المسلمين من ليس منهم، يريدون النصر يريدون الغنيمة يريدون المال مثلا من ليس منهم، لكن مرة كذا ومرة كذا.
9: نعم.
7: ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة. فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين،
9: الجمع بين الأمرين، مرة انكسار ومرة هزيمة لحكمة.
7: نعم.
9: العاقبة للمتقين.
7: لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومنها أن في تأخير النصر في بعض
9: الحكم التي حصلت في وقعة أحد غزوة أحد مع ما حصل منها فيها من الاستشهاد للمسلمين والجراحة والألم والتعب.
7: نعم.
9: ففيها مصالح عظيمة.
7: ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها.
9: النفس إذا كان دائما معها النصر تسرب وترتفع، فيها تأديب من الله جل وعلا لعباد. النصر ما هو بقوتكم وإنما هو من الله، إذا شاء أعطاكم إياه وإذا شاء لا، مثل ما كان يوم في حنين، ويوم حنين إلا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا فروا. وما كان أكثر في غزوة من في غزوة حنين، قال أحد الصحابة مع النبي لن نغلب اليوم من قلة لأنه كثير، ومع ذلك في أول ما حصلت الوقعة فر كثير من المسلمين ولم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. ويوم حنين إذا أعجبتكم ثمرتكم فلم تغن عنكم شيئا.
8: نعم.
9: فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض الله لهم الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم.
8: الله جل وعلا أكرم من أكرم الشهادة، لا يعتبر الهزام قتلهم، وإنما هي كرامة من الله جل وعلا يتمنوها. لهم منازل في جنة عالية، وما تمنى الشهداء لما مناهم وطلب وأمرهم الله جل وعلا أن يطلبوا إلا أن يعودوا إلى الدنيا ليستشهدوا مرة أخرى بما نعرف من ثواب الشهادة وعظم أجرها عند الله جل وعلا.
9: ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين.
8: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: أرجو التكرم من فضيلتكم أن تدلوني على الكتب المفيدة لطالب العلم المبتدئ.
4: لا شك أن خير الكلام وخير الكتب كتاب الله جل وعلا، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن أفضل الكتب بعد كتاب الله كتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصح هذه الكتب على الإطلاق الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهي لا تغني عن بقية كتب الحديث، لأن مؤلفيها لم يشترطا أن يجمع فيها كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اشترط ذلك ثم لم يستوعب لم يكن شرطهما ملغيا ما ليس في كتبيهم. إلا أن الأمة سلف أهل الحق من أتباع المذاهب الأربعة والمذاهب المعتبرة لكتب السنة كالظاهرية والزيدية يرون أن ما صح ما في الصحيحين أصح ما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصيحتي لمبتدئ أن يبادر إلى التعلم ليعرف كيف يعبد الله جل وعلا، أنصحه بأن يهتم بعلم العقيدة، والمقصود علم عبادة الله، لا أن يقصد علم الكلام والخوض فيه. والكتب الصغيرة أمثال كتاب ثلاثة الأصول للشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي الحنبلي، هو رسالة صغيرة لكنها غزيرة المعنى صحيحة المبنى. وفي الفقه يقرأ في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة صاحب المغني، فهي رسالة ليست بكبيرة، واعتنى بها مؤلفها ووضع فيها الأدلة، واشترط أن تكون مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التوحيد إذا درس بعد الأصول كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا، وهو كتاب في غاية الأهمية، اعتنى بتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، أي أن لا يعبد إلا الله. وفي الحديث أنصح بالاعتناء بعمدة الأحكام عبد الغني المقدسي، وهو كتاب في الأحكام وأدلة الأحكام، 400 حديث وعدة حديث، وكان الناس يهتمون بحفظه لأن كل ما فيه حديث صحيح اشترط المؤلف أن لا يذكر فيه إلا ما في الصحيحين، وحرص على التزام ذلك، وما خرج عن التزام إلا قلة من الأحاديث رواها أحد مؤلفي الصحيحين إما البخاري أو مسلم، وهي قلة. هذه الكتب من الكتب الصغيرة في حجمها، العظيمة في مدلولها ومبناها. وأنصح أن يقرأ طالب العلم على عالم يرشده، فقديما قيل من شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لأن المعلم يبين للشخص أن العلم ليس كله في هذا الشيء، وإنما فيه العلم الضروري، وبعد ذلك يجد هو أي طالب العلم السبيل قد اتضحت له،

0: وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. والله المستعان.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

تنفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: أن لديه طاحون كما عبر له سنتان، هل عليه زكاة أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: المال الذي يكون عند الشخص قد يكون للاستهلاك والاستعمال، وهذا ليس فيه زكاة إلا بالنسبة لحلي المرأة، فإذا بلغ نصابا فإنها تجب فيه الزكاة. وقد يكون ما عند الشخص عروض تجارة، بمعنى أنه معروض للبيع، فهذا تجب الزكاة في قيمته وقت الوجوب، تجب الزكاة في قيمته وقت الوجوب إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من نقود مثلا. وقد يكون ما عند الشخص يؤجره كالبيت أو السيارة أو الطاحون، المهم أنه يؤجره، فالزكاة واجبة في أجرته إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. فهذا الطاحون تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت هذه الأجرة نصابا وحال عليها الحول، وبالله التوفيق.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى
0: صلاة الضحى،
4: صلاة الضحى.
0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
5: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
6: الأعضاء.
0: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة فقال:
7: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الظهر ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة، غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى صلاة الضحى.
4: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
8: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
9: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لكن كل هذا وقت وقت الله.
4: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
10: صلاة الضحى تشرع 2 ركعتين و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
0: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
11: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
4: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
12: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، على كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
13: من سنن الهدى
14: صلاة الضحى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: خيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: في بعض البلدان نجد بعض الناس يؤلفون قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدونها بطريقة أشبه بالغناء، فما حكم ذلك وما حكم الاستماع لهذه القصائد؟
3: الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الإطلاق، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن مع هذه المنزلة التي جعلها الله له، الواجب على المسلم أن يتقيد في تنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فينزله بالمنزلة التي جعلها الله له، فلا يرفعه فوق هذه المنزلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأن منهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة. ولا شك أن هذا غلو في عيسى بن مريم. فتنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم المنزلة اللائقة به في حدود المنزلة التي وضعه الله جل وعلا فيها، فالمنزلة التي وضعه الله فيها أنه اصطفاه على جميع الخلق وجعله آخر الرسل وأنزل عليه أفضل الكتب وآخر الكتب وجعل شريعته عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، وجعل له خصائص كثيرة، ومن هذه الخصائص قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذلك أن الله إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة يسأل الله والرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم. فيسأل الأمم: هل بلغتكم الرسل؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد هذه الأمة على أن الرسل الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغوا أممهم، فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادتهم، وهو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، وهو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، هو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، وله خصائص كثيرة. وقت البرنامج لا يتسع لذكرها، ولكن بالنظر إلى هذه الخصائص لا ينزله العبد منزلة الله جل وعلا. ولهذا نجد بعض الأشخاص يأتي إلى قبره ويسأله دفع الضر ويسأله جلب النفع. وقد شاهدت شخصا جعل ظهره إلى الكعبة ورفع يديه مستقبلا المدينة ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحرام. وهكذا بالنظر لأصحاب البدع الذين يأتون بالقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا لا يليق به، وهكذا الذين يجعلون له عيدا ويعتقدون أن هذا من محبته. لا شك أن محبته واجبة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده ومن الناس أجمعين. ولهذا قال له عمر في موقف من المواقف: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذه محبة دينية يمتثل فيها العبد أمر ربه، ويمتثل فيها أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. لكن الابتداع في الرسول صلى الله عليه وسلم كالأشخاص الذين يقيمون الموالد له ويأتون بالقصائد المشتملة على الشرك الأكبر أو المشتملة على شيء من وسائل الشرك، ليست هذه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الأمور الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. فيسع الإنسان ما وسعه صلى الله عليه وسلم، فهو لم يقم مولدا لنفسه، ولم يقم مولدا لأحد من أولي العزم ولا من سائر الرسل السابقين. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه هو أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صديق، ومع ذلك لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم هذه الأعياد. فالرسول لم يقمها ولم يأمر بها ولم يعلم عنها ويسكت عنها. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لم يعملها للرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة في المدينة وفي سائر أقطار المعمورة الذين تفرقوا، وكذلك التابعون، وكذلك أتباع التابعين. وهذه هي القرون المفضلة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهؤلاء ومن يستحق اللحاق بهم، الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل كان ما عليه هو أصحابه إقامة الموالد، يعني يقيم الموالد لنفسه، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة كما سبق بيانه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث الذي سبق بيانه. وبالله التوفيق.
1: فاعلم أنه لا إله

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: باب الرجاء. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. يعقبه أي يعطيه، أفضى أي صار إلى الآخرة. من فوائد الحديث بيان عدل الله تعالى مع عباده، وذلك بأن يوفيهم أجورهم حتى الكفرة الفجرة، أن الكافر يجزى على عمله الحسن في الدنيا إما بزيادة ماله أو دفع مكروه عنه، وليس له في الآخرة من نصيب، لأن الكفر يحبط الأجر في الآخرة، وأما المؤمن فإنه يجزى عليه في الدنيا والآخرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغمر الكثير. من فوائد الحديث: الصلاة تكفر الذنوب كما يذهب الماء الدنس عن الأبدان. ينبغي على المصلين ألا يركنوا، فإن هذه الفضيلة لا يستحقها إلا من صلى كما أمر، فأقام أركانها وأتم واجباتها وخشع فيها. يستحب التشبيه وضرب الأمثال للبيان والتوضيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. يقوم على جنازته أي يصلي عليه. من فوائد الحديث: ثبوت الشفاعة للمؤمنين إذا كان الميت من أهل الشفاعة، وشفاعتهم له أن يغفر الله له. الترغيب بتكثير المصلين على الجنازة رجاء حصول المغفرة للميت بفضل الله تعالى. بيان فضل التوحيد والبراءة من الشرك، ففي من قام على الجنازة شرط، وهو ألا يشرك بالله شيئا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. من فوائد الحديث: جواز التدرج وتكرار البشائر مرة بعد مرة ليكون أدعى لتجديد الشكر مرة بعد مرة. إن المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر أهل الجنة، وهذا دليل على مكانة هذه الأمة. لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. قلة أهل الإيمان بالنسبة لأهل الكفر، لأن أكثر الناس كفرة في الدنيا. جواز الحلف بدون استحلاف لتأكيد الحديث باليمين. استحباب ضرب المثل لتقريب الفهم للسامعين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. قوله: دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار، لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك، لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. والله أعلم. من فوائد الحديث: تشريف الله تعالى لهذه الأمة لإيمانها بالله وشهادتها على الناس وقيامها على منهج الله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هوان اليهود والنصارى على الله الذين حرفوا كلام الله وقتلوا رسله، ولذلك هم قرابين يفتدى بهم المسلمون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. كنفه ستره ورحمته. من فوائد الحديث: رعاية الله وعنايته بأهل الإيمان وستره لهم في الدنيا والآخرة. العبد المؤمن لا يكذب في الدنيا والآخرة. الاعتراف يمحو الاقتراف. الحث على ستر المؤمن ما أمكن. إثبات صفة الكلام لله رب العالمين. أعمال العباد يحصيها رب العباد، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وهو تحت مشيئة الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم، متفق عليه. طرفي النهار أي غدوة وعشية، زلفا من الليل أي ساعات منه قريبة من النهار. من فوائد الحديث: الصلاة تكفر ما كان من الذنوب، استحباب ستر العاصي وعدم تسميته. هذا الحديث يؤكد أن العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب. القبلة واللمس والغمز لا حد فيها، وإنما تستوجب التعزير. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك، متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة هي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. من فوائد الحديث: استحباب الحمد عند كل طعام وشراب، لأن ذلك من آداب الطعام. المؤمن يبتغي وجه الله في مأكله ومشربه، ويطلب ذلك ليستعين به على طاعة الله. إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: رياض الصالحين، رياض الصالحين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: العين حق كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هو العلاج الشرعي للعائن وللمصاب أيضا؟
7: جاء في السنة أن رجلا رأى رجلا غيره ظهره فقال: إن هو إلا ظهر مخباه، وأن يصيب الحال، وبلغ النبي خبر فدعاه وأمره بماء فتوضأ منه واغتسل منه، ثم أمر من أصيب العين أن يتوضأ ويشرب منه، فلما فعل أزال الله ذكر العلة بذلك. فإن عرفتم العائن الحاسد فأتوا وينفذوا عليكم، أو يتوضأ من وضوء وتستعمل هذا الوضوء برش على هذا المريض أو شربه نحو ذلك. وينبغي أيضا للعائن إذا علم أنه أصاب عين آخرين أن يأتي وينفذ على الله يشيء من ذلك، وإذا لم تعلموا فتوكل على الله، وكثر من صالح الأعمال والدعاء والإلجاء إلى الله، والله كاشف الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. الحديث ما أن

0: والمستمعين بعث بمجموعة من الأسئلة تتعلق بعمله في بيع وشراء السيارات بالتقسيط في صفات عديدة. يقول: الصفة الأولى، في البداية اشتريت سيارات وبعتها بالتقسيط، يأتي المشتري ويدفع الأقساط في المعرض الذي أنا أبيع وأشتري فيه، وبعد أشهر أتصل أنا بالمعرض تلفونيا إذا كان يوجد لي ثمن سيارة كاملة، أقول أريد سيارة فيقولون بكذا وأشتريها ويأخذ ثمنها من الأقساط، وإذا حضر لي راغب شراء اتفقت معه وأرسلته للمعرض ووقع على الأوراق وأخذ السيارة وأنا لم أقم بتحريك السيارة بل اشتريتها تلفونيا حيث أنها جديدة بأوراق الجمرك وهكذا، فما الحكم؟
1: أرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله.
0: أحسن الله إليكم. الصيغة الثانية، يقول: في بعض الأحيان لا يوجد لدي ثمن سيارة كاملا فيزيد علي المعرض في الثمن ويقبض المتبقي له من الأقساط التي تأتي لاحقا، حيث أن السيارة مثلا ب40,000 ريال ولا يوجد لدي مبلغ في المعرض سوى 30,000، يبيعونها علي ب43 ويستوفون الباقي من الأقساط التي لي، وفي كلتا الحالتين أنا لم أحرك السيارة، فما الحكم؟
1: هو لا يختلف هذا العقد عن العقد السابق له، إلا أن هذا العقد لأن بعض الثمن لم يكن حاضرا لديك بل سيكون منه ما هو مؤجل زاد لأجل التأجيل، وهذا داخل في حكم البيع بالأجل، وأنه يكون أزيد من البيع بالنقد الحاضر مقابل الأجل. ولو ألزم الناس أن يبيعوا ما كان ثمنه مؤجلا بمثل ما بيع بثمن حاضر لما استجابوا ولشق ذلك عليهم، والشريعة لا تأتي بالحرج. نعم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: منارات، من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
4: الضوابط الشرعية للفرق بين السنة والبدعة هي ما قاله الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فنحاكم هذه البدعة هل هي مأخوذة من كتاب الله من سنة رسول الله، فإن كانت أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله فعلى الرسول عين، وإذا كانت جاءت مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول عليه الصلاة والسلام وتصدى الأئمة لها وبينوا أنها بدعة ضلالة، فإن هذا هو الفيصل بين السنة والبدعة. سنة تجد أدلتها وشواهدها من كتاب الله ومن سنة الرسول من تقييد السلف، والبدعة تجد ما يرفضها من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن مواقف السلف رضوان الله عليهم.
3: منارات، من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
6: القطوف الدواني.

0: العبيد.
1: تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى ذكره من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، هناك ذكر المقلدة الذين يقلدون يعني الرؤساء، ثم ذكر هنا

0: رؤساء نفسهم. فقال: ومن الناس من يجادل في الله بوحدانية الله بقدرة الله بغير علم، أي جهلا ليس معه علم ولا هدى، أي وليس عنده هداية، ليس عنده هادي ولا كتاب منير، ولا كتاب ننير له الطريق، وإنما هو عن جهل يجادل في الله. هؤلاء صنف آخر وهم الرؤساء. يعني ثاني عطفه على كونه لاوي عنقه تكبرا واستكبارا. إذا دعي إلى التوحيد، إذا دعي إلى الحق إلى السنة، يلوي عنقه تكبرا واستكبارا. هذه عادة يعني المفسدين في الأرض. قال: ليضل عن سبيل الله، ليضل الناس، ليضل، ليضل قراءتان، ليضل عن سبيل الله، وذلك ليضل عن سبيل الله ليس ليهتدي، وإنما هو ليضل الطريق. قال: له في الدنيا خزي، أي ذل وهوان، له في الدنيا خزي، جزاؤه في الدنيا أن يذل ويهان. الله سبحانه وتعالى يذله ويهينه في الدنيا. قال: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، العذاب الحريق المحرق، عذاب المحرق نار جهنم، هذا جزاؤه في الدنيا والآخرة، في الدنيا ذل وفي الآخرة عذاب جهنم، هكذا حكم الله عليه ذلك. ويقال له عند عذابه: بما قدمت يداك، أي بما عملت يداك للأعمال السيئة، وتكبرت وتجبرت عن الإسلام عن الدين، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي ليس بظلم لعبيده سبحانه وتعالى، وإنما يجازي كلا على قدر عمله.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني. قطوف دواني. إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: هناك من الناس من حصل منهم التبرم والتقصير مع والديهم من كبار السن، وربما ألقوا بهم في دور العجزة أو في المستشفيات، فلا أدري بماذا توجهون أمثال هؤلاء.
5: هؤلاء الذين يتبرمون ب آبائهم وأمهاتهم عاصون لله جل وعلا في هذا العمل، فإن الله سبحانه لما نهى عن الشرك به أتبع ذلك بحقوق الوالدين، كما جاء في قوله جل من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال بعد ذلك منبها إلى أنه يعلم النيات والمقاصد، ويعلم ما يكون من هذا العمل ابتغاء وجه الله، وما يكون منه للمراءة والسمعة، فقال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، إلى آخر الآية. فالذي يتبرم من والديه سوف ينال العقاب، وقد يجمع الله له بين عقاب الدنيا والآخرة، وهذا هو الكثير، بأن تسيء إليه ذريته وترفض حقه وتبعده، وربما أهانوه وأذلوه، وربما تبرموا من وجوده واستطالوا حياته وشعروا بثقله عليهم. والله يقول وهو أصدق القائلين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأخبر أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأخبر أنه يعاقب على الإساءة. فالذين يتبرمون بأولى أبائهم، أو إذا ثقلوا نقلوهم إلى دور العجزة، أو أسمعوهم ما يكرهون حتى يتمنى الشيخ والشيخة أن يكون قد مات قبل أن يرى هذه الحالة من أولادهم. هؤلاء كافرون لنعمة الله، جاحدون للإحسان، غير رادين للجميل، وهم بانتظار عقوبة الله جل وعلا مما يثبت النعم ويزيدها وينشر الخير والفلاح والرضا والسكينة في البيت والمنزل. وجود الآباء والأمهات وشمولهم بالعطف والاحترام والإجلال والإكبار. الله لما أمر الولد بأن يحسن إلى والديه أمره أن يتجنب التأفف، بل أمره بأن يظهر أمامهم بمظهر الذليل الرحيم. الإنسان قد يذل لشخص دون أن يرحمه، وقد يرحم إنساناً دون أن يذل له، ولكنه أمر بالنسبة لوالديه بأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن يكون ذليلاً رحيماً لهما. ثم هدد بأنه إنما يثاب على ذلك إذا قصد به وجه الله، وإن قصد غير ذلك لا يدرك إلا ما قصد. فنسأل الله الهداية للآباء لأن يربوا أولادهم تربية إسلامية حتى يحسنوا برهم ورعايتهم في الكبر، وأن يوفق الأبناء والأولاد من بنين وبنات إلى أن يعرفوا حق والديهم ويشكروا إحسانهم السابق. فلو تصور الإنسان ما يلاقيه الوالدان من مشقة التربية والحزن إذا مرض، والتألم إذا تألم، والقلق إذا تأخر عن المجيء للمنزل إشفاقا عليه، لعلم الفرق الكبير والبون الشاسع بين ما يجازي به والديه وما يشعران به نحوه في جميع أوقاته وأحواله. الله المستعان.
1: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب. بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، يذكر بعض أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف لم يذكر عنهم أنهم جمعوا بين الهدي والأضحية، فما تعليقكم؟ سدد الله أقوالكم وأفعالكم.
7: الهدي هو ما يهدى لمساكين الحرم، والأضحية هي ما تذبح يوم النحر أو أيام التشريق لما ذكرت لكم. والهدي إما وجوبا وإما استحبابا، فمن الهدي المستحب ما يبعثه غير الحاج إلى مساكين الحرم، وهذا لا يمنع الأضحية، لأن هذا مستحب، والأضحية واجبة على الموسرين في أظهر الأقوال، وهو الذي نرجحه واجبا. والثاني ما كان واجبا، وهو ما يهديه القارن والمتمتع، وهؤلاء قطعا في مكة أو في الحرم يوم النحر وأيام التشريق، أليس كذلك؟ يوم النحر وأيام التشريق، فهم إذن حجاج. وهؤلاء حتى الساعة لم أعلم أن أحدا من السلف كان هذا حاله، جمع بين الهدي والأضحية.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز الاستدلال بهذا الحديث ما ذكر عن إبراهيم على جواز الإعجاز العلمي يطمئن المؤمن بذلك؟
3: كون الإنسان يعني يتعلم العلم ويعرف الحق والهدى، لا شك أن هذا مطلوب، أقول لا شك أن هذا مطلوب من كل أحد أن يتفقه في الدين، ولكنه كما هو معلوم على الكفاية بالنسبة للعلوم العامة، وأما الخاصة التي تتعين على كل مسلم ومسلمة معرفتها مثل ما يتعلق بالصلاة والطهارة فإن هذا لا يعذر فيه أحد، وأما غيره فهو على الكفاية. ولا شك أن كون الإنسان يعني يتفقه في الدين ويكون على معرفة في الدين وانشغال في الدين، لا شك أن هذا أمر مطلوب.
2: يقول هل يجوز أن أزيد في الدعاء في سجودي عندما أقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أزيد ولوالدي؟
3: نعم، للإنسان أن يدعو لوالديه، يدعو لوالديه، لكن يأتي بهذا الدعاء الذي ورد كما كان ويدعو لوالديه، اللهم اغفر لي ولوالدي، ومن يريد أن يدعو له يدعو له، له ولغيره، لكن الذي ورد يعني يأتي به كما كان، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يجمع بين الذكر والدعاء، لأن سبحانك اللهم ذكر واللهم اغفر لي دعاء.
2: يقول هل لا بد لمن أخذ دينا من إنسان أن يكتب هذا الدين؟
3: نعم، يعني كتابة هذا الدين يعني كونه يكتب عنده وأن لي عندي لفلان كذا وكذا، هذا أمر مطلوب ومتعين، يعني حتى تحفظ الحقوق لأصحابها، وحتى لا يعني يموت وفي ذمته لغيره يعني دين، حتى يعرف من وراءه فيسدد دينه، يعني هو لا يلزم الإشهاد، لا يلزم الإشهاد على الدين، وأن الإنسان إذا اقترض من إنسان لازم يشهد، بل يعني يكفي بأن يكتب في مذكراته وفي أوراقه الخاصة به أن عندي لفلان كذا وكذا، أو يقول لفلان لي عند فلان كذا وكذا، لكن لي عند فلان كذا لا تكفي إذا لم يكن هناك إذا لم يوافق أصحاب الورثة لا تكفي، لكنها يعني إذا كتبها صاحب الحق فإن هذا لا شك أن هذا فيه السبيل لسلامته مما يعني تحمله ومما كان لغيره عليه، ولكن الإشهاد ليس بلازم، يمكن يكون بين الإنسان وبين من أقرضه لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، ولكن الكتابة يكون مطلوبة.
2: ثمة السؤال يقول وهل لا بد أن يكون ذلك الدين إلى أجل معلوم؟
3: لا ليس بلازم، ليس بلازم أن يكون لأجل معلوم، يمكن ليس له أجل يعني يعطيه بدون أجل، ليس بلازم، وإن كتب له أجل لا بأس، لكنه لا يلزم يعني أن يكون هناك تحديد إلى أجل، ليس بلازم لما يتعلق بالقرض، وإذا حدد له أجل لا بأس بذلك، ولكن ليس بمتعين أن يكون له أجل.
2: يقول أنا طالب في الجامعة وأنا بحاجة ماسة إلى الزواج، هل تشير علي أن أترك العلم وأذهب إلى بلادي لكي أتوظف وتزوج، أم أبقى هنا بطلب العلم مع حاجة الماسة للزواج؟
3: إذا كان في بلدك لك في مجال أنك تتعلم وأنك تتفقه في الدين وتجمع بين الأمرين هذا طيب.
2: يقول أخي جاء إلى المملكة وأخذ أوراق رسمية سجل فيها اسما غير اسمه وغير اسم أبيه وغير كذلك القبيلة واشتغل هنا ثم أرسل إلى أهله مالا، هل هذا المال حلال؟ وهل لي أن آكل منه؟ وإذا أهدى إلي مالا فلا أقبله، هل يحل ذلك لي؟
3: أما فعل أخيك فهو عمل منكر ويعني غير سائغ، وإذا كان هذا يعني فيه أيضا كون اسمه الذي كان فيه يعني فيه محذور وحصل من محاذير، وأنه غير اسمه وجاء إلى هذه البلاد باسم جديد غير اسمه الأول، فهذه مصيبة أخرى ومضرة إلى مضرة. وأما كونه يهدي إليك أو يعطيك ما أعلم بأس لأنك تأخذ أنك تقبل الشيء الذي يعطيك، لأن عمله منكر، ولكن لا يمنع أنك يعني تستفيد منه يعني وتأخذ الشيء الذي يعطيك، ولكن عليك قبل ذلك وأهم من ذلك أنك تنصحه إلى أن يبتعد عن هذا الأمر وأن يترك هذا الأمر وأن يرجع إلى يعني اسمه ونسبه دون هذا التحايل الذي حصل منه.
2: يقول حفظك الله: توفي والدي قبل 17 سنة، وحين ذاك لم توزع أموال الوالد للورثة، ثم لم توزع أموال الوالد للورثة، ثم توفيت الوالدة قبل 2 سنين، وكذلك لم توزع للورثة أنصبتهم. إلى الآن السؤال: هل علي زكاة من نصيبي الذي لم يوزع إلى الآن؟
3: ما أدري هل إيش المنع من التوزيع؟ أنتم متفقون على أن يبقى على ما هو عليه، وأنكم تشتغلون فيه وتنمونه، وأنكم شركة يعني في هذا، يعني أو أن هناك مانع يمنع من توزيع الميراث. لا أدري يعني إيش السبب الذي يترتب على هذا. إن كانكم شركاء فإن وأنكم اتفقتم على إبقائه فإنكم تزكونه يعني كما تزكى الأموال شركات، وإن كنتم لستم شركاء ولكن هناك أحد يعني منع هذا الشيء وحال بينكم وبين حقكم، فأنتم لا يلزمكم أن تزكوا كل سنة، وإنما تزكونه إذا قبضتموه يعني مرة واحدة. مثل هذا مثل صاحب الدين الذي بذمة إنسان يعني معسر أو معدم أو يعني مماطل ولم يصل إلى الإنسان إلا بعد مدة طويلة، فإنه يزكيه مرة واحدة ولا يزكيه لكل سنة.
2: ما حكم العمل في وزارة القضاء بنية تغييرها إلى قضاء شرعي، علما بأنهم يقضون بالحكم الوضعي؟ إن لم يدخل المسلمون في هذه الأماكن ستظل بأيدي الكفار.
3: وهل تحويلها إلى أن تكون شرعية ما يكون إلا بالعمل فيها؟ لا يكون إلا بالعمل فيها، وهي على هذه الآية التي هي يعني محرمة وغير سائغة. الإنسان لا يدخل في عمل محرم، ولكنه يسعى إلى أن يغير الوضع وأن يكون على حالة طيبة. أما كونه يدخل يعني في هذا الأمر ويعمل أعمالا محرمة بحجة أنه سيفعل وقد لا يفعل وقد لا يتمكن من الفعل، فإذا سلامته وابتعاده عن الشيء المحرم خير له في دينه ودنياه.
2: كذلك له سؤال آخر يقول: في يعني يوجد بعض الوزارات في بلدنا فيها من يصد عن السنة ويدعو إلى الطرفية، فهل لنا نحن طلاب العلم أن ندخل في هذه الأماكن حتى نصل إلى هذه الرئاسات يكون فيها نفع للشعب؟
3: أنتم بينوا الحق والهدى سواء كنتم في عمل أو لستم في عمل، يعني بيان الحق ورد الباطل وإظهار الحق يعني هذا مطلوب منكم في جميع الأحوال. وإذا كان دخولكم في العمل لا يترتب عليه مضرة عليكم ولا يحصل به يعني شيء يعود عليكم المضرة، وأنكم تقومون بعمل يعني فيه مصلحة وفيه فائدة ودعوة الله عز وجل لا بأس. أما أن تدخلوا في عمل يعني فيه تحريم أمر محرم وبحجة أنكم ستقومون بهذا الشيء، فقد تدخلون في هذا العمل ولا يحصل فائدة مما أردتم، وتكونون أيضا أوقعتم أنفسكم في شيء لا يسوغ لكم الوقوع فيه.
2: يقول: أحسن الله إليكم، ابنتي مريضة فيها فشل كلوي، والآن تطلب أن تعمل لها عملية زراعة كلى فما حكم ذلك؟
3: إيش السؤال؟
2: عندها فشل كلوي ويتطلب عمل عملية زراعة كلية،
3: يعني من غيرها؟
2: نعم.
3: الله تعالى أنا يسأل غيري عن هذا.
2: يقول أحسن الله إليك، طبيب متخصص في جراحة القلب أحيانا يضطر أن يدخل إلى العملية قبل دخول صلاة العصر ويستمر إلى وقت المغرب، فكيف له أن يصلي العصر؟ هل يجمع مع الظهر؟
3: نعم له أن يجمع إذا كان حصل دخوله يعني في وقت الظهر والعمل يتطلب إلى أنه يعني يستمر يعني فيها، لأنه لو تركها حصل ضرر، له أن يجمع. فإذا كان الجمع للمريض يعني عند حاجته إليه، فإن من يكون في مثل هذه الحال التي فيها يعني مصلحة كبيرة لهذا الذي سويت له العملية، وأنه لو راح يشتغل قد يصلي يترتب عليه مضرة، فإن له أن يجمع، الجمع جائز له.
2: قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا، هل يدخل في ذلك المنجم أو ما يوجد الآن في الصحف؟
3: كل ما يتعلق به أخبار عن مغيبات، لا سيما إذا كان عن طريق الشياطين، فيعني كل ما كان كذلك لا شك الإنسان يحذر ويبتعد ولا يذهب يعني لهؤلاء، لا للمنجمين ولا العرافين ولا الكهان.
2: يقول أحسن الله إليك: هل للمطلقة الرجعية أن تطلب توفير السكن فيجب على الزوج أن يجيبها لذلك؟
3: نعم، المطلقة الرجعية زوجة، المطلقة الرجعية زوجة، لها السكن ولها النفقة، ولو مات أحدهما ورث الآخر.
2: يقول بأنه سائق باص كل يوم يسافر مسافة تزيد على 300 كيلو متر، فهل يجوز له الجمع بين صلاتي، هل جمع الصلاة والقصر كل يوم؟
3: نعم، ما دام أنه مسافر فإنه يقصر ويجمع، يقصر، وإذا احتاج إلى الجمع من أجل مواصلة السير فله ذلك.
2: يقول: ما رأيكم بقراءة كتاب الروح لابن القيم على عوام المسلمين؟
3: ما يصلح أن يقرأ على العوام، لأن فيه أمور يعني ومنامات وحكايات، ما يصلح، هذا لطلبة العلم وليس للعوام.
2: يقول: هل يصح أن أدعو الله بدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عند الناس كبيرا وعند الله صغيرا؟
3: يعني يمكن، لا بأس.
2: يقول فضيلة الشيخ: أعيش في أوروبا مع والدي وقد أسلمت ولله الحمد، فهل يجوز أن أخذ الجنسية، جنسية البلد الذي أعيش فيه الآن؟
3: ما أدري، يعني أنت إذا كنت في بلدك وأنت مع والديك وأنك يعني تأخذ الجنسية، ومقصود من معنى ذلك أنك يعني لا بد لك من هذا لأنك ما تملك وليس أمامك إلا هذا، فأنت تأخذ الجنسية، ولكنك يعني لا تعمل شيئا يخالف الشريعة، وإذا تمكنت من الهجرة إلى بلد إسلامي وتمكنت من البقاء في بلد إسلامي فهذا خير وأفضل.
2: يقول: يا شيخ، أنا أحب العبادة كالصلاة وقراءة القرآن، ولكنني أتكاسل عن طلب العلم، فما نصيحتكم لي؟
3: اجمع بينهما، يعني احرص على العبادة، ومعلوم الفرائض هذه لا بد منها لجميع الناس، ولكن المقصود بالنوافل هي التي يعني فيها التفاوت بين الناس، إنما هو بالنوافل، وأما الفرائض فهذا أمر لا بد منه، فالإنسان يجمع بين طلب العلم وبين النوافل، لكن لا يجعل أو يشتغل بالنوافل عن طلب العلم، لأن النوافل والصلاة هي خاصة بالإنسان، وأما طلب العلم فهو للإنسان وغيره، علم العالم له ولغيره.
2: يقول السائل: هل تجوز العزلة في الغيران عملا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة؟
3: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويفيدهم وينفعهم خير من العزلة.
2: هل يؤخذ من الرؤية التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى هل إذا رأى في نومه شيء فهو شرع؟
3: نعم، يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء كلها وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وأما ما كان قبل ذلك فكان هذا قبل بعثته، وكان ذلك توطئة وتمهيد يعني لبعثته وللوحي الذي يعني سينزل عليه. وأما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فرؤيا الأنبياء كلها وحي. الرسول إذا أخبر عن رؤيا في المنام فهي وحي، ورؤيا إبراهيم الخليل في ذبح ابنه وحي.
2: وهل الرؤى التي يراها بعض الناس وفيها تشريع يعمل بها؟
3: إيش؟
2: الرؤى التي يراها بعض الناس وفيها تشريع.
3: لا أبدا، لا يعول على شيء يراه بعض الناس، لأن الشريعة كاملة ولم يبقى ولم تكن بحاجة إلى رؤى جديدة يعني يؤتى بها بشيء لم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: ما حكم الذهاب إلى غار حراء وكذلك غار ثور للاطلاع؟
3: أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان معروف عنهم هذا الشيء، وهم القدوة والأسوة، وهم السباقون إلى كل خير.
2: يقول جزاك الله خيرا، نحن مجموعة من الشباب في مغسلة أموات، بعد أن نقوم بتغسيل الميت هل يمكن أن نصلي عليه صلاة الجنازة في مكاننا الطاهر؟ لأن بعض الأحيان لا نتمكن من الذهاب إلى المسجد الذي تصلى عليه يصلى فيه على الجنائز.
3: والله إن ذهبوا إلى المسجد وصلوا على الجنائز هذا هو الذي ينبغي، وإن صلوا في مكانهم ما في بأس.
2: قل وهل يمكن الجنازة يصلى عليه أكثر من مرة؟
3: يمكن لو أن إنسان مثلا في بيته وعنده نساء وصلى عليه في البيت يعني ما في بأس. وكذلك كما هو معلوم أيضا أنه يصلى عليها عند القبر، يصلى عليها في القبر بعد الدفن، تكرر الصلاة يعني على وجه سائر ما في بأس.
2: يقول فضيلة الشيخ، ما السر في عدم ذكر المعراج في القرآن مع ثبوت الإسراء فيه؟
3: الله أعلم.
2: بارك الله فيكم، إذا دخل الإنسان إلى المسجد مسبوقا ولم يجد مكانا يصلي فيه إلا بين السواري، فهل الأفضل أن يصلي بينها أم يصعد للطابق العلوي؟
3: إذا كان المسجد كله امتلأ له أن يصلي، لكن لا يصلي وحده، يعني يكون اثنين فأكثر من السواري، عند الحاجة يصلى بين السواري. ما يلزم الإنسان أنه يعني يروح يبحث في السطح عن صف مستقيم، بل يجوز، لأنه قد لو ذهب يمكن تفوته الصلاة، أو يفوته إذا كان في آخرها يمكن تفوته الصلاة. لكن إذا كان المسجد امتلأ ولم يبق إلا ما بين السواري فيجوز أن يصلي بين السواري، لكن لا يصلي الإنسان وحده، كما أنه لا يصلي صفا وحده لا يصلي يعني أيضا بس بين السواري وحده.
2: يقول ما الحكمة من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن؟
3: الحكمة جاءت أنها أصاب الفطرة وأنه وفق لإصابة الفطرة.
2: يقول جاء في الحديث أن النيل من أنهار الجنة، هل هو هذا نفسه الموجود في الدنيا؟
3: أي نعم هو نفسه الموجود، كيف الكلام النووي عليه؟ هم الجنة، هذا قال أنه يظهر من صدره المنتهى، نهران ظاهران من صدره المنتهى ونهران باطنان، الباطنان من الجنة.
2: يقول يخرج من أصلها، والمراد من أصل سدرة المنتهى كما جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره. قال مقاتل الباطنان هما السلسبيل والكوثر. قال القاضي عياض هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها. قلت هذا الذي قاله ليس بلازم، بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع وهو ظاهر الحديث، فوجب المصير إليه، والله أعلم. طيب يقول الأخ أحسن الله إليكم، كيف نجمع قول صلى الله عليه وسلم سمعت صريف الأقلام وقول في الحديث الآخر رفعت الأقلام وجفت الصحف؟
3: هذاك القدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني من كتابة المقدرات، لأن رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني جاء يتعلق بالقدر، وأما هذا أقلام فيما تكتبه الملائكة مما يأمر به الله عز وجل، يأمرها به أن تكتبه، فلا تنافي بين هذا وهذا، لأن رفعت الأقلام هذا خاص بالقدر، لأنها يعني كل شيء مقدر قد فرغ منه وسبق به القضاء والقدر وكتب في اللوح المحفوظ، وأما هذا فهي كتابة مستمرة بغير ما يتعلق بالقدر، غير ما يتعلق باللوح المحفوظ. وإنما هو ما يأمر به الملائكة أن تكتبه.
2: يقول: فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، هل المراد بالأسودة أرواح بني آدم أو أجسادهم مع الأرواح؟
3: لا، الأرواح

0: من يعتمر فهل يجوز أن يغطي هذا الوشم بلاصق عند الإحرام حتى لا يرى؟
1: اللاصق ما يؤثر على الإحرام يعني كونه، ولكن يمكنه يغطيه برداءه. وين هو الوشم؟
0: ذراع الأيمن.
1: خلاص
0: ويقول في الطباع يريد الطبع.
1: نعم
0: وقت الطباع.
1: لا الطباع ليس بواجب، الطباع ليس بواجب، مستحب. فإذا كان أنه يعني يشق عليه يعني ذلك وترك الطباع لا بأس، وإن غطاه بشيء ما يضر، لأن تغطية شيء من الجسد مثل جزء من من من من الساق أو جزء من الفخذ أو جزء من الذراع أو جزء من العضد ما يؤثر.
0: أكثر الأسئلة جاءت في مسألتين. الأولى، يستدل بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا حتى في مسألة الاعتقاد، ويستدلون بهذه المسألة. فإذا المسائل العقيدة حصل فيها خلاف حتى بين الصحابة، ما الجواب؟
1: هذه أول مسألة الرؤية لا خلاف فيها، ثابتة عند أهل السنة وأجمعوا عليها والأحاديث متواترة، ولكنها في الدار الآخرة. في الدار الآخرة، في الدار الآخرة أجمع أهل السنة على أن الله يرى. وأما المبتدعة أو بعض المبتدعة يرون أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرون أنه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويستدلون على ذلك بأدلة يعني يفهمونها ويتمحلونها. ومنها قولهم يعني في قول الله عز وجل لن تراني، قال إنه لا يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقالوا إن لن للتأبيد، أن لن للتأبيد، ومعنى ذلك أنه لا يراه أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهكذا يستدلون بأنه يقول أنه لا يرى، وهذه الآية يستدلون بها على أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وعلى منعها مطلقا. ومعلوم أن لن مع تأكيدها بأبدا يعني حصل يعني ما يدل على حصول ذلك، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وهم يعني يتمنونه يعني يحصل منهم التمني. ولهذا يقول ظنه بن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فاردده وسواه فاعضده، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فاردده وسواه فاعضده. فقول هؤلاء المبتدعة أن لن تراني هذه تفيد التأبيد، ويستدلون بها على عدم الرؤية في الآخرة. أهل السنة يرون الله يرى في الآخرة، لكن أصل الرؤية يعني كما هو معلوم ثابتة، وإنما هذا الذي حصل لا يترتب عليه شيء في العقيدة. هل رأى رسولنا ربه وما رآه؟ هو سيراه، والمؤمنون سيرونه، والرؤية ثابتة. والذين يعترضون هذا الاعتراض ينكرون الرؤية في الآخرة أيضا، ينكرون الرؤية في الآخرة.
0: لذلك المسألة الثانية اللي كثر السؤال عنها: هل تثبت الرؤية لله تبارك وتعالى مناما؟
1: الله أعلم، الرسول رأى ربه مناما، أما غيره الله أعلم.
0: ما المقصود بسبحات وجهه؟
1: يعني جلاله وعظمته ويعني بهائه. كأنه كلامه يعني في هذه الأمور يعني أحيانا يعني كلامه شبيه بكلام المتكلمين، لكن يعني سبحات وجهه يعني إشراقه ونوره.
0: قال الوجه الذات.
1: الوجه صفة من صفات الذات، يعني والذين ينكرون الوجه ولا يثبتون لله صفة الوجه يعبرون عنه بالذات، ويقولون إن المقصود به الذات وليس لله وجه. والله عز وجل جاء في القرآن الكريم آيات، وجاء في السنة أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وهذا منها. فإذا الذات ثابتة ومثبتة، والوجه للذات ثابت، يعني يعني لا يقال ان المقصود يعني ان المقصود بالوجه هو الذات فقط، وانه ليس هناك وجه. هناك وجه، وهناك ذات من صفاتها الوجه، هناك ذات من صفاتها الوجه، من صفاتها الوجه وصفاتها العينين وصفات اليدين وصفات الرجلين، كل هذه من صفات تلك الذات. كل هذه الصفات، هذه صفات للذات التي هي ذات الله سبحانه وتعالى.
0: ما معنى قول ابن عباس رآه بقلبه؟
1: يعني إما قد

0: يعني لما ذكر بعده ذاك الذي قال انه رآه مرتين يعني جاء بعده.
1: نعم.
0: فلعل هذا يقصد به جبريل، لكن جبريل كما هو معلوم رآه بعينه، لكنه جاء عنه يعني ما يقال انه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده انه رآه بقلبه، يعني حصل في قلبه يعني علم وظهور يعني شيء ما كان حاصلا له قبل ذلك، لكن المقصود المنفي والذي حصل نفيه والدلالة عليه في الأحاديث هو نفي الرؤية البصرية، رؤية البصرية. وأما العلم بالله عز وجل فإن في قلبه سبحانه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بالله ما ليس لغيره عليه الصلاة والسلام.
1: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
0: نعم.
1: الأخ يقول نريد تعليق على ما انتهى إليه
0: بصره، يعني كل شيء أصلا بصره يعني يحيط بكل شيء، ولا يقال أنه ينتهي إلى شيء دون شيء، ولهذا يعني قالوا في من خلقه لبيان الجنس لا للتبعيض، يعني الإشكال يأتي إذا قيل أنها للتبعيض، ولكن ليس للتبعيض إلى بين الجنس، يعني أن كل ما يقع عليه بصره ينتهي، كل ما يقع عليه بصره ينتهي. نعم. ويحترق يعني. نعم.
1: يقول هل نرجح رواية النار على النور حجابه النار لقوله لأحرقت؟
0: ليس بلازم
1: النار يحرق،
0: ليس بلازم، ليس بلازم أن يعني، لأن الآن الذي حصل هو الحجاب اللي وصف بأنه نار، الحجاب هو الذي وصف بأنه نور أو نار، ليس وجه الله عز وجل، لأن قال حجابه النور أو النار، فإذن هذا وصف للحجاب وليس لله عز وجل.
1: يقول كيف نجمع بين قوله لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تأليه بصر خلقه، والله سبحانه وتعالى قد تجلى للجبل ولكن لم يحرق الجبل إنما اندك.
0: نعم، يعني حصل التجلي يعني للجبل وأن أنه اندك ولم يثبت لرؤية الله عز وجل، فكذلك ما هو دونه ممن هو من لحم ودم يعني من باب أولى أنه لا يثبت ولا يستطيع. وش الإشكال؟
1: يعني هنا قال لو كشف لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصر، يعني كل ما هذا سينحرق، بينما الجبل ما انحرق إنما اندك فقط،
0: هذا هو يعني كونه اندك وانتهى يعني معناه أنه ما ثبت أمام رؤية الله عز وجل.
1: يقول السائل أحسن الله إليك هل يجوز أن أنوي حجة أو عمرة عن جميع المسلمين؟
0: لا تفعل ذلك، ولا وهذا لا يصح، لأن الحجة ما تكون عن اثنين فضلا عن جميع المسلمين، يعني ما تحج حجة واحد عن اثنين، لكن اثنين يحجون عن واحد يصح، لو اتفق أن واحد حج عن أبوه والثاني حج عن أبوه وكلهم حجي مع بعض يصح، لكن واحد يحج عن اثنين لا يصح، الحجة عن واحد ما تكون عن اثنين ولا عن أكثر فضلا عن جميع المسلمين. الذي يمكنك أن تفعل ادعو لجميع المسلمين، هذا هو الذي ينفع وهذا هو المشروع وهذا هو الذي يعني ينبغي لك أن تفعله، تدعو للمسلمين.
1: جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
2: نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
3: فيهما يعني في المسألتين، مسألة الجاحد للصلاة ومسألة التارك لها تهاونا.
2: ثلاثا يعني ثلاثة ليال،
3: ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يعني فلا بد من دعوته من قبل ولي الأمر أو نائبه، هذا واحد. الشيء الثاني أن يضيق وقت الثانية عنهما لئلا يظن أنه يجوز له الجمع لأجل إزالة عذره. الشيء الثالث أنه لا يقتل حتى يستتاب بعد ثبوت ردته، فإنه لا يطبق عليه الحد إلا بعد استتابته ثلاثة أيام، فإن تاب قبلت توبته، وإن استمر على ترك الصلاة فإنه يقتل مرتدا والعياذ بالله. وإذا قتل مرتدا فإنه لا يرثه أقاربه المسلمون، بل ولا يرثه الكفار أيضا. لا يرثه أحد، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين كالمال الذي ليس له أحد. وأيضا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه قتل مرتدا عن الإسلام فيعامل معاملة الكفار. نعم.
2: فإن كان يصلي ويدع
3: سواء، الذي يصلي بعض الصلوات ويترك البعض الآخر كمن ترك الجميع، لأن حكم الصلوات واحد، فالذي يفرق بين الصلوات صلي بعضها ويترك بعضها متعمدا الحكم كمن ترك الكل.
2: من يقول أنه يكفر في حال تركه صلاة، ترك الظهر مثلا فكفر بذلك ثم صلى العصر دخل الإيمان، يكفر في حال الترك؟
3: لا، لازم يقضي الظهر، لازم يقضي الظهر، إذا تاب قضى الظهر ثم صلى العصر.
2: وإلا فلا تغني عن صلاة العصر شيئا؟
3: لا. نعم.
2: قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة، هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
6: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
7: قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني إذا جامع أهله قال عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذه نعمة، نعمة كثيرة كبيرة في عمل إيش؟ يسير. إذا أراد الإنسان يجامع زوجته فإنه يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا الشيطان يعني الزوجين، جنب الشيطان ما رزقتنا من الأولاد. إذا قدر الله بينهما ولدا فإن الشيطان لا يضره، فهذا من أسباب الوقاية من شر الشيطان بالنسبة للأولاد. واعلم أن هذا وأمثاله مما رتب عليه الفضل أو الثواب في الدنيا أو في الآخرة إنما يتم لشخص قاله مؤمنا به، أما من قاله مجربا فإنه لا ينتفع. يعني لو أن الإنسان قال عند جماع أهله ما جاء في الحديث يقول بجرب أشوف هل الشيطان يضر الولد أو ما يضره، هل ينتفع بهذا؟ لا، لابد أن يكون مؤمنا بأن ذلك حق وأنه سيقع. أما مع التردد أو إرادة التجربة فهذا لن ينتفع به، وهو أيضا خطر على الإنسان أن يكون مترددا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل هذا رجل كلما أتى أهله قال اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولكنه ولد له ولد شرير، ولد شرير، فكيف يتفق هذا مع ما جاء في الحديث؟ نقول هذا سبب. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الأسباب، والسبب قد يكون له موانع تمنع من نفوذ السبب. الموانع مثل أن يعيش هذا الصبي في بيئة فاسدة، أو أن الله يمتحن به والده هل يقوم بواجب التربية أو لا يقوم. وإلا فنحن نعلم علم اليقين أن هذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب في أن الشيطان لا يضر الولد أبدا. إذن ممكن نكتب من فوائد الحديث استحباب هذا الذكر عند الجماع، واعتقاد أنه نافع بأن لا يضر الشيطان هذا الولد أبدا.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
8: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
9: الحمد لله الذي من علينا ببعثة رسوله، ونسأله أن يجعلنا ممن يعرف الهدى بدليله، والصلاة والسلام على نبينا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه كل من آمن به واتبع سبيله. وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله الإجابة على سؤال عرض الأديان على المحتضرين عند الموت، فيقول وعلى هذا فلا يلقنون، يعني الأموات بعد الموت، وقيل يلقنون ويفتنون أيضا، وهذا قول أبي حكيم وأبي الحسن ابن عبدوس، ونقله عن أصحابه، وهو مطابق لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. ثم قال رحمه الله إجابة عن السؤال عن عمل المرتد قبل الردة هل يثاب عليه، فقال: وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا أو كتابيا، فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع كقوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولكن تنازعوا فيما إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل تحبط الأعمال التي عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدا، على قولين مشهورين هما قولان في مذهب الإمام أحمد. والحبوط مذهب أبي حنيفة ومالك، والوقوف مذهب الشافعي. وتنازع الناس أيضا في المرتد، هل يقال كان له إيمان صحيح يحبط بالردة، أم يقال بل بالردة تبين أن إيمانه كان فاسدا وأن الإيمان الصحيح لا يزول البتة، على قولين لطوائف الناس. وعلى ذلك يبنى قول المستثني: أنا مؤمن إن شاء الله، هل يعود الاستثناء إلى كمال الإيمان أو يعود إلى الموافاة في المآل؟ وسئل الشيخ رحمه الله: هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ فأجاب: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون، حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت، وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه، وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم، ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم، ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم، والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون، كما قال سبحانه: لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والله سبحانه قادر على أن يميتهم ثم يحييهم كما هو قادر على إماتة البشر والجن ثم إحيائهم. قد قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال: إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشي، وفي رواية: إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا، وفي رواية: سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون، فإذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، فينادون: الحق الحق. فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشي، فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت. وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا، وصعق الغشي هو مثل موسى عليه السلام، قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات،
8: نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأما الاستثناء في قوله إلا من شاء الله فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول أيضا لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة، وقيل إنها من المذكورات في القرآن. وبكل حال النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى، هل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثناه الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وقد تلخص منه التوقف في شأن الملائكة هل يموتون أو لا، لأن هذا يتوقف على الخبر الصادق عن موتهم مع إمكان ذلك وجوازه. وهكذا لا ينبغي لطالب العلم أن يجزم بشيء إلا بدليل، وعدم الدليل لا يدل على استحالة موت الملائكة. الله على كل شيء قدير، والملائكة من خلق الله تنفذ فيهم قدرته سبحانه وتعالى، ويجري عليهم قضاؤه وأمره. وبهذا القدر نكتفي، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
11: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
12: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع نسبة حالات الطلاق في مجتمعنا؟
13: الطلاق في مجتمعنا الغالب عليه أنها أمور تافهة لا اعتبار لها، خلاف جزئي وخلاف تافهي، وعلى حسب ما يمر من الطلاق وأحوال المطلقين نرى الكثير من الأشياء كلها بالحقيقة ليس سبب مؤثرة، ولكن الحماقة عند بعض الرجال والحماقة عند بعض النساء أو بعض أهل الرجل أو المرأة يسبب ذلك، فترى الطلاق زوجته نظرت الجوال، أشرفت على الجوال، تبعت من يكلمني، أشرت على المكالمات إلى غير ذلك، وهي تتبع أحواله وتتصل بمن ترى رقمه في جوال زوجها، فتشبك فتثير الفتنة بين الناس والسبب القطيعة بينها وبين زوجها. إذا رأيت شيئا خاطبي زوجك بينك وبينه بهدوء وسكينة، وناقشي نقاشا أخويا، نقاشا أخويا صادقا، لا غضبا وشنجا ولا إثارة الفتنة، ولا تصل بتلك الفتيات، وإياك تصل بهن وتثير الأمر ويطور النزاع. حاول تضييق الخلاف بقدر مستطاعتك، ناقش الزوج وقنعيه وقولي له إن الله جل وعلا من عليك بزواج الحلال، فإياك والحرام الذي تفسد بنات الآخرين وتؤثر به على بناتك، وربما يسلط عليك وعلى بناتك من يكون في الشر والبلاء. حذري من هذه الجريمة، وأنها نكرة، وأن الزاني قد تحمل الزنا وتلحق بالناس من ليس منهم. حذري من هذا كل التحذير وما في من أمراض والأخطار. وأما إثارة الأمور والاتصال بها المكلمين من رجال ونساء، هذا كله خطأ وغلط، فننجو أن يوفق المسلم لطاعته. الحقيقة أن نقرأ أحيانا 20 حالة من الطلاق لا نجد في منها أسباب ذات تأثير، وكثير منها في أشياء تافهة، تعليقا بخروج إن خرج إن تطال إن كلمت إن إلى آخره، أمور تافهة. ولكن ينبغي للخطباء المساجد ولوسائل الإعلام التوعية في هذا الشأن، وتنبيه الناس وإرشادهم إلى الصبر والتحمل وعدم التسرع في الطلاق، وأن الطلاق ليس الحل النهائي وإنما الحل الأخير إذا تعدت كل الأسباب الممكنة.
10: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
11: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
14: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
15: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
16: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
11: سؤال وجواب.
17: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أقرأ كثيرا فضيلة الشيخ عن كثرة الطلاق في زماننا الحاضر من بعض الشباب، فلماذا كثر الطلاق وما هو التوجيه بالنسبة للشباب المتزوج حديثا؟
18: الطلاق خطير وفيه مضار عظيمة تترتب عليه، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا يترتب عليه من تشتت الأسرة ومن تفرق الزوجين وغير ذلك من المضار. ويكثر الطلاق في الناس للجهل، بسبب الجهل والتساهل، وأيضا الشيطان يوقعهم في هذه الأمور لأنه يريد لهم الشر ويريد أن يفرق بين الزوجين، فالشيطان يغريهم بالطلاق. وأيضا سبب الغضب الذي يحصل من الإنسان ويتسرع بالطلاق وما أشبه ذلك الجهل، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يتحفظ من كلمة الطلاق أو لفظ الطلاق إلا عند الحاجة.
11: سؤال وجواب.
14: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
15: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
16: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
11: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
19: فإني قريب.
11: وإذا

0: فإني قريب.
1: وينبغي التنبيه على أن طالب العلم المبتدي ينبغي له أن يحفظ في كل فن من الفنون العلمية مختصر، ليكون مدخلا له إلى ذلك الفن، فيحفظ مختصرا في الفقه، ويحفظ مختصرا في الحديث، ويحفظ مختصرا في النحو، ويحفظ مختصرا في مصطلح الحديث، ويحفظ مختصرا في علوم القرآن وهو المسمى بأصول التفسير، فيحفظ من كل فن مختصر، لأجل أن يكون هذا المختصر مدخلا له إلى ذلك الفن. وهذه طريقة تعليمية ناجحة، فإن العلماء من قديم الزمان إلى وقت قريب كانوا يعتنون بهذه المختصرات حفظا وشرحا وتوضيحا، لتكون مدخلا لما بعدها من العلوم. فإذا حفظ مختصرا في الفقه صار عنده مبدأ، وصار عنده ملكة يستطيع بها أن يتدرج إلى التزود من العلم. أما إذا لم يكن عنده مختصر يحفظه، فإنه لا يبدأ البداية الصحيحة ولو أتعب نفسه. ولهذا يقولون: من ضيع الأصول حرم الوصول.
0: فإني قريب.
2: وإذا

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: باب حفظ السر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. قوله تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وجدت غضبت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسراء، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بمالي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: الأنبياء رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقت درجة الثانية قال آمين فلما ارتقت درجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت آمين. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن مالك ابن الحسن بن مالك ابن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم رقي أخرى فقال آمين ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت آمين. قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري وغيره وابن ماجه ولفظه قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوا. رواه البخاري. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فائدة في دقيقة.
4: قوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. تعلق الخرافيون بهذه الآية في أنه يذهب إلى الرسول في قبره ويستغفر عنده ويطلب منه الاستغفار، وهذا واضح البطلان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يرجع إليه في حياته ويطلب منه الاستغفار في حياته، أما بعد موته فلا يطلب منه شيء، لأن الصحابة لم يكونوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الاستغفار ويعتذرون إليه، ولو كان هذا مشروعا لسبقوا إليه، فالذهاب إلى الرسول إنما هو الذهاب إليه في حال حياته، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطلب منه شيء.
3: فائدة في دقيقة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل،
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: قال: متى يقتضي حسن الظن على المسلم ومتى لا يقتضي؟ الأصل أن المسلم يحسن الظن بأخيه المسلم، هذا هو الأصل. أما إساءة الظن فلا تجوز إلا، بارك الله فيكم، هي منهي عنها إلا إذا قام المقتضي الشرعي، إلا إذا قام المقتضي الشرعي. فأهل البدع لا تحسن الظن بهم، لأن ما يروجونه إنما هو من باب التحسين والتزيين لبدعهم ودعوة الناس إلى ماذا؟ إليهم. وكذلك بعض العصاة الدعاة إلى المعاصي، والمرء يجب أن يكون بعيدا من أن يسيء، أن يوقع الناس في إساءة الظن به. ومن ذلك أن يعرض المرء نفسه إلى مواطن التهم، فمن عرض نفسه مواطن التهم فلا يلومن من أساء الظن به، فلا يلومن من أساء الظن به. وفي أبواب الدين كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن بالناس، الحكم والحديث. الحكم والحديث، يعني الذي يحكم بين اثنين في القضاء لا يقول احسن الظن، انت عندك مدعي ومدعى عليه وبينات وشهادات وغير ذلك، لا تحاكم الناس على حسن ظنك فتحكم عليه تقول له انت مجرم، يقول لك اتق الله احسن الظن بي. هنا لا يأتي إحسان الظن، هنا دعوة ومدعى عليه وبينات وشهود وهكذا. والحديث يعني طلب الحديث وأخذ الحديث وتحمله وروايته، فكونه ظاهره الاستقامة لا يعني أنه أهل للتحمل والأخذ والرواية. ولهذا قلنا مراراً، تكلمنا عن مسألة هل الأصل في المسلم العدالة أم لا، قد بيناها. لا يعني ذلك أن نسيء الظن بالناس، لكن كما يقال حرص ولا تخون.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل،
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا

0: الشرك، مفهومه وأقسامه.
1: عباد الله، إن الحكمة من خلق الثقلين توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى:
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: والغاية من إرسال الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام الأمر بتوحيد الله عز وجل، والنهي والتحذير من الوقوع في الأمر العظيم والمنكر الجسيم الذي ينافي هذا التوحيد، ألا وهو الشرك بالله تعالى.

0: قيمة.
1: حذر الله جل وعلا من الشرك وذمه وذم أهله وتوعدهم جل وعلا بالعقاب الأليم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال أيضا جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال أيضا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في آيات كثيرة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. خطير أمر الشرك، خطير جدا جدا. فالشرك إذن صرف شيء من خصائص الله، صرف شيء من خصائص الله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، صرف شيء من خصائص الله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته لغيره جل وعلا.
2: ولما أفسد الشيطان الفطرة السليمة التي كان عليها الناس، ظهر الشرك بالله لأول مرة في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وهي المرة الأولى التي يشرك فيها بالله عز وجل في تاريخ البشرية على وجه الأرض. فأرسل الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ليدل الناس إلى صراطه المستقيم وينذرهم بأس هذا الجرم العظيم.

0: غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: جاء إلى الأمة إبليس، وأعني بالأمة قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إن أوليكم ما وضعوا نصب ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إلا لأجل أنهم يستشفعون بهم عند الله سبحانه وتعالى. فأول القصة وأول القضية أنه لما مات الصالحون من كبار قوم نوح جاء إلى الجيل الذي عايشوهم وقال أفلا نصبتم نصبا في مجلس كل واحد منهم حتى تتذكرون أعمالهم بالخير وحتى لا تنسوا ما كانوا يقومون به من طاعات واجتهاد في الدين. فغرتهم هذه الشبهة فوضعوا نصبا لكل أحد، وهذا معنى قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هم رجال صالحون من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أهليهم أن انصبوا في كل مجلس من مجالسهم نصبا وسموهم بأسمائهم. فمات الجيل الأول ولم تعبد هذه الأنصاب، ثم جاء الجيل الآخر فخرج عليهم الشيطان وقال إن من تقدم لم يضعوا هذه الأنصاب إلا لأجل أنهم يستشفعون بهم عند الله، يستنزلون بهم المطر، فوقعت عبادتهم والعياذ بالله.
2: عباد الله، إن للشرك أقساما قد قررها علماء الأمة في مؤلفاتهم استنبطوها من كلام الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح.
3: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو

0: الشرك في كلام أهل العلم مبينين ما دلت عليه النصوص يقسم إلى قسمين باعتبار، ويقسم إلى ثلاثة باعتبار آخر. الشرك يقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر، ويقسم أيضا باعتبار آخر إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والشرك هو اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات، والمقصود هنا النهي عن اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في العبادة، والأمر بتوحيده سبحانه.
1: الشرك الأكبر، الشرك الأكبر بئس الذنب، لا يقبل الله معه عمل، من مات عليه فقد خرج من الإسلام وكان من أهل الباطل من باقي الملل.

0: كما هي لز ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان.
1: الشرك الأكبر هو صرف شيء من حق الله لغير الله كالصلاة والدعاء والنذر والخوف والرجاء، أي شيء من أنواع العبادة إذا صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. إذا ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو نذر لغير الله أو خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هكذا أنواع عبادة كثيرة، من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر.
2: فاحذر يا عبد الله أن تصرف عبادتك لغير الله أو أن تعلق قلبك بغير الله، فإنه من يشرك بالله فقد باء بسخط من الله ولم يحظ برضاه.

0: أن يدعى مع الله إلها آخر، أن يذبح لغير الله، أن ينذر لغير الله، أن يستغاث بغير الله، أن يتوكل على غير الله، أن يحب غير الله كما يحب الله. هذه أمور لا تقبل مشاركة في ذرة منها. تحب الله، تحب الرسول، تحب المؤمنين، لكن لا تجعل حب أحد كحب الله، لأن المحبة محبة الله وهي أساس التوحيد، ومحبة من يحبه من الرسل والملائكة والمؤمنين هذه محبة في الله. ثانية، محبة الله، محبة بالله، محبة مع الله، وهي محبة الشركية الكفرية، أن يحب أحد كما يحب الله ويتخذ ندا مع الله تبارك وتعالى. محوى قسم الرابع ومحبة طبيعية، هذه ليست شركا لكن لا يغلو فيها. حب ولده، حب زوجته، حب ماله، حب أخيه في الله، لا في الله، في الله، هذه داخل في المسألة الثالثة أو النوع الثالث. أفهم هذه الأشياء، والتوكل لا يكون إلا على الله، لا يشرك بالله فيه. الدعاء بارك الله فيك لا يحصل إلا لله، لا للرسل ولا للملائكة ولا أحد. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. آية صريحة جدا جدا في أن دعاء غير الله شرك بالله وضلال لا أشد منه. ومن أضل لما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو وقفت تنادي يا رسول الله، يا جبريل، يا محمد، يا إبراهيم، يا بدوي، يا رفاعي، يا إلى آخره، لو تناديه 1000 سنة إلى أن تقوم الساعة، والله لا يستجيب لك، لأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا.
1: الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، من وقع فيه فقد خالف الحق السديد وأنقص جناب التوحيد.
2: أما الشرك الأصغر فهي وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، أي أن يفعل الإنسان ما يؤدي إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر من الكبائر، لكن لا يخرج من الملة، بأن يحلف بغير الله. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله وقول الإنسان لغيره لولا أنت لهلكنا، لولا الكلب لدخل علينا اللص. هذا المعنى دون أن تذكر الله يعتبر من نوع الشرك الأصغر، وسيلة إلى اعتقاد النفع والضر في غير الله.
1: ومن صور الشرك الأصغر ما هو منتشر بين عامة الناس سواء من الأقوال أو الأفعال. ومن

0: فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان.
1: الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من جميع الذنوب، لأن كلمة الشرك قبيح، لأن الشرك أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، نصيحة لقمان لابنه. هذا الشرك الأصغر قلنا هو كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله، ومثل قول لولا الله وفلان، ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، وهكذا. فلا تقول لولا الله وفلان، أو لولاك يا فلان ما حصل لي كذا، ما لي إلا الله وأنت، أنا متوكل على الله وعليك. لا، متوكل على الله وحده. فلذلك نتجنب هذه الألفاظ لأنها شرك. ومثل تعليق الخيط والحلقة، لبس الحلقة سوار أو خاتم معتقدا بأنها تدفع البلاء أو ترفعه أو تخففه أو سببا في ذلك. التمائم من الخرز أو من الكتابات، يقول عليه الصلاة: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولما رأى الرجل لابس الحلقة قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة يا رسول الله، يعني من أجل مرض الواهنة، مرض يصيب اليد نعوذ بالله منه. قال: انزعها. هذا باعتقادهم بالجاهلية أنهم إذا لبسوا تخفف عن مرض الواهنة. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت واهي عليك ما أفلحت أبدا. الذي ما يفلح منه المشرك، إنه لا يفلح الظالمون، يعني المشركون. وكذلك ربط الخيط على اليد. دخل حذيفة رضي الله عنه أحد الصحابة على رجل يزوره مريضا في الحمى، فوجده قد ربط على يده خيط. ايش علاقة الخيط بالحمى؟ هل هو شراب يشرب أو يدهن به أو شيء يعني يعمل في الجسم مثل أدهان أو كي أو غير ذلك من أنواع الأدوية؟ لا، تعجب: ما هذا؟ قال: من الحمى، يعني من أجل مرض الحمى. وما علاقة الخيط بالحمى؟ فقطعه على حذيفة، قطع الخيط، لأنه يعني من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. قطعه وتلا عليه قول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هو يعتقد أنه مؤمن لكن عنده شرك في شيء من أفعاله. ثم قال له: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لأنك مشرك. هذا الشرك الأصغر، وأمثاله كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقية التي ليست من الكتاب والسنة شرك، والتمائم التي يعلقون على أولادهم أو سياراتهم أو على أنفسهم شرك. من أي شيء اتخذت، خرز أو من أعواد الشجر أو من صدف البحر أو غيره، أو كتابات، شيء قطع نحاسية أو ذهبية يكتب عليها شيء وتعلق على الإنسان أو على الدابة ونحو ذلك.
2: ومن أقسام الشرك يا أحبتنا في الله الشرك الخفي، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منه.
3: ففي السنن من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، قال: ما تذاكرون؟ قلنا: فتنة المسيح الدجال. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، وهذا أيضا أمر خطير جدا، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخافه على أمته خوفا عظيما، أن يخرج الرجل ليس في قلبه إلا الصلاة إلى بيت الله، لكن يمر به أثناء صلاته شخص معظم عنده فيحسن من صلاته شيئا ما من أجل هذا الرجل الذي ينظر إليه. قد يكون مثلا مفرط في سنة من السنن فيطبقها من أجل نظر الرجل، فهذا أمر كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخافه على أمته خوفا شديدا، وهذا من عظيم نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأمته.
2: وجاء أيضا في الحديث الصحيح من حديث محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا للذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
4: من أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء، يسير الرياء، كأن يصلي الإنسان ويحب أن الناس يمدحونه، أو يتصدق ويحب أن الناس يمدحونه ويثنون عليه، يعمل الأعمال الصالحة ويحب أن الناس يثنون عليه، هذا رياء، هذا يحبط العمل الذي يقع فيه. إذا عمل عملا فيه رياء فإنه يبطل ولا ثواب له فيه، لكن ما يبطل الأعمال الأخرى مثل الشرك الأكبر، وإنما يبطل العمل الذي وقع فيه، الذي يرائي بأعماله هذا قد أشرك بالله عز وجل في هذا العمل، ولكنه شرك أصغر يبطل عمله ولا ثواب له فيه. وإذا كثر وصار عادة له في جميع الأعمال انتقل إلى الشرك الأكبر، كرياء المنافقين، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يراؤون الناس، كل أعمالهم رياء، لا يقصدون بها وجه الله، وإنما يريدون من الناس الثناء عليهم والتستر بالإسلام، وقلوبهم كافرة، هذا هو النفاق الأكبر، وهذا هو الرياء الأكبر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء على قسمين، القسم الأول شرك أكبر وهو رياء المنافقين الذين ليس في قلوبهم إيمان أصلا. النوع الثاني رياء المؤمنين الذين في قلوبهم إيمان وتوحيد، ولكن يزين لهم الشيطان حب الثناء، حب المدح، حب السمعة، فهذا لا يخرجهم من الملة، لكنه يحرمهم من ثواب أعمالهم التي وقع فيها الرياء. فعلى الإنسان أن يخاف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. يقوم الإنسان فيصلي ويحسن صلاته من أجل نظر الرجل إليه، هل خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته فكيف بغيرهم؟ هو خطير أيضا لا يتساهل به.
2: فيا عبد الله احرص كل الحرص أن تكون كل أعمالك ظاهرها وباطنها خالصة لله وحده لا شريك له. فقد جاء في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
5: قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا شك أن المراعي مشرك مع الله، لأنه يريد بذلك ثناء الله عليه وثواب الله، ويريد أيضا ثناء الخلق. فالمرائي في الحقيقة خاسر، لأن عمله غير مقبول، ولأن الناس لا ينفعونه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن أخلص عمله لله ولم يراعي الناس به، فإن الله تعالى يعطف القلوب عليه ويثنى عليه من حيث لا يشعر. فأوصي إخواني المسلمين بالبعد عن الرياء في عباداتهم البدنية كالصلاة والصيام، والمالية كالصدقة والإنفاق، والجاهية كالتظاهر بأنه مدافع عن الناس قائم بمصالحهم وما أشبه ذلك.
2: أيها العبد الفقير، أخلص عبادتك لله السميع البصير، وأنقذ نفسك ورعها من أن تكون واقعة في حبال الشرك بأنواعه، فإن أمره جد خطير وليس بالهين اليسير. ومن بلغته الحجة وكان مصرا على شركه فليس له من الله ولي ولا نصير.
6: الشرك على نوعين: شرك أكبر كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله وغير ذلك من أنواع العبادة، إذا صرف منها شيئا لغير الله هذا شرك أكبر، من فعله فإنه يكون كافرا، يكون مشركا، وكل مشرك كافر، كل مشرك فإنه كافر خارج من الملة. أما الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ويسير الرياء، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه خطير جدا، وهو من أكبر الكبائر، لكنه لا يخرج من الملة. ومن تاب تاب الله عليه، من تاب من الشرك الأكبر أو تاب من الشرك الأصغر أو تاب من غير ذلك من جميع الذنوب فإن الله يتوب عليه.

الشرك مفهومه وأقسامه. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب،
0: بين السائل والمجيب.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: شيخنا أحسن الله إليكم يقول: مأموم فاتته قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ناسيا وهو يرى وجوبها، ماذا عليه؟ بارك الله فيكم.
4: على كل حال معلوم أن الفاتحة ركن وليست واجبة فقط، بل هي أعظم من الوجوب، ركن من أركان الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. من لم يقرأ بها فصلاته خداج يعني فاسد، سواء إمام أو مأموم أو منفرد. هذا هو الصحيح والله أعلم. أما من فاتته من دون قصد ولا تعمد ولا تساهل، مثل أن يشرع بها إذا قال الإمام والضالين قلنا آمين، شرع يقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام، خفف الإمام القراءة ثم ركع قبل أن يكملها، فعليه أن يركع ولو لم يكمل الفاتحة لئلا تفوت الركعة، وصلاته في هذه الحال إن شاء الله صحيحة، لأنه اتقى الله ما استطاع. الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. الثاني إذا دخل والإمام راكع وخشي أن تفوته الركعة، وقد ثبت أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فإذا وقفت وقوفا تام مستقيم ثم كبرت تكبيرة الإحرام ثم ركعت قبل أن يرفع الإمام، فقد أدركت الركعة ولو لم تقرأ الفاتحة. في هاتين الحالتين تسقط الفاتحة فقط. أما كونه تركها ساهيا أو ناسيا فإني ما أستطيع أن أقول له لا بأس عليك. وصحيح أنه في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. ولكن ما دام أننا قررنا حسب ما فهمنا أن قراءتها ركن وأنها لا تسقط، لعله يدخل في هذا إن شاء الله عدم المؤاخذة. والواجب من الإنسان يحرص أنه إذا دخل في الصلاة يعبد الله كأنه يراه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حضور القلب والخشوع حضور القلب في الصلاة. نعم،
3: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كان سلفنا الصالح إذا هل هلال ذي الحجة سمعت ضجيجا بالتكبير والتحميد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لأن الله يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذي خلق لنا هذه البهيمة وسخرها لنا وذللها لنا ذلك فضله وكرمه، فيشرع ذكر الله في تلك الأيام. وإن كان الذكر مطلوبا من المسلم دائما، لكن في هذه الأيام للذكر شأن، لأنها فيها الأيام المباركة العظيمة. فإن فيها يوم عرفة ويوم النحر، وهما يومان عظيمان. من العلماء من يرى عيد النحر أفضل الأيام، ومنهم من يرى أن يوم عرفة أفضل الأيام. وعلى كل كلاهما يومان عظيمان لهما شأنهما ووقعهما. كان الصحابة يخرجون أبي هريرة وابن عمر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. فصومها مستحب لعموم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر.
1: خير عند ربك، عند ربك.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: ما نصيحتكم في هذا الوقت للشباب المسلم نحو متغيرات هذا الزمن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولم يتركه سدى، أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا هذه الكتب لأممهم، وكل رسول

ونذيرا. وكما أنه رسول للإنس فهو رسول للجن، كما قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا، إلى آخر الآية. فهذا دليل على أنهم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وبناء على عموم الرسالة فهي أيضا كاملة، لا تحتاج إلى مزيد، ولا يجوز النقص منها، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خصائص هذه الشريعة أنها عامة، وأنها كاملة، وأنها ثابتة، وأنها حاكمة وليست محكومة، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عنها، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا تقرر هذا، فإن كل فرد من المكلفين على وجه الأرض وكذلك من الجن مكلف بأن يتعلم ما أوجب الله عليه. والواجب في هذه الشريعة قسمان: واجب على سبيل الكفاية، وواجب على سبيل العين. وعلى هذا الأساس فالشخص يتعلم ما يجب عليه بحسب مسؤوليته. إن كان ممن يجب عليه الوجوب عينيا فإنه يتعلمه، وإذا كان ممن يجب عليه الشيء وجوبا كفائيا يتعين عليه أن يتعلمه، وذلك من أجل القيام به على الوجه الأكمل. نأتي إلى وضع الناس، بما أن هذا هو الواجب عليهم، نأتي إليهم: هل طبقوا ذلك، بمعنى أن كل شخص تعلم ما يجب عليه وعرف ما حرم الله عليه، وذلك من أجل أن يعمل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه؟ الخلل في جميع المجتمعات تارة يكون من الجهل، بمعنى أن الشخص يرتكب أمراً من هذه المتغيرات ويكون هذا الأمر محرماً ويكون جاهلاً، فقصر هو من ناحية أنه لم يتعلم ما يجب عليه وما يحرم عليه. وتارة يكون الهوى، بمعنى أن الشخص يقدم هواه على عمله، أي أنه يعمل بمقتضى رغبته، ورغبته تكون مخالفة للأوامر وتقوده إلى فعل ما حرم الله جل وعلا. وتارة يكون السبب هو التقليد: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فإذا تعاونت هذه العناصر الثلاثة، الجهل والهوى والتقليد الأعمى، الشخص الذي توجد فيه صفة من هذه الصفات يسير على طريق غير مستقيم، ومع أنه يسير على طريق غير مستقيم لا يسأل قبل أن يدخل

0: في الأمر إذا كان مشكلاً عليه، بل تكون عزيمته هي التي يعني يكون عنده عزيمة قوية فيستمر. هذا هو سبب الحيرة الموجودة في العالم كله. فالواجب هو التعلم، وذلك من أجل أن يعمل الإنسان على بصيرة. وكل شخص مخاطب بنفسه، ولهذا لا يمكن أن يدخل الله النار أحداً إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا، كما قال جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وكما قال جل وعلا في سورة تبارك الملك: كلما ألقي فيها، يعني في النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإذا الحجة قائمة على الخلق من جهة الله جل وعلا، وكان عليهم أن يتعلموا ما أوجب الله عليهم، وذلك من أجل أن يعملوا من جهة ويعلموا من جهة أخرى. وبالله التوفيق.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العفو والصفح خلق كريم وأدب عظيم جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، فهو باب عظيم من أبواب الإحسان. قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهو باب عظيم من أبواب نيل الرحمة والغفران. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهو باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثواب. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهو باب رفيع للفوز بالجنان ونيل رضا الرحمن. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا. قال الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. والعفو معاشر الأحبة اسم من أسماء الله الحسنى، والعفو صفة من صفاته، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا وبالصفح والغفران موصوفا. قال الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. وهو سبحانه يحب العفو، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهو يحب أن يعفو عن عبده، ويحب من عباده أن يعفو عن إخوانهم. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فحري بالمؤمن أن يقف وقفة صادقة متأملا في هذه الآيات ومتدبرا لهذه الهدايات، ثم ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله في هذا الباب، كظم الغيظ والعفو عن المسيء والصفح عنه والتجاوز عن إساءته، وأعظم بها من خصلة لا تنهض لفعلها إلا القلوب الصادقة والنفوس الكبيرة المؤيدة بالمعونة والتوفيق من الله تبارك وتعالى. معاشر الأحبة الكرام، إن العفو والصفح مقام عظيم ومنزلة رفيعة، وهو صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة أتباعه بإحسان. عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال الله جل وعلا في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وهو صلى الله عليه وسلم في هذا عامل بقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقوله سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا أدب عظيم، وهو من مكارم الأخلاق التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول أو الفعل فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء، ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل، وليتصف العافي بصفة الإحسان ويقهر بذلك عدوه الشيطان، وليستوجب الثواب من الله. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومقام العفو والصفح معاشر الأحبة لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسمو قدر في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وهذا خلاف ما يظنه كثير من الناس أنه ذل ومهانة، فتقول النفس الأمارة بالسوء: كيف تعفو وكيف تصفح وقد فعل بك ما فعل، وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه أن الانتقام هو العز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبين الصادق المصدوق أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزا، وأنه لا تنقص صدقة من مال، وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه. وقال رحمه الله: فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. انتهى كلامه رحمه الله. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله، وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، متفق عليه. وعن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، متفق عليه. وبالمجاهدة للنفس يرتقي المرء إلى هذا الخلق العظيم. فعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، رواه الطبراني. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: إذا جاءك شخص يشكو آخر فقل له أعف عنه، فإن العفو أقرب لتقوى الله جل وعلا. فإن قال لك: إن قلبي لا يتحمل العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمر الله، وإلا فعليك بالعفو فإنه باب واسع. وهذا معاشر الكرام تنبيه جليل، لأن كثيرا من الناس في مقام الانتقام ممن أساء إليه لا يقتصر على سيئة مثل السيئة التي نيل منه بها، بل يتجاوز ويتعدى ويظلم. وقول القائل في هذا المقام إن هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا أتمكن من فعله غير صحيح، لأن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولنتأمل في هذا المقام أنواعا من العفو في جوانب كثيرة جاء التنويه بها في القرآن. كثير من الناس يظنها أمرا لا يحتمل أو لا يمكن العفو عنها. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فهذا عفو في مقابلة الأذى في الدين. وقال الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا عفو في مقابلة الأذى في العرض، وهو من أشد الأذى وأن كان. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا عفو مقابلة الأذى بالدم والقتل. ومن أشد الأذى أذى القرابة من زوجة أو ابن أو أخ أو نحو ذلك، وكثير من الناس لا يحتمل قلبه ذلك لما يرى له عليهم من حقوق قوبلت بظلم وعدوان وإساءة. فيرى كثير من الناس أن هذا المقام مقام لا يحتمل فيه العفو والصفح، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ونفس الإنسان معاشر الكرام ميالة للانتقام والأخذ بالثار، وإذا حدثت حثا وترغيبا بالعفو والصفح تمنعت عن ذلك ونفرت منه ولم تقبل عليه، لما في النفوس من رعونة وشدة ولما فيها من غلظة وفظاظة، لكنها إذا روضت بالحق وزمت بزمام الشرع فإنها تنقاد سلسة بإذن الله، إذا كان العبد مستعينا بالله طالبا مده وعونه وتوفيقه. والله جل في علاه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تذكر المؤمن في هذا المقام ثواب الله وأجره وغفرانه ورحمته وما سيناله على صفحه وعفوه من أجور عظيمة وثواب جزيل، هان عليه ما سوى ذلك. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود. أي اجترع غضبا كامنا في نفسه وكان قادرا على أن يفتك بمن أغاضه وترك ذلك لوجه الله، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يتخير من أي الحور العين شاء. والناس في هذا المقام، مقام العفو أو عدمه، أقسام ثلاثة: قسم ينتقم ممن أساء إليه بأخذ حقه دون تجاوز، وقسم ينتقم ممن أساء إليه بظلم وتجاوز وتعد، وقسم ثالث يعفو ويصفح. فالناس أقسام ثلاثة في هذا المقام: أما الأول فهو المقتصد، وأما الثاني فهو الظالم لنفسه ولغيره، وأما الثالث فهو السابق بالخيرات. وقد جمع الله جل وعلا هذه الأقسام الثلاثة في قوله سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا في حق المقتصد وهو من يأخذ حقه دون تجاوز، وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا في حق السابقين بالخيرات أهل العفو والصفح والإحسان، وقوله إنه لا يحب الظالمين هذا في حق من يعتدي ويبغي ويظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. وقد ذكر رحمه الله أمورا عديدة تعين العبد على العفو والصفح يحسن بالمسلم أن يتأملها، منها أن يتفكر العبد في حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصفح وكظم الغيظ، وقد تقدم ذكر آيات في ذلك. أن يعلم أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما تزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله كما تقدم في الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أن يذكر نفسه أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة. أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهته. فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. أن يتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. أن يتأمل في الأمر الذي أوذي لأجله، فإن كان أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهى عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله، وإن كان قد أوذي على حظ دنيوي فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأصفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجرة، وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بذل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. أن يعلم أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له، وهذا معنى قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أن يتنبه، ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عاجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئاته أو رفعة درجاته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئاته ولا رافعة لدرجاته. أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله. أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفسه خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. فمن يتأمل معاشر الكرام في هذه المعاني العظيمة سيكون لها ولا بد أثر على قلبه وتأثير في نفسه، عفوا وصفحا وتجاوزا عمن أساء إليه، وهذا خير للعبد من بقاء الشحناء والعداوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وفي رواية إلا المتهاجرين، وفي رواية أخرى تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم، وذكر نحوه. وهذا معاشر الأحبة الكرام أمر عظيم يتعلق بالأعمال وقبولها ونيل غفران الذنوب، فلهذه الشحناء تأثير في تأخير قبول العمل ونيل الغفران. ولنتأمل هذا التأكيد على ذلك ثلاث مرات، يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أمهلوا فلا تعطوا من المغفرة نصيبا لهذين المتهاجرين المتعاديين، وأخروا مغفرتهما حتى يصطلح، زجرا لهما وحثا على المبادرة للصلح. ولا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث من أجل حظوظ دنيوية ومبتغيات آنية، وذلك أن دين الإسلام دين أوجد الله سبحانه به أخوة دينية ورابطة إيمانية ووثاقا عظيما لا نظير له. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. فهذه الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية العظيمة لا يجوز أن تهدر وأن تضيع من أجل بعض الحظوظ الدنيوية، وهذه مصيبة عظيمة أن يخل بهذه الأخوة الإيمانية هذا الإخلال، وأن تضيع بهذه الطريقة لأجل بعض الحظوظ الدنيوية. وقد جاء في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، وأن هذا يتنافى مع الأخوة الإيمانية ويعرض المرء لعقوبة الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، رواه مسلم. وعن هشام بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث ليال، فإنهما ما صارما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان على الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء، وإنهما ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا، رواه البخاري في الأدب المفرد. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث مساحة زمنية لا تزيد على ثلاثة أيام لتصفية النفوس وإبعاد ما لحقها من شحناء. وفي الحديث المتقدم أن عرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، وبين الاثنين والخميس والخميس والاثنين هذه المساحة الزمنية، وهي فرصة كافية بأن يطرح المرء ما في نفسه على أخيه، لأنه لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ففي فورة الغضب واشتداده عفي عن الهجر في حدود تلك المدة الزمنية التي لا تزيد على ثلاثة أيام، أما بعد الثلاث فإن الأمر حرام ولا يجوز. وعندما نتأمل في هذا الحديث العظيم عرض الأعمال على الله وتفتيح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، ندرك أن هذين الوقتين العظيمين الاثنين والخميس فيهما فتح باب للمسامحة، لا سيما من عبد الله الموفق الذي يستحضر أهمية الثواب ونيل الغفران وعدم تأخير قبول العمل. وأي مصلحة للمرء في أن يعرض عمله على الله في يومي الاثنين والخميس فيؤخر غفران ذنوبه لشحناء بينه وبين أحد إخوانه. فليتق الله الناصح لنفسه، وليحرص على حفظ أعماله وقبولها ونيل غفران الله، وليبعد كل سبب موجب لردها
4: أو تأخير قبولها. عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، رواه أبو داود. وعن عمران ابن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة المسلم سنة كدمه، رواه البخاري في الأدب المفرد. أي أن من امتدت هجرته لأخيه سنة فهو كسفك دمه، وهذا فيه دلالة على خطورة الهجر إذا استمر هذه المدة الطويلة. ولعل من الحكمة في ذلك أن من هجر أخاه سنة أصبحت روابط الإسلام ووشائج الدين غير مؤثرة، لأنه مع امتداد الأيام لا بد أن تؤثر روابط الدين بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين، فيقول مثلا هذا مصلي، هذا يجمعني وإياه دين الله، يحرك شيء من هذه المعاني التي تحرك في نفسه الوصل. أما أن يمتد الهجر إلى هذه المدة الطويلة فهذا ولا شك من ضعف الإيمان. وعن عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قوله رحيم أي في قلبه رحمة لعباد الله يتعامل معهم بموجبها، قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وقوله رقيق القلب أي قلبه ليس قاسيا غليظا، بل فيه لين ورفق وشفقة لكل ذي قربى ومسلم، قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. ومن كان قلبه كذلك هان عليه العفو وطاب قلبه بالصفح. أسأل الله عز وجل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن لا يجعل فيها سخيمة أو بغضاء لأحد من عباده المؤمنين، وأن يعيننا أجمعين على كظم الغيظ والعفو عن الناس والصفح عن المسيئين، وأن ييسر لنا كل خير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: يقول في رسالته: أنا شخص قد أنعم الله علي بالهدايا وسلكت الطريق الصحيح للإسلام وطبقت جميع الشروط من صلاة إلى صوم إلى آخره، والتزمت أكثر من اللازم حيث التجأت إلى أحد الشيوخ الصوفية وأصبحت تلميذا من تلاميذه، حيث أمرني من الحضور لحلقة الذكر يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأن أصلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 مرة يوميا وتسابيح أخرى. فأرجو إرشادي على أن طريقة الصوفية هل صحيحة في الشريعة الإسلامية وتعاليمها أم غير صحيحة، أفيدونا أفادك.
4: نقول: اعلم أن الطرق صوفية كانت أم غير صوفية يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان موافقا لهما فهو حق وما كان مخالفا فهو باطل. والغالب في الطرق الصوفية أنها طرق مبتدعة، وربما يصل بعضها إلى الكفر وبعضها دون ذلك. ومن هذا الابتداع ما ذكرت عن شيخك أنه كان يأمرك بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 1000 صلاة وبتسابيح أخرى. فهذه التسابيح الأخرى التي ذكرت لا ندري ما هي حتى نحكم عليها بأنها حق أم باطل. وأما الأمر بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 1000 صلاة فهذا بلا شك بدعة لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أنصحك به أن تتطلب عالما من علماء السنة المعروفين باتباع السلف الصالح وتأخذ دينك منه وتدع الطرق التي تشير إليها من صوفية أو غيرها.
0: البصائر
2: في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
4: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
4: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
4: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس 67.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل فيما يجوز لبسه وما يحرم من الفضة والحرير والتختم، وحكم أواني الذهب والفضة وعقوق الوالدين وإعطاء الطريق حقه.
6: نعم.
5: وحضر على الذكران ما نسجوه من لجين وعين غالب أو مصرد.
6: يحرم على الذكر لبس الذهب، يحرم على الذكر لبس الذهب من خواتم أو ملابس فيها ذهب مذهبة منسوجة بذهب، هذا حرام على الذكران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب في يد والحرير في يد وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز للذكر أنه يلبس الحرير إلا في المسائل التي مرت، الثلاثة التي مرت، ولا يجوز له أن يلبس الذهب أو الشيء الذي فيه الذهب، هذا حرام عليه. نعم.
5: وحضر على الذكر،
6: حضر يعني حرم، الحضر هو التحريم والمحظور هو المحرم بالضاء. نعم.
5: وحضر على الذكران ما نسجوه من،
6: أما النساء فلا بأس أنها تلبس الذهب، تحلى بالذهب. نعم.
5: وحضر على الذكران ما نسجوه من لجين وعين،
6: اللجين هو الذهب والعين هو الذهب، الذهب يسمى لجين ويسمى عين. نعم.
5: وحضر على الذكران ما نسجوه من لجين وعين غالب أو مصرد،
6: سواء كان الذهب غالبا في الثوب أو كان الذهب خالصا فلا يجوز لبسه، لا الخالص ولا المخلوط، ولا المخلوط إذا كان غالبا. نعم.
5: ويحرم في منصوص أحمد تكة الحرير كذا شرابة لا تردد.
6: لا تردد. يحرم على الذكر التكة من الحرير، تكة من الحرير وهي الحزام، الله أعلم منها الحزام، وكذلك الشراب، الشراب من الحرير سواء شراب الأيدي أو شراب الأرجل، الجوارب المنسوجة من الحرير حرام على الرجل. نعم.
5: ويحرم في منصوص أحمد تكة الحرير كذا شرابة لا ترددي.
6: الشرابة والجورب بمعنى واحد، الشراب على الرجلين، ألا تلبس الجوارب المنسوجة من الحرير أو التي أغلبها حرير، لأن يعني حرام على الذكور مطلقا سواء ثياب أو شراب أو غترة أو طاقية أو ما أشبه ذلك. نعم.
5: وحل على الذكران خاتم فضة.
6: يحل للذكر الخاتم من الفضة، الخاتم من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، أما الخاتم من الذهب فلا يجوز قطعا ولا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا عليه خاتم من ذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم وطرحه، فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
5: وحل على الذكران خاتم فضة وحلية سيف مع قبيعة عسجد.
6: نعم. ويحل أيضا للذكران من الفضة حلية السيف، يحل السيف أو يحل حمائله أو جراب السيف بشيء من الفضة، لا بأس بذلك، وكذلك يحل الذهب في قبيعة السيف وهي المقبض، مقبض السيف كن فيها ذهب، هذا لا بأس به. نعم.
5: وأنف وربط السن منه ضرورة.
6: نعم. وكذلك يباح للرجل من الذهب اتخاذ الأنف، إذا قطع أنفه وجعل مكانه أنفا من الذهب فلا بأس، لأن الذهب له خاصية لا يصدأ ولا ينتن، وعرفجة لما قطعت أنفه في بعض المعارك في يوم الكلاب أو من أيام الجاهلية اتخذ مكانه أنفا من الفضة فأنتن عليه، يعني صار فيه رائحة، اتخذ مكانه أنفا من الذهب لأنه لا يصدع ولا ينتن ولا يبقى يعني أنفه مفتوحا يدخل فيه الغبار ويدخل فيه الهواء ويدخل فيه، يجعل عليه شيء في مكان الأنف الذي قطع، يجعل مكان الأنف الذي قطع شيئا يغطي منخريه. نعم. هذه ضرورة، هذا من باب الضرورة. نعم. وكذلك الأسنان، الإنسان إذا كانت أسنانه تحتاج إلى ربط أو تلبيسة لأنها تؤلمه، تحتاج إلى أنه يجعل عليها تلبيسة للوقاية أو ربط بين أسنانه لئلا تهتز، لو وضع فيها حديد أو فضة أو غير ذلك لحصل أنه ينتن في فمه، أما الذهب فمن خصائصه أنه لا ينتن أبداً، فلا بأس بربط الأسنان بالذهب للضرورة، أما اتخاذ الأسنان من الذهب للزينة هذا حرام لا يجوز، اتخاذه للزينة كما يفعل بعض الجهال هذا حرام ولا يجوز، أما إذا اتخذه للضرورة فلا بأس. نعم.
5: وأنف وربط السن منه ضرورة،
6: لأجل الضرورة، شوف لأجل الضرورة ما هو لأجل الزينة. نعم.
5: وأنف وربط السن منه ضرورة،
6: منه يعني من الذهب. نعم.
5: وقول أبي بكر مبيح المزهد.
6: أبو بكر الخلال من الحنابلة يبيح الذهب اليسير الزهيد، يعني اليسير الذي لا يجتمع منه شيء، ما يجتمع منه شيء يبيح هذا. نعم.

0: نعم، المنطقة هي الحزام، هي الحزام يسمونها الحياصة والكمر، الحزام اللي يكون في الوسط. يجوز أنه أن الحزام أنه يحلى بالفضة، يحلى بالفضة من باب الزينة. الفضة أوسع من الذهب، الفضة أوسع من الذهب، ويباح منها أكثر مما يباح من الذهب، لذلك أبيح الخاتم منها ولم يباح من الذهب، فالفضة بابها أوسع. نعم.
1: وقولين خذ في حلي منطقة الفتى.
0: المنطقة هي الحزام والحياصة، وقولان في المذهب، يعني قول بالمنع وقول بالإباحة، ووجهان في المذهب أيضا. الوجه هو ما كان من كلام أصحاب الإمام أحمد، الرواية ما كان عن الإمام أحمد، وأما الوجه فهو ما كان من كلام الأصحاب خرجوه على قواعد الإمام أحمد، وليس هو من كلام أحمد، إنما هو من كلام بعض الحنابلة اللي يسمونه وجه تخريج، يسمونه الوجه والتخريج. نعم.
1: وقولين خذ في حلي منطقة الفتى من الفضة البيضاء ووجهين أسندي.
0: وجهين في المذهب يعني، والوجه ما كان من كلام الأصحاب وليس من كلام الإمام أحمد، لكنه يكون مخرجا على كلام الإمام، على قاعدة الإمام أحمد. نعم.
1: أحل لجين في خمائل صارم.
0: حمائل، حمائل. وحل لجين يعني الذهب في حمائل صارم يعني السيف. حمائل، الحمائل غير الجراب، حمائل اللي العلائق اللي يعلق بها السيف، لا بأس أن تحل بالذهب الحمائل، لا بأس أن تحل بالذهب. نعم.
1: أحل لجين في حمائل صارم وخف وران خوذة جوشن طدي.
0: كذلك يباح تحلية الخف وهو ما يلبس على الرجل من الفضة، حل من الفضة، والران وهو نوع من الخفاف أيضا، الران نوع من الخفاف، والجوشن هو الدرع، الدرع الذي يلبس في الحرب ليقي من السلاح، يباح أن يحلى بالفضة هذا الجوشن. والمغفر هو ما يكون على الرأس يسمى الخوذة، هذا يباح تحليته بالفضة. نعم. وكما قلنا إن الفضة أوسع من الذهب. نعم.
1: أحل لجين في حمائل صارم وخف وران خوذة جوشن طدي.
0: وجوشن ما يبخوذة بالإضافة، لا، جوشن هذا غير الخوذة، الخوذة على الرأس، والجوشن يلبسه على الصدر، على الكتفين والصدر، من أجل أن يقيه من السهام. نعم.
1: أحل لجين في حمائل صارم وخف وران خوذ وجوشن طدي.
0: لا، ما في مانع الصرف، إذا أضيف ينصرف بحمائل جوشن. حمائل هذه صيغة منتهى الجموع تمنع من الصرف، لكن إذا أضيفت جاز صرفها في حمائل جوشن. نعم.
1: عفى الله عنك. أحل لجين في حمائل صارم وخف وران خوذ، خوذ وجوشن طدي.
0: خوذ بالذال، خوذ، خوذ بالرفع، يعني غير ما بعده، ما هو مضاف. نعم.
1: أحل لجين في حمائل صارم وخف وران خوذ وجوشن طدي.
0: نعم.
1: وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة ليكره كتب للقرآن الممجد.
0: نعم. قضية ما يباح للرجل من الذهب ومن الفضة انتقل إلى كتابة القرآن على السطور، كتابة القرآن على السطور أو على البسط والأشياء التي توضع، هذا حرام لا يجوز لما فيه من امتهان القرآن الكريم. نعم. ولهذا قالوا تحرم كتابة القرآن بحيث يهان. نعم.
1: وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة.
0: نعم، يعني مظنة الابتذال والاستعمال، لا يكتب القرآن فيما هو مظنة الابتذال وعلى الستور، لأن هذا امتهان للقرآن الكريم. نعم، كتابة القرآن على الجدر وعلى كما يفعل هذا امتهان للقرآن الكريم. القرآن ما أنزل ليكتب على الجدران، ولا القرآن أنزل ليحفظ ويكتب في المصاحف ويقرأ ويعمل به، ما أنزل للزينة ويكتب على الجدران من باب النقوش والزينة. نعم.
1: وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة ليكره كتب للقرآن الممجد.
0: نعم.
1: وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس ويمهد.
0: وأما كتابة غير القرآن من الأذكار مثل لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، فهذا إذا كان ما يمتهن فلا بأس كما ذكر الناظم، إذا كان لا يمتهن فلا بأس بكتابته على الستور أو على الجدران. نعم.

نعم، إذا استأجرت بيت وفيه صور، الصور محرمة، فيحل لك أن تزيل هذه الصور وإن كان صاحب البيت لم يأذن لك، لأن هذا إزالة منكر. وكذلك الحمام إذا كان مكتوب موضوع فيه تصاوير، الحمام اللي هو للاستحمام، للاستحمام ما هو بالحمام اللي بعرف الناس الآن دورة المياه، لا، الحمام اللي يتخذونه للاستحمام بالماء الحار والبخار، ولهم موضع لقضاء الحاجة، وإنما هو موضع للتنظف والاستشفاء به، يدخلونه لأجل الاستشفاء به من وجع المفاصل وغير ذلك. هذا إذا استأجره، إذا استأجر بيت أو استأجر حمام وجد فيه صور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع صورةً

0: آدميين ورأسها باقي هذا لا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها. أما إذا كانت صورة بدون رأس فلا بأس بذلك. نعم.
1: ولا يشتري ما كان من ذاك صورة ومن ماله لا مالها في المجرد.
0: نعم. وكذلك لا يشتري الصورة الواضحة، وإن شرى من مالها فلا يجوز، هذا حرام، حرام عليه، لأنه ما يتصرف من مالها إلا بما هو من مصلحتها، وهذا ليس بمصلحتها. أما شراء اللعب التي ليس فيها رؤوس هذا من مصلحة اليتيمة لأجل تتربى على تربية الأولاد، يقولون على تربية الأولاد، فلا بأس بذلك. نعم. على أنه الآن وجد ألعاب ما فيها صور، ولا في ألعاب ما فيها صور ذوات أرواح فيستغنى بها. نعم.
1: ولا يشتري ما كان من ذاك صورة ومن ماله لا مالها في المجرد.
0: إيه نعم. حتى ما يشري ولا من ماله، لأنه ما يجوز له يبذل ماله في شيء محرم. نعم.
1: ويحرم تصوير لذي الروح كاملا وذنبا كبيرا عده للتوعد.
0: هذا دخل الآن في التصوير. التصوير هو إيجاد صورة على شكل ذوات الأرواح، هو إيجاد صورة أو شكل لذوات الأرواح، سواء كان ذلك بالنحت أو البناء، يبني صورة من الطين أو من المواد الحديدية، أو يبنيها بناء على شكل حيوان أو إنسان، أو كان ذلك بالرسم، يعني يرسمها على جدار أو على ورقة، أو كان ذلك بالالتقاط بالآلة الفوتوغرافية، كل هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال كل مصور في النار. هذا عموم يقتضي تحريم التصوير مطلقا وتحريم اتخاذ الصور من أي شكل كانت، مرسومة أو منحوتة أو مبنية أو ملتقطة بالآلة الفوتوغرافية، لأن المعنى واحد والعموم شامل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن استثنى الصور الفوتوغرافية فإنه مخطي، لأنه لا دليل على التخصيص. كلام الرسول ما يخصص إلا بكلام الرسول، ما يخصص برأي المجتهد أو قول القائل، ما يخصص، بل إن الصورة الفوتوغرافية أشد مضاهاة لخلق الله، أشد مضاهاة لخلق الله من الصورة المرسومة. نعم.
1: ويحرم تصوير لذي الروح كاملا وذنبا
0: كاملا، يعني الرأس، الصورة هي الرأس، الصورة هي الرأس والوجه، هذه الصورة. أما لو صورت جسم ولم تضع له رأسا أن هذا لا يعتبر صورة، ما يعتبر صورة إلا بالرأس، سواء وجد الجسم كاملا مع الرأس أو لم يوجد إلا الصدر والرأس، كل هذا هذا هو الصورة. أما اللي يقولون أنه إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة لا بأس، هذا كلام يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا إن أقوال العلماء لا تخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ويحرم تصوير لذي الروح كاملا وذنبا كبيرا عده للتوعد.
0: أي نعم. التصوير من الكبائر، التصوير من الكبائر. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار، كل مصور في النار، هذا واحد. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، من صور صورة في الدنيا

0: كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون بها في النار، يجعل لهم بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا أشد منها الوعيد وأنواع هذا الوعيد، هذه أنواع من الوعيد تدل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن اتخذوه الآن فناً من الفنون، اتخذوا التصوير فناً من الفنون، زين لهم الشيطان هذا العمل لأن الرسول نهى عنه، والشيطان يرغب فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فتنة، فتنة عظيمة. نعم.
1: ولا بأس في لبس الفرا واشترائها، جلود حلال موته لم يوطد.
0: الفرا جمع فروة، وهي اللباس من جلود الحيوانات، فيها شعرها، فيها شعرها، هذه إن كانت من الحيوانات المباحة كالأغنام وغيرها لا بأس بها، لا بأس بها لأجل الدفء. أما إن كانت جلود سباع وأسود وأشياء محرمة فإنها حرام، فإنها حرام. إنما جلود الأشياء المباحة إذا دبغت وبقي شعرها عليها لأجل الدفء لا بأس بها. نعم. أعد.
1: ولا بأس في لبس الفرا واشترائها،
0: لبسها واشترائها، ثمنها حلال وبيعها حلال لأنه بيع جلود مباحة. نعم.
1: ولا بأس في لبس الفرا واشترائها، جلود حلال موت،
0: جلود حلال بهذا القيد، أن تكون جلود حيوانات مباحة، مباحة الأكل، مباحة الأكل. نعم.
1: ولا بأس في لبس الفرا واشترائها، جلود حلال موته لم يوطد.
0: نعم. جلود حلال، وإذا كان جلود ميتة، جلود ميتة ودبغت، الدباغ يطهرها. إذا كانت جلود حلال فإنها تحل، سواء مذكاة أو ميتة إذا دبغت، قال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. نعم.
1: وكاللحم في الأول احضرن جلد ثعلب، وعنه ليلبس والصلاة به اسددي.
0: الثعلب اختلفوا فيه، هل هو حلال ولا حرام، يجوز أكله أو لا يجوز أكله، في خلاف بين العلماء. فالذين يرون إباحته، إباحة لحمه، يرون إباحة جلوده أن تجعل فرا تلبس، والذين يرون أنه محرم يحرمون جلوده، فهذا بناء على القولين، جلود الثعلب. نعم. نعم.
1: وكاللحم في الأول احضرن جلد ثعلب،
0: احضرن يعني حرم جلد الثعلب، كما أن لحمه حرام فجلده حرام. نعم.
1: وعنه ليلبس والصلاة به اسددي.
0: وعنه يعني الإمام أحمد لا بأس بلبس جلد الثعلب، لا بأس بلبس جلد الثعلب. نعم. والصلاة فيه، لكن بشرط أن يكون مدبوغاً الدباغة المطهرة. نعم.
1: وقد كره السمور والفنك أحمد.
0: الفنك؟
1: أي نعم.
0: الفنك هنا نوع من الحيوانات، الفنك والسمور، تعيش في البر. نعم.
1: وقد كره السمور والفنك أحمد، وسنجابهم والقاقم أيضاً ليزددي.
0: كذلك السنجابة لحيوانات، حيوانات معروفة يحرم أكلها، تحرم جلودها. نعم.
1: وفي نصه لا بأس في جلد أرنب، وكل السباع حضر كهر بأوطدي.
0: أما جلد الأرنب لا شك في حله، لأنها يباح أكلها، يباح أكلها فيباح جلدها. و جلد الايش
1: وفي نصه لا بأس في جلد أرنب،
0: في نص أحمد يعني. نعم.
1: وفي نصه لا بأس في جلد أرنب، وكل السباع حضر كهر بأوطدي.
0: أما جلود السباع، جلود السباع كالأسود والنمور فهذه حرام، حرام لا يجوز استعمالها ولا افتراشها، لأنها نجسة العين، لأن السبع نجس العين، والسبع هو الذي يفرس، السبع هو الذي يفرس بنابه إن كان من الحيوانات، وإن كان من الطير فالسبع هو الذي يفرس بمخلبه، سباع الطير، سباع البهائم تفرس بنابها، وسباع الطير تفرس بمخلبها، هذه هي السباع، فحرام جلودها لأنها نجسة العين ولا يطهرها الدباغ. نعم.
1: ولا بأس بالخاتم من فضة.
0: أعد.
1: وفي نصه لا بأس في جلد أرنب، وكل السباع احضر
0: كهر. كل السباع احضر يعني حرم كل السباع، وضابط السبع هو ما يفرس بنابه، هو الذي يفرس بنابه. نعم. كالأسد والنمر والذئب. نعم.
1: وكل السباع احضر كهر بأوطدي.
0: كذلك الهر، الهر جلده حرام لأن لحمه حرام ما يؤكل، وإن كان الهر الذي في البيوت طاهر لعابه، هذا من أجل إزالة المشقة عن الناس، لأنه لو كان لعاب الهر نجس أشق ذلك على الناس، لأنه يخالط الناس، لأنه يخالط الناس في بيوتهم. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة، سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلأجل كونها من الطوافين التي تلابس الناس في البيوت، الله جل وعلا سهل على الناس أجعل لعابها طاهرة، إذا شربت من ماء فإن الماء لا ينجس بذلك، يجوز شربه والطهارة به. نعم. أما جلودها فهي حرام لأن لحمها حرام. نعم.
1: ولا بأس
0: والسبع والهر سبع، الهر يفرس، الهر يفرس فهو سبع، يفرس الطيور فهو نوع من السباع، لكن لكونه يخالط الناس تسومح فيما شرب منه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في
3: الآداب الشرعية. فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
3: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
3: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: بين السائل والمجيب.
6: بين السائل والمجيب.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: أحسن الله إليكم، هل الركعتين بعد طلوع الشمس تعتبر سنة الضحى أم لا بد من أداء سنة الضحى، وما الثواب المترتب على هذا الأمر؟
9: الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم من الوصايا التي أوصى بها ركعتي الضحى، والشخص إذا جلس حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وصلى ركعتين فهما ركعتا الضحى، وإذا كان ما يجلس ولكنه صلاهما فهما ركعتا الضحى، ولكن الأجر يختلف لقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، وبالله التوفيق.
5: بين السائل والمجيب،
6: بين السائل والمجيب.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرة رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إن من الأحاديث العظيمة الجامعة لذكر آداب الدعاء وشروطه وموانع قبوله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا الحديث العظيم أيها الإخوة يعد من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد جمع فيه صلوات الله وسلامه عليه جملة طيبة من آداب الدعاء وشروط قبوله والأمور المانعة من القبول. وقد بدأه عليه الصلاة والسلام بدأه بالإشارة إلى خطورة أكل الحرام وأنه مانع من موانع قبول الدعاء. ومفهوم المخالفة لذلك أن إطابة المطعم سبب من أسباب قبول الدعاء، كما قال وهب بن منبه رحمه الله: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. ولما سئل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، قيل له: تستجاب دعوتك؟ قال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. أما من استمرأ والعياذ بالله أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به، فإن فعله هذا يكون سبباً موجباً لعدم إجابة دعوته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. وقد يكون أيضاً ارتكاب المحرمات الفعلية مانعاً من الإجابة، وكذلك ترك الواجبات، كما قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. ولهذا فإن توبة العبد إلى ربه وبعده عن معاصيه وإقباله على طاعته وعبادته وإطابته لمطعمه ومشربه وملبسه وانكساره بين يديه وذله وخضوعه له سبحانه، كل ذلك من موجبات القبول ومن أسباب الإجابة للدعاء، وأضداد ذلك من موجبات الرد والعياذ بالله. أيها الإخوة المستمعون، لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم 4 أسباب عظيمة لقبول الدعاء تقتضي إجابته. أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي بإسناد حسن، ولفظ الترمذي: ودعوة الوالد على ولده. ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الوطن وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. الثاني حصول التبدل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، فهذا أيضا من مقتضيات الإجابة، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الثالث من أسباب قبول الدعاء مما ورد في الحديث المتقدم مد اليدين إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. ففي المسند للإمام أحمد وغيره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. السبب الرابع الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. روي عن عطاء رحمه الله أنه قال: ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه. فذكر ذلك للحسن فقال رحمه الله: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ولهذا فإن غالب الأدعية المذكورة في القرآن الكريم مفتتحة باسم الرب. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عمن يقول في الدعاء يا سيدي، قال: بل يقول يا رب كما قالت الأنبياء في دعائهم. فهذه أيها الإخوة المستمعون أربعة أسباب عظيمة لإجابة الدعاء انتظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومع ذلك استبعد صلوات الله وسلامه عليه إجابة دعائه، لأن مطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فكيف يستجاب لمن كانت هذه حاله؟ ولهذا فليتق الله عبد الله المؤمن في طعامه وشرابه وسائر شؤونه، وليستعن بالله على ذلك، فالتوفيق بيده وحده سبحانه. هذا، وإنا لنسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون الرزق الطيب الحلال والدعوة الصالحة المستجابة، وأن يعيذنا وإياكم من أكل الحرام، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه نعم المرجو ونعم المعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: تستمعون لخطبة هذا الأسبوع والتي بعنوان ذم الرشوة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
5: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله عز في علاه، وأخلصوا له جل وعز، وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. أيها المؤمنون، تبتلى الأمم في أيام محنتها وانتقاص أطرافها بموت علمائها وضعف نفوس أبنائها بأمراض كثيرة خطيرة تضعف من قوتها وشدتها وتقوض صفاء عيشها وسلامة طرق كسبها، بل وتقضي على حياتها حسا ومعنا. إن من شر ما تصاب به الأمم في أهلها وبنيها أن تمتد أيدي فئات من عمالها وأصحاب المسؤوليات فيها إلى تناول ما لا يجوز لهم تناوله. فصاحب الحق عنده لا ينال حقه إلا إذا قدم مالاً، وذو الظلامة فيهم لا ترفع مظلمته إلا إذا قدم رشوة. أيها المؤمنون، أعاد القرآن الكريم وكرر من الأمر بمخالفة الأمم السابقة، وأمرنا جل في علاه ألا نسلك ما سلكوا فنهلك كما هلكوا. وإن مما جاء في كتاب الله جل وعز من صفات اليهود أنهم كانوا أكالين للسحت فيما بينهم. قال الله عز في علاه: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ويقول جل في علاه: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وفي الصحيحين يا رعاكم الله أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. لقد أخبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الأمة أنها ستفعل مثل ما فعلت أمم سابقة قبلها من اليهود والنصارى. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ نعم أيها المؤمنون، مسالك الباطل وأساليب السحت رائجة في المجتمعات المنحرفة، وأما طرق الحق وأنوار الصدق فهي عندهم مظلمة معتمة. الرشوة بفتحها، بفتح الراء وكسرها، هي كما قال العلامة ابن العربي رحمه الله المالكي، قال: الرشوة كل مال دفع يبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل، والمرتشي قابضه، والراشي معطيه، والرائش الواسطة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، فقال جل في علاه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فنهى الله جل وعز المسلم أن يأكل مال غيره بالباطل، وصور أكله بالباطل هي متمثلة في صور الرشوة التي يصانع بها صاحب الحاجة الحاكم لينال حق غيره. ولقد فسر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، فسر ذلك بأنه أكل الرشوة. أيها المؤمنون، الرشوة من كبائر الذنوب، وعظيمة من العظائم، وقبيحة من القبائح، ودل الوحيان على تحريمها. فمن القرآن ما سبق من آيات تليت، وأما من السنة فهي كثيرة جدا الأحاديث في الباب، من ذلك قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي وهو كذلك. والساعي أيها المؤمنون، الساعي بين الراشي والمرتشي يسمى الرائش، وهو على خطر عظيم، وقد بوب له الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب بابا، فقال: باب ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما. ومن السنة يا رعاكم الله ما جاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ قال أبو حميد رضي الله عنه: ثم خطبنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رواء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تعير. ثم رفع يده عليه الصلاة والسلام حتى رؤي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟ قال أبو حميد رضي الله تعالى عنه: بصر عيني وسمع أذني، أي سمع ذلك أذناي. وخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
0: قال الحافظ الخطابي رحمه الله: وفي قوله هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور، وكل دخل في العقود ينظر هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم لا، أي يأخذ حكمه. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، لكم في سلفكم الصالح قدوة وأسوة حسنة، فقد رفض الخلفاء الهدية خوفا من الوقوع في الشبهة، خصوصا إذا ما تقلد الواحد منهم عملا من أعمال المسلمين. ولهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح بابا فقال: باب من لم يقبل الهدية لعلة. ثم ساق البخاري رحمه الله أثرا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الباب: قال فرات بن مسلم: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيئا يشتري به، قال فركبنا معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقلت له في ذلك؟ فقال: لا حاجة لي فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال: أي عمر بن عبد العزيز، إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. انتهى المراد. بل أعني الرشوة، إنها محرمة، عند جميع أهل الأرض، والآيات السابقة دالة على ذلك. وفي صحيح السيرة أيها المؤمنون، وفي صحيح السيرة النبوية ما يدل على ذلك، فاسمعوا واستمعوا. فبعد غزوة بدر اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا: إن لنا في الذين عند النجاشي ثأرا، يقصدون الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية، إن لنا فيهم ثأرا، قالوا: فاجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده. وانتدبوا لذلك رجلين فقدما على النجاشي وقالوا: قومنا لك ناصحون، وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك. وقالوا كلاما طويلا وطلبوا منه أن ادفعهم إلينا لنكفيكم هم. أجابهم النجاشي بعد نقاش طويل بما لم يكونوا يحتسبون، قال لهم، قال لي لقومه: ردوا عليهم هديتهم ولا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. أيها المؤمنون، اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم على تحريم الرشوة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الرشوة في الحكم كفر وبين الناس سحت، أخرجه الطبراني وهو صحيح. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف. قال الله جل وعلا: أكالون للسحت. قال الحسن البصري وسعيد بن جبير في تفسيره: هي الرشوة. وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إلى الكفر، إلى أن قال رحمه الله: ولأن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير الحق أو ليوقف الحكم عنه، وذلك من أعظم الظلم. ثم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وقال مسروق: سألت ابن مسعود عن السحت، أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هم الظالمون، هم الفاسقون. ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمة فيهدي إليك. وقال قتادة: قال كعب: الرشوة تسفه الحليم وتعمي عين الحكيم. انتهى المراد. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، الرشوة خيانة عظيمة وفعلة قبيحة ذميمة، إنها تخفي الجرائم وتستر القبائح وتزيف الحقائق. بالرشوة يفلت المجرم ويدان البريء، بها يفسد ميزان العدل الذي قامت به السماوات والأرض وعليه قام عمران المجتمع، هي هدم للدين والفضيلة والخلق. ثم لتعلموا يا رعاكم الله، ثم لتعلموا يا رعاكم الله، أن من طرائق أصحاب هذه الجريمة، هذه الجريمة القبيحة، أنهم يسمونها بغير اسمها تحايلا على أكل الحرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام في آخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما استحلال السحت باسم الهدية وهو أظهر من أن يذكر، كرشوة الحاكم والوالي وغيرهما، فإن المرتشي ملعون هو والراشي لما في ذلك من المفسدة. ومعلوم قطعا أنهما لا يخرجان عن الحقيقة، وحقيقة الرشوة بمجرد اسم الهدية. وقد علمنا وعلم الله وملائكته ومن له اطلاع إلى الحيل أنها الرشوة، أي أنها تسمى الرشوة. انتهى كلامه رحمه الله. فهي تلبس عند أهلها ثيابا مستعارة، فتأخذ صورا متلونة وأغراضا متعددة، فهذا يسميها هدية، وآخر يسميها إكرامية، وثالث يسميها إبراء ذمة من الدين، وهكذا في صور لا تتناهى. وسبل الشياطين وأعوانهم في ذلك عريضة واسعة، في القطاع العام والقطاع الخاص، بل وفي المؤسسات والشركات. ولهم أي أهلها في ذلك أغراض متعددة، منها طمس الحق أو السكوت على الباطل، أو تقديم متأخر أو تأخير متقدم، أو رفع لخامل أو منع لكفء، أو تغيير للشروط والمواصفات، أو إخلال بالمعايير وتلاعب في المواعيد، وهلم جرى في أغراض دنيئة لا تنتهي. هؤلاء جميعا الراشي والمرتشي والرائش، لا بارك الله لهم ولا فيهم، لأنهم متساعدون على تضييع الحقوق، ويروجون لأكل أموال الناس بالباطل، ويزرعون السيء من الأخلاق، ويتعاونون على الإثم والعدوان، لبئس ما كانوا يصنعون. ألا فلنتق الله أيها المؤمنون في أنفسنا وفي أهلينا وذرارينا بإبعادهم عن أكلهم السحت. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله ذي البطش الشديد، الفعال لما يريد، وهو الذي يبدئ ويعيد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، فإن كافة أهل العقل ينهون عن الرشوة، وذلك لآثارها المدمرة على جميع الأصعدة، وإذا انتشرت دمرت بقاع الأرض. لذا كان من المهم في هذا المقام أن نذكر ببعض آثار هذه الجريمة الخطيرة وعواقبها الوخيمة على الأفراد والمجتمعات. من ذلك أن يوسد الأمر لغير أهله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إن الإنسان أيها المؤمنون حين يدفع رشوة للحصول على وظيفة أو أمر ما لا تتوفر فيه مقوماته وشروطه، فهو إذن ليس أهلا لذلك الأمر، مما يترتب عليه إن حصل عليه قصور في العمل والإنتاج وإهدار للموارد. من الآثار المدمرة تدمير المبادئ والأخلاق الكريمة الفاضلة. إن انتشار هذه الظاهرة القبيحة، أعني الرشوة، في مجتمع من المجتمعات يعني ذلك تدمير الأخلاق، وتدمير مقومات أبناء المجتمع، بل وفقدان الثقة بين أبنائه، وانتشار الأخلاق السيئة كالتسيف واللامبالاة وفقدان الشعور بالولاء والمسؤولية. من الآثار المدمرة إهدار الأموال وتعريض الأنفس للخطر. فلو تخيلت يا رعاك الله أن الرشوة إذا ما سادت مثلا في مجتمع فوصلت مثالا إلى قطاع الصحة، وانتشر دواء يتعاطاه الناس وكان انتشاره عن طريق الرشوة، قل لي بربك كيف ستكون صحة أولئك حين يستعملون تلك الأدوية الرديئة التي أجيزت عن طريق الرشوة. من الآثار المدمرة أيها المؤمنون، من آثارها وبؤسها على صاحبها أنها تمنع إجابة الدعاء. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، في خاتمة هذه الخطبة أسوق لكم طرفا من توجيه إمام من أئمة السنة في هذا الزمان لعامة المسلمين، وهو الإمام بحق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فقال رحمه الله فيما كتبه إلى المسلمين: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه أو يسمعه من إخوان المسلمين: سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم، ووقاني وإياهم عذاب الجحيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن مما حرمه الإسلام وغلظ في تحريمه الرشوة، وهي دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدونه، ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلما لأحد. والرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها أو يقضيها له، كالقاضي وغيره ممن يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي، سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم. والمراد بالحكم للراشي حماس المرتشي على ما يريده الراشي وتحقيق رغبة الراشي ومقصده، سواء كان ذلك حقا أو باطلا، سواء كان ذلك حقا أو باطلا. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل اللهم علينا السماء مدرارا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
4: كنتم تستمعون لخطبة ضمن برنامج منبر الجمعة، والتي كانت بعنوان ذم الرشوة، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: تستمعون الآن لخطبة بعنوان الحج واجباته وأركانه، لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
6: الحمد لله ذي الفضل والإنعام، جعل الحج إلى بيته أحد أركان الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وحج بيت الله الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الحج له فضل عظيم. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى من عبده إذا أداه على الوجه المشروع. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج يا عباد الله له أحكام عظيمة، ينبغي بل يجب على المسلم أن يعرفها ليؤديه على الوجه المشروع، لا يؤديه على حسب العادات والتقاليد، بل يؤديه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم أي تعلموا مني أحكام حجكم مما أقوله وأفعله في هذا الحج، في حجة الوداع. والله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة لله، كلمتان عظيمتان يتضمنان منهج الحج الصحيح المقبول عند الله. كلمة الأولى أتموا الحج، كلمة الثانية لله. فالأولى تعني أن يكون الحج تاما بمناسكه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة الثانية لله تعني الإخلاص لله عز وجل في الحج كغيره من سائر العبادات. وإتمام الحج يكون بأداء مناسكه كما أمر الله وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من العادات والتقاليد واجتهادات الشخصية. فيكون الحج تاماً إذا أديت مناسكه ولم تنقص منها شيئاً، فإن نقصت منها شيئاً لم يصح حتى تأتي بهذا الناقص، وهو يختلف باختلاف نوعية الناقص. وإذا فعلت هذه المناسك من غير اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلت فيها البدع والمحدثات والعادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. والنقص في الحج يأتي إما من الجهل، فيجب على الإنسان أن يتعلم مناسك الحج وكيف يؤديها قبل أن يحج، وذلك بالقراءة مما كتب في مناسك الحج الصحيحة وبسؤال أهل العلم قبل أن يحج حتى يؤديه على الوجه المشروع عن علم وبصيرة. وإما أن يكون النقص في الحج بسبب العجلة، بسبب العجلة في أداء المناسك لأجل أن يتخلص ويرجع إلى بلده في أسرع وقت ممكن، وهذا غلط شديد. الواجب أن تؤدى مناسك الحج كما شرعها الله في أوقاتها المحددة حتى ينتهي الحج. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات.

الشيطان والهوى فينقص منها ويقدمها عن أوقاتها ليفرغ منها سريعا ويعود إلى بلده. إذن هو تعب ولكنه لم يتم الحج لله عز وجل. وإما أن يكون النقص في الحج بسبب تتبع الفتاوى الخاطئة والأقوال الشاذة لأجل أن يتخلص في أسرع وقت ممكن، أفتى فلان وقال فلان رخص فلان، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال فلان وعلان، فيطوي مناسك الحج بسبب الفتاوى الضالة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تبرئ ذمته. فعلى المسلم أن يتوطن في الحج وهو على خير في عبادة، ولا يتسرع ويتتبع الرخص، إنما يتبع قال الله قال رسوله وما قاله أهل العلم الراسخين في العلم الذين يتقون الله قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يخشون الله عز وجل. أما أن يتبع كل ما قيل ولا يسأل عن صحته ومن قاله فهذا ضلال مبين، وعلى حسابه وحساب حجه، ولا ينفعه من أفتاه عند الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون النقص في الحج بسبب الحملات، الحملات يا عباد الله هذه التي همها جمع المال، وهي تأخذ أموال الناس وقليل من أصحابها من يبرئ ذمته ويؤدي بهم الحج على الوجه المطلوب، بل يريد أن يرجع بهم في أسرع وقت ليوفر المال، ليوفر المال الذي يأخذه منهم. سمعنا أن من أصحاب الحملات من يخير، من يخير المتقدمين إليه، هل تريد حجاً بسعر كذا وكذا، أو تريد حجاً بسعر كذا وكذا أنزل وأخفض؟ يا سبحان الله، الحج يتخذ للمال، وفيه حج غال وفيه حج رخيص. نعم، رخيص لأنهم لا يكملونه، لا يبيتون في منى، لا يأخذ لهم منازل في منى، بل يتركهم يذهبون ويستأجرون في الشقق في العزيزية أو في غيرها، وهذه الشقق ليست من مشاعر الحج. الحج في أيام منى يكون في منى، وأصحاب الحملات يقدرون على أن يأخذوا مخيمات في منى لكن بثمن، وهم لا يريدون أن يدفعوا ثمناً كثيراً لأجل أن يوفروا المال. كذلك من أصحاب الحملات من يسرع بمنسوبيه قبل أن يكملوا حجه، يحثهم على السرعة وعلى أن يطووا مناسك حجهم لأجل أن يرجع بهم ويوفر المال، وهذا غلط كبير من الحاج ومن صاحب الحملة. وعلي الجميع أن يتقوا الله سبحانه. الله جل وعلا قال وأتموا الحج، لم يقل حجوا فقط، قال أتموا الحج، إذا حججت فأتم الحج، وإلا فاجلس في بيتك، لا يكن التعب بدون فائدة. هذا واجب على المسلم، أن يتقي الله في نفسه وفي حجه وفي من ولاه الله عليهم، ولا تكن نظرته مالية فقط، بل تكن نظرته أمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فليتق الله

0: أصحاب الحملات، فكم يشتكي منهم، كم يشتكي منهم الذين يذهبون معهم من التصرفات السيئة ومن القصور. دعوكم من القصور في الأكل والشرب، هذا أمره سهل مع أنه أمانة، لكن بالنسبة هو بالنسبة إلى القصور في أداء المناسك أمر سهل. فالأموال تذهب وتهون أمام أحكام الدين. فعلى المسلمين سواء كان في الحملة أو في غيرها، وعلى أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل في حجهم وحج المسلمين معهم. والكلمة الثانية قوله لله. ماذا تعني كلمة لله؟ تعني الإخلاص من الشرك ومن الرياء ومن السمعة، أن يحج، ومن النزهة أيضا، بل يحج لوجه الله عز وجل تقربا إلى الله سبحانه، إجابة لنداء الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فعلى المسلم أن يستشعر ما هو الحج ولماذا شرع الحج، فيؤديه كما أراد الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى، ولو أخذ عليه بعض الوقت فإنه في طاعة الله عز وجل لا يتضايق من طول الوقت. إذا طال عليه ينتظر أداء المناسك بأمانة وإخلاص، لا ينتظر طول الوقت، فإنه في سبيل الله عز وجل، ويكون حجه خالصاً لله، ليس فيه رياء، ليس فيه سمعة، ليس فيه قصد للمال بأن ينوب عن غيره بالحج ليأخذ المال، لا يكون هذا قصده. إنه إذا حج لأجل المال ليس له حج، لله. وكذلك من باب أولى لا يكون عنده شرك في القبور والأضرحة وزيارة الآثار والتبرك بها. فإن كثيرا من الحجاج لا يأتون إلى المسجد الحرام إلا قليلا، لا يأتون إلى المسجد الحرام الذي الصلاة الواحدة فيه عن 100,000 صلاة، لا يعتكفون في المسجد الحرام بمعنى أن يصرفوا وقتهم إذا توفر لديهم وقت وتمكنوا أن يصرفوا وقتهم في المسجد الحرام، لا، يصرفونه في زيارة القبور والأضرحة والآثار، فيتبركون بها ويدعون غير الله عز وجل. أين الحج وأين العبادة؟ الله جل وعلا يقول لله: ما حججت لفلان أو علان تطلب بركته وتطلب جاهه وتطلب أن يشفع لك، إنما حججت لله عز وجل. فاترك غير الله عز وجل. فإذا كان قصدك أن تذهب للضريح الفلاني والقبر الفلاني والغار الفلاني والأثر الفلاني، فحجك لغير الله، ليس هو لله. والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في جميع الأعمال وفي الحج خاصة. فعلى المسلم أن يستشعر عظمة الحج وما فيه من المناسك والعبادات، فيؤديها على الوجه المطلوب. ينفقون أموالهم لسيارات الأجرة التي تذهب بهم إلى غار حراء وإلى غار ثور وإلى مقبرة أو قبر فلان، يصرفونها وينفقون أموالهم في سخط الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله وأن يخلص نيته لله في جميع أعماله، وأن يعبد الله كما شرعه الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله في حجكم. وعمرتكم وأدوهما كما أمركم الله لترجعوا بالثواب العظيم والأجر الجزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنكم في مستقبل عشر مباركة، هي عشر ذي الحجة، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فهي أيام مباركات يشرع فيها التكبير من بدايتها إلى نهايتها، يشرع فيها الصيام، صيام العشر، إلا يوم عرفة للحاج فلا يصومه، وأما غير الحاج فيصوم التسعة جميعاً، أما يوم العيد فإنه يوم الحج الأكبر، وهذا لا يجوز صيامه، يحرم صيامه، فيصوم التسعة إن كان غير حاج، يصوم الثمانية إن كان حاجاً. فيها فضل عظيم، فيها ثواب جزيل، يكثر من الصدقات، يكثر من الصلوات التطوع والنوافل، فإنها أيام مباركة، العمل فيها خير من الجهاد في سبيل الله كما سمعتم في الحديث، فاغتنموها وفقني الله وإياكم، كل بما يسر الله له من الخير فيها. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداةً مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلاً، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: كنتم تستمعون لخطبة لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، والتي بعنوان الحج واجباته وأركانه. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه. رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد قوي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا. وعنه رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. رواه البخاري. وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا.

0: قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: أحسن الله إليكم. هذا السائل مصطفى مصري مقيم في المملكة، يقول إذا دخل معك شخص وأنت في النافلة يعتقد أنك في صلاة فريضة، فماذا أعمل؟
8: لا بأس بذلك، دعه يصلي معك، ويصح اقتداء المفترض بالمتنفل، لكن إذا سلمت من النافلة يقوم هو ويكمل الفريضة. نعم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: الكلام على فضائل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ذي النورين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك أن عثمان رضي الله تعالى عنه أعطي هذا اللقب ذو النورين لأن الله جل وعلا أكرمه بتزوج ابنتي رسول الله رقية وأم كلثوم. ماتت رقية وكانت قد ولدت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولدا يسمى عبد الله، وكان عثمان يكنى أبا عبد الله ويكنى بأبي عمرو. أما عبد الله فولد رقية، عاش الولد وماتت رقية قبل الولد، ومات الولد عبد الله بعد وفاة رقية وله من العمر 6 سنوات رضي الله تعالى عنه. أما تكنية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأبي عمرو من امرأته أروى، وليس صحيحا ما يقال بأنه كني ذي النورين، يعني أنه ذو النارين، حاشا. إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أم كلثوم بعدما ماتت رقية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت أيضا أم كلثوم: لو كان لنا ثالثة لزوجناك إياها. هذا رضا من رسول الله، النبي راض عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقوام يعيبون على عثمان ابن عفان ابن أبي العاص أنهما شهد بدرا وأنه فر يوم أحد وأنه لم يشهد بيعة الرضوان، يريدون أن يذموا عثمان. وأذكر لك قصة جرت لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تبين لنا الواقع. إن عثمان فر يوم أحد، وإن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يشهد بدر، وإن عثمان رضي الله تعالى عنه ما بايع بيعة الرضوان، أظهرها عبد الله بن عمر. جاء رجل وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بمكة وقد كبر وشاخ، ظهرت عليه الشيخوخة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كثير الذهاب إلى مكة وكان كثير العتق وكان كثير تقديم الهدايا لبيت الله. اشتري البعير الجيد يجلله بالحرير ويذهب به إلى مكة معتمر. وقد جاء أن عبد الله بن عمر اعتمر ألف عمرة وأعتق 1000 عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا وصل طاف سعى أنهى أعمال العمرة أخذ هذا البعير الذي جلله بالحرير، أخذ الحرير جعله سترا للكعبة، أخذ البعير نحره وتصدق به لأنه هدي هديا بالغ الكعبة يتقرب به إلى الله تعالى. إذا وصل ابن عمر مكة، وابن عمر مشهور صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يلتف عليه الناس، فجاء رجل ورأى ابن عمر الناس حوله فسأل قال من هذا؟ قيل هذا عبد الله بن عمر. فأتى الرجل إلى عبد الله بن عمر وسلم عليه وقال السلام عليك يا ابن عمر. رد عليه ابن عمر السلام فقال الرجل أسألك فأخبرني، أنشدك الله، أما فر عثمان يوم أحد؟ قال ابن عمر نعم. قال أسألك أشهد عبد الله بن عمر أشهد عثمان بدرا؟ قال لا. قال أشهد بيعة الرضوان؟ قال لا. قال الرجل الله أكبر، فرح بأن عثمان فر يوم أحد، لم يشهد بدر، لم يشهد بيعة الرضوان. ولما قف وأراد الرجل أن يذهب ناداه عبد الله بن عمر، تعالى أبين لك إن عثمان بن عفان ممن فر يوم أحد وقد غفر الله لهم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. الله حتى قال الله ثم تاب عليهم ليتوبوا، الله غفر لهم. لا تأخذ هذه حجة على هذا الرجل الصالح وتقول سألت عبد الله بن عمر عن فرار عثمان، عثمان فر مع من فر ولكن الله تاب عليهم وأعادوا. أما عدم شهود عبد عثمان رضي الله تعالى عنه بدرا فإنه كان يمرض ابنة النبي رقية، وقد أذن النبي له بأن يتخلف، وقد ضرب النبي له بسهم، وقد أعطاه النبي جزاء من شهد بدر، لا تفرح بها. هذا ما وقع لعثمان، ما تخلف رضي الله تعالى عنه صدودا أو إعراضا أو توانيا، وإنما مرضت زوجه رضي الله تعالى عنها وأرضاها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوها خرج إلى غزوة بدر، من وليها؟ ما وليها؟ زوجها. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يبقى ليمرضها، وشاء الله تعالى أنه بعدما انتهت المعركة وجاء البشير إلى المدينة يخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتصر يوم بدر، ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. ولو ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه لأدرك المعركة قد انتهت. أما عدم بيعته بيعة الرضوان فإن النبي قد بعثه إلى مكة، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمة من هو أقدر منه لبعثه. النبي بعث عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة ليبين لقريش أنه قد أتى معتمر وأنه لم يأتي محارب، وعثمان رضي الله تعالى عنه مشهور عندهم معلوم، وكان ذا رأي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ذا منصب من بني أمية أموي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعود إلى أمية ابن شمس. بعثه رسول الله فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قتل، وكان هذا الخبر سببا لبيعة الرضوان. دعا النبي الصحابة وأعلمهم بأنه سيدخل وأنه سيقاتل قريش صلوات الله وسلامه عليه، وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا، وصار الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبايع النبي، يضع يده على يد رسول الله، هذه البيعة عند العرب. أما عثمان رضي الله عنه كما قال عبد الله بن عمر قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى عن يد عثمان. لا تفرح أيها الثائر أيها المنكر يا من يريد أن يقدح فيه، إن هذه الأمور التي سألت جوابها كيت وكيت وكيت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن في هذا منقبة لعثمان، النبي يضرب له سهم يوم بدر ويكتب له أجر من شهد، يكتب الله له أجر من شهد بدر، لأنه مرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضع النبي يده بدلا عن يد عثمان، من عثمان وما يد عثمان مقابل يد سيد ولد عدنان، النبي يضع يده بدل عثمان هذه عن عثمان، فمن يذمه؟ والأمر واضح جلي. لهذا فإن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب ليتكلم على فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، تقدم وتكلم على من تكلم، وسيوالي الحديث على فضائل عثمان رضي الله عنه. وقد قرأنا ليلة البارحة حديثين لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تتعلقان بقصة اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم ودخول أبي بكر عليه ودخول عمر عليه ودخول عثمان عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبرز ساقه ولم يبرز فخذه، لأن النبي قال لجرهد: يا جرهد الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة. لا يجوز للرجل المسلم أن يبدي فخذه، عورة الرجل المسلم من السرة إلى الركبة، الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة. هذا في الرجل. المرأة فخذها عورة عند المتمدنين مدنية حديثة؟ لا، لأنها تلبس لباس إلى نصف الفخذ، ولأنها تتجرد التجرد الذي لا يقوى عليه الرجل، ولأنها تظهر نحرها وصدرها وظهرها وشعرها ووجهها وساقيها وفخذها وعضدها وإبطها وكل شيء منها، وزوجها يراها ويربط على كتفها لأنها تريد أن تتوظف، ولأنها تريد أن تكون سكرتيرة، وأنها تعين هذا الزوج الدلدول، يدخل الناس على امرأتي وهو على هذا الحال، تدخل سكرتيرة في البنك في المستشفى في أي عمل، ويا ليتها تعمل في أعمال تتعلق بالنساء فلا مانع، ولكنها تدخل وتأتي في بنك عمومي وتجلس على كرسي، وإذا بها الفخذ نصفه بادي وكل شيء منها بادي، وتتجمل الجمال وتتصنع التصنع الذي لا تفعله داخل بيتها، وإنما تلبس في داخل بيتها ما يسمى روب، وسخ، قذر، منتن، عليه الصلصل والزيت والسمن أمام الزوج. وإذا أرادت أن تذهب للعمل ذهبت للعمل على بعض ما وصفت لك. والذي يقع من النسوة اليوم المسلمات المؤمنات أبناء بنات المسلمين المؤمنين المتقين على هذا الوضع، حتى إن المرأة اقتنعت بأن هذا الوضع هو الوضع المدني الحضاري الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة. وأقول لكم إن المرأة الغربية الأوروبية الشرقية اليوم تتمنى أن تعود المرأة، أن تعود إلى حال المرأة المسلمة العربية التقية النقية، زوجها يخدمها، ولدها يخدمها، وليها يخدمها، أبوها يخدمها، أولادها يخدمونها، إخوانها يخدمونها، متحجبة مصونة، إذا أرادت شيء لها عدة رسل يذهبون ليقضوا لها حاجتها، ولا تمسها يد لامس، لأنها مسلمة طاهرة نقية صالحة زكية، لا يتمتع بها إلا شخص واحد، هذا الشخص الواحد من أخذ الله تعالى عليه ميثاقا غليظا، كما قال الله وقد أخذنا عليكم ميثاقا غليظا، اتقوا الله حق تقاته، لا تموتن إلا أنتم مسلمون، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، زوجتك قبل بصداق ومهر وشاهد عدل وولي، ميثاق غليظ، لهذا يخدمها هذا الرعيل الكبير. الحاصل الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة وعلى مرط عائشة، وقد أبضى النبي صلى الله عليه وسلم ساقيه ولم يبد النبي فخذيه، دخل أبو بكر استاذن والنبي على وضعه لم يغير ولم يبدل، دخل عمر والنبي قضى أبو بكر حاجته وخرج، دخل عمر قضى حاجته وخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم على وضعه وحاله. بعد ذلك استاذن عثمان رضي الله تعالى عنه، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن المستاذن عثمان زوج ابنتيه، ما هي بنت واحدة، رقية وبعدين أم كلثوم، ولو كان لنا ثالثة لزوجناك، ستر النبي ساقيه واعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته، وقابل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان هذا الشيخ الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عجبت عائشة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها استاذن عثمان فجلس وسوى ثيابه، فقال ثيابه، قال فتحدث، فلما خرج قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، يعني أنك ما اعتبرت دخوله أمر يستدعي أن تستر ساقيك وأن تتهيأ له وتقابله، ودخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله. الحديث رواه مسلم وبسند صحيح، وأهل السنة لا يقبلون الحديث إلا إذا كان برجال عدول ثقات، يحيى بن يحيى، يحيى بن أيوب، قتيبة ابن حجر، إلى رسول الله، كل واحد من هؤلاء الرجال معروف، ليس هناك مبهم وليس هناك ساقط وليس هناك انقطاع وليس هناك عضال، وهذا حديث صحيح أقوى من هذه السارية، وفي هذا فضيلة عظيمة ومكرمة كبيرة لهذا الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الأول الثاني أيضا عن عائشة لكن فيه زيادة تغاير ما سبق. دخل وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استاذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استاذنت عليه الذي يتكلم عثمان الآن فجلس، وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي شديد الحياء كثير الحياء، إن أذنت له وأنا على تلك الحال لا يبلغ إلى حاجته. ولهذا أنا سترت نفسي، يستحي رضي الله تعالى عنه لا يقوى على أن يقضي حاجته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس واستوى وقضى له حاجته وخرج. واستواء النبي عليه الصلاة والسلام لأمرين اثنين: الأمر الأول لأن ملائكة الله تستحي منه، الأمر الثاني لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيي كثير الحياء، فلو كان النبي على هيئته مرتاحا داخل بيته لما استطاع عثمان أن يقضي حاجته. ولهذا جلس رسول الله. هؤلاء تخرجوا من مدرسة رسول الله، هؤلاء تخرجوا من دار النبوة، هؤلاء قرأوا في هذا المسجد ما بين البيت والمنبر، هؤلاء لا يعلمون إلا قال الله وقال رسول الله. واستمع للنموذج الآخر، النموذج الآخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أنا شاب قوي كثير المذي، المذي الماء الرقيق الذي يخرج عند اللذة الصغرى، عندما يقبل الرجل امرأته أو يلاعبها أو يداعبها أو ينظر أو يتذكر الفحل يخرج منه ماء رقيق، هذا يسمى مذي بالميم والذال والياء. هذا المذي ينقض الوضوء، هذا المذي نجس، إذا وقع على الإزار، على السروال، على الثوب، على المرء أن يغسل هذا المذي، إذا وقع على الجسد يأخذ ماء يمسح يزيل هذا المذي. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وناهيك به فحل قوي عظيم شديد، يا أخي باب حصن مرحب لو اجتمع 70 ما استطاعوا أن يزحزحوه. جاء علي رضي الله تعالى عنه فرفعه وألقاه في الأرض، مرحب عليه لعائن الله يتباهى وهو يهودي لا يوجد مثلي، مرحب. جاء علي رضي الله تعالى عنه فقتله وجندله ولم يبال به، وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، وصار ينشد: كنت مذاء فكرهت أن أسأل رسول الله لمقام ابنته مني، أنا متزوج بابنة رسول الله فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أيليق أن آتي بين يدي رسول الله وأقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أنا رجل مذاء أسأله عن هذا الأمر الذي يتعلق بالأمور الجنسية؟ ما يصلح، لأنهم تخرجوا من هذا المسجد، تأدبوا بآداب سيد الخلق. إذن ماذا صنع علي رضي الله عنه؟ أتى إلى زميله وصديقي المقداد ابن الأسود، فقلت للمقداد: سل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي. وجاء علي وحضر رضي الله تعالى عنه، وإذا بالمقداد ابن الأسود يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي، الماء الرقيق الذي يخرج عند المداعبة وعند اللذة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. أما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه كان قبل يغتسل، قال حتى تشقق ظهري، كلما خرج مني مذي اغتسل، كلما خرج مذي اغتسل حتى تشقق ظهري. والمدينة كما تعلمون شديدة البرودة شديدة الحرارة، فإذا كان الوقت البارد يغتسل إلى أن تشقق ظهره. فعلم أن الحكم في ذلك أن الذي خرج منه المذي عليه الوضوء فقط، يغسل ذكره، يغسل ثوبه، يغسل جسده، يغسل الموضع الذي وقع فيه المذي، وانتهى كل شيء. هكذا كانوا على حياء وعلى أدب وعلى سمت. ووالله الذي لا إله إلا هو، من لم يرشف، من لم يتعلم، من لم يقرأ، من لم يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدب عنده ولا يعلم الأدب. أقول لك ما يذكر بعض علماء التربية وعلم النفس والرجال الكبار الذين أسسوا وقعدوا قواعد التربية. أميل جنجكروسو الذي ألف كتاب يسمى كتاب أميل، وألف كتاب يسمى اعترافات جنجكروسو. جنجكروسو يقول: من أراد أن يمشي عاريا يمشي عاري، من أراد أن يجامع في الطريق يجامع، من أراد أن يعمل عمل قوم لوط يعمل، من أراد أن يفعل ما شاء يفعل. والشيء والله لا يليق أن أتحدث به في مسجد رسول الله. اتصل بالزنات، اتصل بمن يعملون عمل قوم لوط، واعترف بأنه حصل منه كذا وحصل منه كذا ووقع كذا. هذه اعترافات جنجكروسو في 3 أجزاء، ويأتي مسلم ويعرب لنا هذه الكتب حتى تنشر في أوساط. وهذا علي رضي الله تعالى عنه، وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يستحيان أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال علمي ديني يجب أن يسأل، ولا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لكن الحياة يمنعه. ويأتي يحضر المجلس ويسأل المقداد رضي الله تعالى عنه، ويعلم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحكم. وفي كتب التربية وعلم النفس على الأستاذ أن يتنزل إلى مستوى الطلاب، وأن يعمل كل ما يعمل الطلاب، وأن يلعب مع الطلاب، وأن يفجر مع الطلاب، ويفعل كل شيء مع الطلاب، كل هذا حتى يكتسبوا مرونة. وبئست هذه المرونة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، ولذا استحييت منه وهيأت من جلستي وقضيت له حاجته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر الإمام مسلم حديثا آخر في فضل ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث عن سعيد بن العاص أن عثمان وعائشة حدثا أن أبا بكر الصديق استاذن على رسول الله، إلى آخر الحديث كالأول. الحديث الثاني عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه، أخذ النبي عود بعدما دخل حائطا بستان في قباء، وكان هذا الحائط من الناحية الغربية لمسجد قباء يطل على مسجد قباء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحائط، وأخذ النبي عودا وركزه على الأرض يريد أن يثبت هذا العود، وصار يضرب النبي عليه الصلاة والسلام العود ليثبت العود ويقف. أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استفتح رجل، فقال افتح وبشره بالجنة. هذه الرواية في اختصار، الرواية الثانية أوضح من هذه الرواية. توضأ أبو موسى الأشعري وخرج من بيته وأتى إلى المسجد، هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن رسول الله، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هاهنا، ذهب إلى ناحية القبلة، يعني ذهب إلى ناحية قباء. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الذهاب إلى قباء راكما وماشيا، إما ليزور أخواله وإما ليصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم، لأن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره، يكتب الله تعالى له أجر عمره. والله غنيمة باردة، والله غنيمة، والله غنيمة ما نفعلها، وتمضي الأيام والسنون ولا أذهب إلى مسجد قباء لأنال أجر عمره إلا إذا كانت مناسبة، إذا دعيت إلى حائل إلى قصر الوئام أذهب لي للطعام وهيا أدخل المسجد وصلي، هذا إذا أراد الله أن أدخل وأصلي. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمره أو كان كأجر عمره. ولهذا كان المصطفى يتردد ويذهب كل سبت كل أسبوع ماشيا تارة وراكبا تارة. يمم النبي وجهه هاهنا، قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقلت لألزمن اليوم رسول الله، لألزمن اليوم رسول الله ولا أكونن حارسا له. فجاء أبو بكر إلى باب الحديقة، باب الحديقة من جريد وليس من خشب ساج ولا سويد ولا حديد ولا من أنواع النعم الأشياء التي تفضل الله تعالى علينا بها اليوم. فلزمت الباب بعدما دخلت على رسول الله وسلمت عليه، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يأتي، وقلت له قف دونك، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه فقلت إن أبا بكر بالباب استأذن. قال إذن له. فأتيت إليه وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لك. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد أتى إلى القف، قف البير الموضع الذي يأتي الغرب ويصب الماء فيه، وأظن شباب اليوم قد لا يعرفون الغرب وإنما يعرفون المواطير ويعرفون المكائن التي في أعماق الأرض. جلس النبي على القف وأدلى رجليه في البير، وحصر النبي عن ساقيه في بئر أريس. البئر تسمى بئر أريس، وهي من آبار المدينة القديمة، وهي غير موجودة اليوم، وآبار المدينة التي شرفت بشرب النبي منها كثيرة. كان يستسقي من بئر أريس، كان يستسقي من بئر غرس، كان من بئر البوصة، كان من بئر حاء، كان من بئر أبي عنبة، وآبار كثيرة بالمدينة كان يستعذب للنبي صلى الله عليه وسلم منها الماء. ذهب النبي إلى بئر أريس ودخل عليه الصلاة والسلام، وسمعت ما قال لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فخرجت على إثره حتى دخل بيراريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، والساقان ليسا بعورة، وإنما العورة الفخذ، العورة الفخذ، فخذ الرجل عورة، وأما المرأة فإنها عورة ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، أما ما عدا ذلك فعورة. أتت أم سلمة إلى سيد الخلق تسأل: يا رسول الله، اسمعوا نوعية السؤال العجيب وقارنوا بين أوضاع المرأة المسلمة اليوم وبين ما ذكر النبي في هذا الحديث. وسؤال أم سلمة رضي الله تعالى عنها يتعلق بالصلاة: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار ما يغطي الرأس بغير إزار، ما عليها سراويلات، عليها درع فستان، عليها خمار يغطي الوجه، أيجوز لها أن تصلي في هذين؟ الجواب: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. الله، اسمعوا، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. سؤال أم سلمة عن صلاتها في بيتها وفي قعر دارها، ومع ذلك يقول النبي لها: نعم، إذا كان الدرع سابغا طويلا فضفاضا يغطي ظهور قدميها. هذه الجملة ليتنا نكتبها على لوحة كبيرة حتى يرى النساء ويسمعنا، لأنهن لا يسمعن من الأزواج. يا جماعة، نحن أهلكنا نساءنا وأدخلناهن النار، نار جهنم، والله جل وعلا قد أخذ علينا عهد وميثاق، والله جل وعلا أخبر وقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إننا نرى المرأة بادية عارية كما وصفت لك، أو أنها تصلي في داخل البيت وإذا بساقها بادي، الله أحق أن يستحيا منه، ملائكة الله يستحيا منهم، هذا لمن تصلي في داخل البيت، فكيف بالتي تخرج وتذهب إلى السوق وتشتري من الصائغ وتشتري من بعض الأشياء وليس عليها إلا عباء، العباء تغطي الرأس، وأما ما بقي فهي بملابس الدار تقف أمام هذا. إذا أرادت أن تصلح شيء أصلحته، ويا ويل من ينظر، أو تأتي إلى المسجد وهي على هذا الحال، وهذا الحال لا يجوز لها أن تأتي به إلى المسجد. إذا كانت في قعر الدار لا يجوز لها أن تصلي إلا بخمار، إلا بدرع سابغ، إلا بدرع سابغ طويل يغطي ظهور قدميها. أيننا من سنة رسول الله؟ والله لو كان النبي اليوم بين أوساطنا لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنا قبل اليهود والنصارى، لأننا تركنا تعاليمه إلا من شاء الله، بعدنا عن سنة سيد الخلق، جهلنا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، اشتغلنا بما يتعلق بأمور الدنيا، بأمور الأكل. أنا ما عندي إلا أكل وشرب، ما همني والله صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا قيام بما أوجب الله تبارك وتعالى، وإنما أنا همي أكل وشرب وراحة، وأريد سيارة وأريد فندق وأريد فيلا وأريد، وأما ما يتعلق بأمور الدين فإنني أجهل ذلك ولا أعلمه ولا أحرص على أنني أتعلم. لما لا تتعلم يا عمر؟ قال: ما عندي وقت يا أخي، أنا ما عندي وقت أتعلم، أنا طوال النهار في الوظيفة. طيب وبعد النهار فين يا فندي؟ قال: أتفسح أشم الهوى قليل، وأذهب إلى كازينو، وأذهب إلى مرقص. يا أخي، ساعة لنفسك وساعة لربك، والله ما أعطيت ربك حقه. لو أعطينا الله ساعة واحدة كفى، لو أعطينا الله نصف ساعة من أعمالنا أوقاتنا كفى. لا، يجب علي وعليك أن نتفقه في دين الله، أن نعلم ما أوجب الله تعالى علينا مما يتعلق بأمور ديننا على قدر الاستطاعة. المهم، كشف النبي عن ساقيه ودلاهما في البير، قال: فسلمت عليه ثم انصرف، فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بوابا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكر. قلت: على رسلك، اصبر انتظر حتى استاذن. فذهبت إلى رسول الله، قلت: هذا أبو بكر يستاذن. فقال: أذن له، إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ندخل ورسول الله يبشرك بالجنة، يبشرك بالجنة، يبشرك بالجنة، هذا قول رسول الله. الرسول بشره بالجنة، وبشر عشرة بالجنة، وبشر امرأة تسرع بالجنة، وبشر عكاشة بالجنة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عكا كما قل جماعة بالجنة، قال لهم: أنتم في الجنة. هؤلاء الذين بشرهم النبي بالجنة، والنبي صادق مصدوق لا ينطق عن هوى، إنه إلا وحي يوحى. دخل وجلس عن يمين رسول الله على القفر، ودلى رجليه في البير كما صنع رسول الله، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت إلى الباب. أنا قلت: اليوم أنا بواب رسول الله، فجلست وقد تركت أخي يتوضأ، له أخي سمى عامر، وقلت: إن يريد الله بفلان بأخي خير يأتي هذا اليوم. ما جاء أخوه، وإذا بإنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ قال: عمر. قلت: على رسلك انتظر. ثم جئت إلى رسول الله فسلمته. أنا أقف عند سلمت هنا قليل. أبو موسى رضي الله تعالى عنه لما علم أن النبي في بير أريس أتى، والنبي في الحائط، وأتى وسلم على النبي، ذهب إلى الباب، جلس، جاء أبو بكر، ذهب ليستأذن له، سلم على النبي المرة الثانية، رجع أذن لأبي بكر وجلس على الباب، وجاء عمر قال: على رسلك، ذهب إلى النبي سلم، ثلاثة أربعة عدة مرات يسلم. وفي هذا دليل على أن السنة في من دخل ثم خرج إذا عاد سلم. أنت مع أهلك في الصالة، ذهبت إلى موضع حجرة، ذهبت إلى بيت الخلاء، ذهبت لقضاء بعض الحاجة، بعض الحاجة، إن عد كذلك سلم على أهلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراد الله بعدما جلس قليل طرق إنسان الباب، قمت حتى تستوضع من الذي عند الباب، سمعت: عندما ترجع إلى أهلك ثانية سلم على أهلك. السلام لا ينقطع، ليس بواجب ولكن هذه السنة. رن التلفون، قمت ترجع: السلام عليك. وقد قلت لك غير ما مرة أن عبد الله بن عمر يخرج من البيت يذهب إلى السوق، لا يذهب ليشتري شيء، وإنما يذهب عبد الله بن عمر ليسلم على أهل السوق، يمر على رجل: السلام عليكم ورحمة الله، على الآخر: السلام عليكم ورحمة الله، على الثالث، على الرابع. مرة خرج مع رجل يسمى عبد الرحمن بن عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري لما قال له ابن عمر: هيا بنا إلى السوق، فرح، ربما أن ابن عمر يشتري حاجة فيحملها لابن عمر صاحب رسول الله. ابن عمر قضى ما قضى من الوقت في السلام عليك، رجع إلى البيت ما اشترى شيء. اليوم الثاني قال ابن عمر لعبد الله، عبد الرحمن بن عبد القاري: هيا بنا إلى السوق. قال له: نحن رحنا أمس الماضي ابن عمر ما اشتريت شيء ورجعت. ضرب ابن عمر على صدري، قال: إنما نخرج للسلام، فين أنت؟ نحن بنخرج حتى نسلم على الناس. إيش الجيل هذا؟ إيش النوع هذا الذي قلب الدنيا؟ قلب الدنيا بالخير، قلب الدنيا بالتمسك بهدي النبي. والله أنا أقابلك اليوم وأقابل معك ثلاثة أربعة، عندما أقابل الثلاثة الأربعة وأنت أعرفك أنا أسلم عليك مصافحة حتى سلام عليكم ما بي، وأبش لك وأهش لك للمعرفة بيني وبينك، وأما الثلاثة الآخرين لا أنظر إليهم ولا ينظرون إليه. ليه؟ لأنني ما أعرف إلا هذا. والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولا تبالي أيها الأخ، سلم ولو قيل مجنون، لأنهم يقولون جاءك أبو السلام عليك، انتظر والله تسمع ما يقول لك إلا السلام عليك. طفش الناس وعذب الناس وما في إلا السلام عليك، السلام عليكم، سلام عليكم. يا أخي إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وقلت وعليكم السلام كتب الله لك عشرة، ورحمة الله عشر حسنات، وبركاته عشر حسنات، 30 حسنة في نصف دقيقة، 30 ثانية. جاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كتب الله تعالى لك ثواب 10 حسنات زائد 10 زائد 10. أتبخل على نفسك من الحسنات ولا تريد هذه الحسنات التي يكتبها الله تعالى لك؟ هل بلغ من البخل إلى هذا الحد أبخل على نفسي في الخير؟ أعوذ بالله. سبب ذلك ما هو؟ سبب ذلك عدم معرفة هدي رسول الله. الناس على خير، يرغبون الخير، حريصون على الخير، ولكن البلية المصيبة أننا ما عرفنا ما تركنا عليه صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلم عدة مرات، الآن جاء دور الرابع، وأيضا أبو موسى مشفق على أخيه، جاء الأول الثاني الثالث، ما جاء أخوه، ما لحق النبي عليه الصلاة والسلام. فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من يتمنى أن يسمع اسم أخيه؟ لكن ما أراد الله تعالى لأخيه أن يأتي، وأراد الله جل وعلا أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فقلت على رسلك؟ قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له، وزاد النبي زيادة، وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. الثلاثة الأولون ما قال هذه الجملة رسول الله، ولكن عندما جاء إلى هذا الرجل قال بشره بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد ملئ، القف لا يسع إلا ثلاثة، في الوسط سيد الخلق، على يمين سيد الخلق أبو بكر، على يسار سيد الخلق عمر. إذن أين يذهب؟ نظر إلى الأمام وأتى وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب. قال شريك، قال سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب عالم المدينة وزاهدها وصالحها وتقيها الذي لا يخاف في الله لومة لائم، بنى الوليد هذا المسجد. ولما بنى المسجد بناه على وضع غير بناء رسول الله وعمر. الرسول بنى المسجد بلبن وبخشب وجذوع النخل، وجعل عضادتي الماء الباب من حجارة، وسقف بالجريد والسعف. عمر لما بنى المسجد وزاد من الغرب، من القبلة، من الشمال، أيضا بناه باللبن والجريد وجذوع النخل، وزاد فيه زيادة طيبة، لكن نوع المادة لبن طين جريد. عثمان بنى زاد، بناه بالحجارة المنقوشة بالقصة، جعل السقف من ساج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خير من البناء الأول. الوليد بنى بنى بالمرمر وبنى وأحسن وأجاب وعمل ما عمل وعمل فسيفساء الفسيفساء النقش الملون في الرخام، بنى جعل بعض الذهب وعمل عمل كبير. أراد أن يأتي إلى المدينة لينظر. وصل الوليد بن عبد الملك المدينة، أخلي المسجد، سعيد بن المسيب في المسجد. من يقول لسعيد بن المسيب اخرج؟ لا أحد يستطيع أن يقول ذلك. دخل المسجد ومعه أبان بن عثمان، أبان بن عثمان بن عفان. الوليد يمشي مع أبان بن عثمان بن عفان، فنظر الوليد، الوليد بن عبد الملك الخليفة، خليفة بلاد العرب، بلاد الفرس، بلاد الروم، بلاد القبط، نظر إلى أبان وقال لأبان بن عثمان: يا أبان، بناؤنا خير أم بناؤكم؟ فقال له أبان: بنيناه ليعبد الله فيه، وبنيته مشبها له بالكنائس. مروا على الشايب سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه في المسجد يدرس ويقرأ ويسبح ويعبد، فلما نظر إليه الوليد: من هذا الجالس هنا؟ قال له: هذا سعيد بن المسيب، هذا سيد التابعين، هذا شيخ المشايخ. سكت، لأن سعيد بن المسيب صالح تقي ورع زاهد، لا يجري وراء الدنيا ولا تهمه أبدا. الله جل وعلا أعطاه هذا الذي أعطاه فهو مستغن به بالله. بل أزيدك، الوليد بن عبد الملك سمع بأن سعيد بن المسيب له بنت، أراد أن يخطب البنت، بنت سعيد بن المسيب لولده. بلغ الخبر سعيد بن المسيب أن الوليد سيبعث من الشام رسول يريد أن يخطب ابنتك. أراد الله تعالى أن تلميذ من تلاميذ سعيد بن المسيب مات زوجه، ظل أيام وإذا بسعيد بن المسيب دعا: تعالى، أخطبت؟ أتستطيع أن تتزوج يا طالب العلم؟ قال: لا. قال: لو عرضت عليك ابنة سعيد بن المسيب أتتزوجها؟ قال: وأنى لذلك، أنا في منزلة أن أتزوج بنت سعيد بن المسيب سيد التابعين. قال: أترضى؟ قال: نعم. دع ابنته: تعالي، أترضين بهذا؟ قال: نعم. أدع لي بعض الجيران، كانوا إذا أرادوا أن يخبروا الجيران ما عندهم جرس، يأخذون حجارة ويمونها على السطح فيعلم الجيران أن هناك

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: وقد تهدد الله الذين يلحدون في أسمائه بتهديدين: الأول صيغة الأمر في قوله وذروا فإنها للتهديد، الثاني في قوله سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في اللغة هو الميل والعدول، ومنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين أي المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. والإلحاد في أسماء الله سبحانه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو أنواع يجمعها هذا الوصف. ولما حذر الله في هذه الآية من الإلحاد في أسمائه هذا التحذير، كان متأكدا على المسلم أن يعرف الإلحاد في أسمائه وأنواعها لئلا يقع فيه، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح للناس فيكونون منها على حذر وحيطة. وقد قيل: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. والإلحاد في أسماء الله كما تقدم أنواع: أحدها أن يسمى الأصنام والأوثان بها، كتسمية المشركين اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وتسميتهم الصنم إلها. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: يعني به المشركين. وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه، فسموا بها آلهتهم وأوثانهم، وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا بعضها اللات اشتقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو الله، وسموا بعضها العزى اشتقاقا لها من اسم الله الذي هو العزيز. ثم روى عن مجاهد في معنى الآية أنه قال: اشتقوا العزى من العزيز واللات من الإله. انتهى كلامه. فهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسماء الله الحسنى إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. النوع الثاني: تسمية الله بما لا يليق بجلاله وكماله، وأسماء الله الحسنى توقيفية لا يجوز لأحد أن يتجاوز فيها القرآن والسنة، ولهذا فإن من أدخل فيها ما ليس منها فهو ملحد في أسماء الله. قال الأعمش رحمه الله في الآية المتقدمة: قال تفسيرها: يدخلون فيها ما ليس منها. انتهى. ومن ذلك تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة بالطبع، وتسمية بعض أهل الضلال له بمهندس الكون ونحو ذلك، فكل ذلك من الإلحاد في أسماء الله. النوع الثالث: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكذيب. ولا ريب أيها الإخوة أن من أنكر معاني هذه الأسماء وجحد حقائقها فهو مكذب بها، ملحد في أسماء الله. ومن ذلك قول من يقول من المعطلة: إنها ألفاظ مجردة لا تدل على معاني ولا تتضمن صفات، فيطلقون عليه

0: اسم السميع والبصير والحي والرحيم، ويقولون لا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا رحمة، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. ولا ريب أن هذا من الإلحاد في أسماء الله. ثم إن هؤلاء المعطلين متفاوتون في هذا التعطيل، فمنهم من تعطيله جزئي بمعنى أنه يعطل بعضا ويثبت بعضا، ومنهم من تعطيله كلي بمعنى أنه يعطل الجميع فلا يثبت شيئا من الصفات التي تدل عليها أسماء الله الحسنى. وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك، وحظه من هذا الإلحاد بحسب حظه من هذا الجحد. النوع الرابع: تشبيه ما تضمنته أسماء الله الحسنى من صفات عظيمة كاملة تليق بجلال الله وجماله بصفات المخلوقين، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول هل تعلم له سميا، فالله سبحانه لا سمي له ولا شبيه ولا مثيل، فهو سبحانه لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. والمشبه كما يقول الإمام أحمد رحمه الله هو الذي يقول يد الله كيدي وسمعه كسمعي وبصره كبصري، تعالى الله عن ذلك. أما من يثبت أسماء الله وصفاته على وجه يليق بجلال الله وكماله فهو بريء من التشبيه وسالم من التعطيل.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة. وما

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
1: مع الدرس الخامس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرح السنة، قال غفر الله له: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدن وليس بمخلوق فيبيد.
3: هذا أصل آخر من أصول أهل السنة فيما أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابه القرآن. فأهل السنة عقيدتهم في القرآن بأنه وحي وكلامه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم من عند الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ما قرره أهل السنة من أن القرآن كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يؤمنني على أو إلى أن أبلغ كلام ربي؟ وكان السلف الصالح في بادئ الأمر يقولون القرآن كلام الله ولا يحتاجون إلى زيادة. فلما دخلت الكتب الفلسفية والمنطق من قبل المنحرفين من أهل البلاد المفتوحة وتغلغلت الجهمية والمعتزلة في الخلافة، وذلك في عهد المأمون وكان متشيعاً، وبعض العلم يقولون إنه رافضي، ظهرت عقيدة القول بخلق القرآن. والمصيبة الكبرى أن الخليفة المأمون وبعض أبنائه وأحفاده من خلفاء بني عباس احتووا هذه المقولة ونافحوا عنها وجالدوا عنها وحملوا الناس عليها بالقوة، فاضطر الأئمة إلى أن يقولوا القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، كلام الله منزل منه غير مخلوق. ولماذا؟ لأن بعض المبتدعة يقولون القرآن كلام الله، لكن لا يعنون أن الله تكلم به على الحقيقة، وإنما يقولون تكلم به غيره وعبر به غيره، فالإضافة إلى الله، إضافة الكلام إلى الله إضافة مجازية من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ناقة الله، كعبة الله، بيت الله، رسول الله، عباد الله، وهكذا. فاضطر أهل السنة إلى هذا القول البسط حتى يزول اللبس وينقطع الطريق على كل من يريد أن يلبس على الناس دينهم. نعم.
2: قال رحمه الله تعالى: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال.
3: كيف قريب من؟
2: قريب بالإجابة.
3: لحسبك على هنا أعد
2: من أوله.
3: إيه من وكلمات الله.
2: قال وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملة.
3: وصفاته
2: كاملات غير مخلوقات.
3: إلى هنا لا يزال مصنف رحمه الله يقرر ما قرره أئمة السلف الصالح أئمة أهل السنة والجماعة قبله من أصول الدين التي يجب اعتقاد أنها حق. فعرج رحمه الله على شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، من نزل منزلا فقال حين ينزل أعوذ بكلمات الله التامات لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكلمات الله منها ما هو قدري ومنها ما هو شرعي، فالشرع القرآن وسائر الكتب المنزلة، والقدر مثل قوله تعالى إنما وإذا قضى أمرا الآية وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا قدري وكلام الله. والصفة الثانية القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء كلها. فهذه الصفات وغيرها مما ثبت بالكتاب أو بصحيح السنة صفة لله عز وجل، كل ذلك أولا هي غير مخلوقة، وثانيا هي أزلية بأزلية ذاته جل وعلا، وثالثا هي كاملة لأنها من كمال الرب سبحانه وتعالى. هذا ما يجب اعتقاده في سائر صفات الله سبحانه وتعالى. رابعا قرر الشيخ أنها لا تشبه شيئا من صفات المخلوق، فالدليل على وجوب الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح به النقل عنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يثبتون لله أوصافا تشبه صفات المخلوقين، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون عن الله أسماءه وصفاته، سواء كان نفيهم كليا وهم الجهمية أو جزئيا وهم المعتزلة، فإنهم يثبتون الأسماء دون ما تدل عليه من معاني الصفات، أو الأشاعرة ومن نحوهم. والمقصود أن يعلم المسلم أن الرب سبحانه وتعالى موصوف بصفات الجمال والجلال والكمال، أوصاف أزلية لم يحدث منها شيء، كلها أزلية بأزلية ذاته سبحانه وتعالى. وها هنا قواعد قعدها أهل السنة، ومنها القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والمعنى أنه ما دام يجب عليك أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فإنه يجب عليك أن تثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه ترد على من أثبت لله أسماء وصفات ونفى شيئا منها، فيقال لهم أنتم تثبتون على سبيل المثال الأسماء، هذا يقال للمعتزلة فأثبت له صفات، ويقال للأشاعرة ومن لف لفهم ممن يثبتون سبع صفات أنتم أثبتتم صفات لله، أثبتتم سبع صفات فيلزمكم أن تثبتوا كل الصفات. وقد أمتع وأشبع البحث سماحة الإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع النافع النفيس القواعد المثلى، فليراجعه من شاء، ولعل الله ييسر لقاء آخر نتدارس وإياكم فيه هذا الكتاب ولو مختصرا. نعم.
2: قال رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات.
3: هنا يعني جميع القاعدة أن صفات الرب كاملة بكمال ذاته، هذه قاعدة عامة. وما ذكره المصنف رحمه الله من الكلمات والقدرة والنفس هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، فما ثبت أنه وصف لله بالكتاب أو بالسنة الصحيح أو بكليهما فإنه يجب إثباته لله سبحانه وتعالى. ومن القواعد في هذا أنه يجب على من يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى أن يتخلى عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والآخر التكييف. فالتمثيل هو إثبات صفة الرب على وجه يشبه صفات المخلوقين ولم يحدها بحد، وإنما يقول وجه الله كوجوهنا، يد الله كأيدينا، عينه كأعيننا، هذا تمثيل وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. والتكييف هو إثبات الصفة على حد محدود. ومن هذا المسلك القبيح قولهم يد الله تتألف من كف، وفي الكف كذا أصبع، وفي الأصبع كذا أنملة، فيقال مكانك، كيفت صفة الرب سبحانه وتعالى. وقلت على الله ما ليس لك به علم، وإنما هو من قبيل التخيل والتخبط، وجاوزت نهي الله الذي قال لك ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله وقال لك أيضا ولا يحيطون به علما. فمن أين لك هذا الحد الذي جعلته لصفة الله لما أثبت من صفة الله عز وجل؟ نعم.
2: قال رحمه الله: دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد.
3: أزليات،
2: قال: غير مخلوقات دائمات أزليات.
3: غير مخلوقات، لأن الله عز وجل هو الخالق وحده، وما سواه من العالم مخلوق، العالم كله مخلوق، ولكن ذات ربنا وصفاته غير مخلوقة، وصفاته دائمة بدوام ذاته. فإذا يتحصل عندنا وفي نفوسنا وفي عقيدتنا في صفات الله عز وجل أنها أزلية بأزلية ذاته، فليس شيء منها حادث، وأنها دائمة بدوام ذاته سبحانه وتعالى، بدوام ذاته. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هكذا، هذا هو المنهج الحق والسبيل الصدق، اعتقاد المسلم أن الرب سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته بأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
2: قال رحمه الله: وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد.
3: ليست محدثات، لأن المحدث يبيد يفنى، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى ليس ناقصا، فالناقص يحتاج إلى زيادة، الناقص يحتاج إلى زيادة، فالنقص وصف للمخلوق، ولهذا فإن المخلوق يحاول أن يزداد صفات يضمها إلى ما هو سابق ومعلوم من صفاته لدى بني جنسه. أما الرب فليس كذلك، لأنه الكامل الذي ليس فوق كماله كمال سبحانه وتعالى. نعم.
2: قال رحمه الله: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. قريب بالإجابة عند قال: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين.
3: نعم.
2: وقصرت عنه فطن الواصفين.
3: نعم. المقصود أن المسلم يجب عليه التخلي عن تشبيه صفات الرب بصفات المخلوقين، ولهذا قال جلت يعني عظمت، كما يجب على المسلم أن لا يتخيل شيئا نحو ذات الرب عز وجل وصفاته، فإنه مهما تخيل وفكر فلن يصل إلى مبتغى، بل نهاية أمره الوسوسة، نهاية أمره الوسوسة. فالواجب عليه إذن الإيمان بأسماء الله وصفاته على وفق ما في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، ولا يجاوز ذلك. واعتقاد أن نصوص الصفات سواء كانت آيات منزلة أو سنة صحيحة بأنها حق على حقيقته، يجب أن يصان عن التخيلات الباطلة والظنون الكاذبة. والله سبحانه وتعالى حين ندب عباده إلى التفكير فإنه لم يندبهم إلى التفكير في ذاته ولا في صفاته، وإنما ندبهم إلى التفكير في مخلوقاته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخر الآية. وأثنى على أهل الإيمان لتفكرهم فيما حولهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأنه بذلك ازداد إيمانهم قوة وامتلأت قلوبهم خشية لله عز وجل. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. نعم.
2: قال رحمه الله: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال.
3: هنا أمر، أحدهما قرب الله سبحانه وتعالى من عباده، والقرب الرباني قربا، قرب عام من جميع مخلوقاته المكلفين العقلاء وغيرهم. وهذا يتضمن إحاطة علمه وتدبير خلقه وتصريف شؤونه. الثاني قرب خاص، وهو قربه من أهل الإيمان، قربه من أهل الإيمان. ومن هذا القرب أنه يجيب من دعاه من أهل الإيمان، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما وقد ارتفعت أصواتهم بالتكبير والتهليل، قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميع قريب مجيب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويؤمن أهل السنة بأن الله عز وجل يقرب كما يشاء، لأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه قاعدة عامة عند أهل السنة، ما دام أنه ليس كمثل شيء إذن لا نقول كيف يقرب أبدا، لا نقول كيف يدنو، ليس كمثله شيء. هذا هو الحد الفاصل. نعم.
2: قال: بعيد بالتعزز لا ينال.
3: يقرر أهل السنة بأن الله قريب وعالم، فيقولون هو كما أنه عالم كذلك هو قريب، فيجتمع في حقه سبحانه وتعالى ما هو مستحيل في حق المخلوق، يجتمع في حقه العلو والقرب. ولا يستحيل في حقه، لأن هذا أعني اجتماع القرب والعلو في حقه قد جاء في وحيه فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، ووحي الله سواء كان قرآنا يتلى أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يتناقض ولا يتعارض، بخلاف المخلوق لا يجتمع في حقه قرب وعلو، ما يجتمع في حقه. نعم.
2: قال رحمه الله تعالى: قال بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
3: إذا عرفت وأيقنت ما تقرر عند أهل السنة بأن العلو والقرب كذلك المعية لا تتعارض، فهمت هذا، وهذا الذي قرره المصنف تأكيد لما سبق وزيادة بأن الله على عرشه، هذا علو الذات، بائن من خلقه، والمعنى أنه ليس حالا فيه شيء من خلقه، وليس هو حالا في شيء من خلقه، هو فوق عرشه وعرشه فوق سمواته. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أحسن الله إليكم. إني أحبك في الله، وسؤاله يقول: أنا رجل أعاني من خروج قطرات من البول بعد قضاء حاجتي إلى نصف ساعة، فإذا قضيت حاجتي في دخول وقت الصلاة ذهبت عني صلاة الجماعة، وإذا صليت بدون أن أقضي حاجتي صليت حاقنا. ثم قال: وأنا إمام للمسجد في قريتنا ولا يوجد البديل، فما هو الحل لهذه المشكلة، وما هي الوقاية لحماية الثوب من قطرات البول، مع العلم أني قد تعالجت لهذا المرض كثيرا، أفتون مأجورين. ثم قال: وهل تصح لي إمامة للمسجد؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمراد بالأخبثين البول والغائط، ومعنى يدافعه ينازعه. قال أهل العلم: مدافعة الأخبثين لها أحوال، إحداها أن تكون المدافعة شديدة لا يطمئن المرء معها في صلاته، يخل بالواجب فيها، فالصلاة مع هذا لا تصح، الحال الثانية أن تكون المدافع دون هذه، ويستطيع معها أن يؤدي صلاته على الوجه الصحيح، فيطمئن في ركوعه وسجوده وقيامه واعتداله، فهذا مكروه والصلاة صحيحة. الثالث أن تكون مدافعة خفيفة جدا فلا يؤثر هذا، هذا ليس فيه كراهة ولا تحريم. هنا نقول لك انظر في حالك، فإن كنت من ذوي الحال الأولى فلا تصلي بالناس، لأنه من أركان الصلاة وشروط صحتها الطمأنينة في جميع أفعالها. فننصحك في هذه الحال أن تقضي حاجتك، وتتأنى حتى يغلب على ظنك أنك قطعت عنك الحدث. فإذا قطعت الموجب تخلصت من حاجتك فقم إلى صلاتك، وإذا حصل لك شيء من هذا، حصلت قطرات وأنت في الصلاة، فحكمك حكم من به سلس البول، تتوضأ لكل صلاة في وقتها على نحو ما سمعت. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: أتيت من بلد إسلام بنية العمرة ولم أحرم من الميقات، ودخلت مكة لزيارة ابنتي، فهل يجوز الإحرام من جدة؟
5: نعم. أولا أعطيكم بارك الله فيكم قاعدة مهمة أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر كل من مر بالمواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي مر به. فقال حينما وقت المواقيت: هن لهن وإيش ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: إذا كنت حين مررت بالميقات عازمة على العمرة فلا بد أن ترجعي إلى الميقات لتحرمي منه وجوبا. أما إذا كنت حين مررت بالميقات مترددة بين العمرة وعدمها، ولكن لما وصلت إلى جدة عزمت، فالإحرام هنا يكون من جدة ولا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. نعم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفق أهلنا بدينك. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: اللهم صل وسلم.
7: اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، وارفعنا به أعلى جناتك جنات النعيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: قال رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما.
6: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل رجل ثم جلس، فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فهذا دليل على عظم شأن تحية المسجد، كما أنه يجوز أن تكلم الإمام أو يكلمك، أما أن تكلم غير الإمام فمن كلم غير الإمام فإنه يبطل أو يسقط نصيبه من الجمعة. يعني من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى وبلغ فلا جمعة له. ومعنى لا جمعة له يعني أن ثواب الجمعة يحرم منه وإن أجزأته الأخرى. أما إذا كلمك الإمام أو كلمته فلا حرج. نعم.
7: صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. صححه الترمذي.
6: نعم. تقدم قلنا إنه من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومس الحصى أيضا، كانت المساجد مفروشة بالحصباء، وربما بعض الناس يكون يلعب بالحصى يحرك الحصبة، فهذا مما ينافي آداب الخطبة يوم الجمعة. فإذا فعلت هذا فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، يعني ثواب الجمعة. والآن ليس عندنا حصبة وليس عندنا حصى، لكن وجد أشياء يشتغل بها بعض الناس، فهي بمثابة الحصى إذا عبث بها، الجوال أو السبحة. هذا هو أكثر ما يحصل من الناس، فليحذر الإنسان إذا دخل الإمام فلا يكون بيدك شيء، لا جوال ولا سبحة ولا أي شيء يشغلك عن خطبة الجمعة. نعم.
7: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. صححه الترمذي.
6: يعني إذا كنت جالس بانتظار الجمعة ثم نعست وخفت أن يغلبك النوم، فغير مكانك لعله يكون سببا في ذهاب النوم والنعاس. وهذا لا شك أنه واقع، يعني أن الإنسان إذا غير مجلسه غالبا فإنه يذهب عنه النعاس والنوم، لا سيما وأنه قد ثبت بالحديث. نعم.
7: أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم.
6: العيدان في هذه الأمة ليس فيه إلا عيدان اثنان فقط، ومن ادعى ثالثا فقد كذب وقد ابتدع: عيد الأضحى وعيد الفطر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، فسألهم عن هذا فقال: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، يعني دونهما كالأعياد. فقال: إن الله قد أبدلكما بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقديما كما تعلمون كانت الاتصالات صعبة والمواصلات بعيدة، ليس فيه لا هواتف ولا برقيات ولا سيارات، وكان إذا ثبت الخبر، يعني ثبت مثلا دخول رمضان أو العيد، قد يتخلف الخبر عن بعض البلدان، لأنه يعني متى يحصل التبليغ؟ إذا رأى الإنسان الهلال ثم بلغ المحكمة، قد تكون هذه القرية التي ثبت فيها يعني رؤية الهلال بعيدة عن العاصمة، فيحتاج إلى أن يرسلوا بعيرا أو فرسا حتى لعله يصل في أقرب فرصة فيبلغ الإمام المسؤول، لأنه هو القدوة إذا أعلن دخول الشهر سواء رمضان أو العيد فإنه يقتدى به. ولا بد أن يكون الخبر أول ما يبلغ الإمام، يعني مثلا الملك المسؤول عن هذه الدولة. فربما أحيانا تكون هذه القرية بعيدة عن العاصمة، فمتى يأتيهم الخبر؟ ثم متى تبلغ القرى الأخرى؟ وهذا شيء عهدناه ورأيناه وشاهدناه، وكبار السن يعلمون ذلك، يعني ما كان في مواصلات، جاءت السيارات فخففت يعني نوعا ما، أما لما جاءت البرقيات أيضا صار أسرع، فلما جاء الهاتف فالحمد لله اكتملت النعمة وصار الأمر سهل، وصار الناس يعلمون بالخبر يمكن في دقائق واحدة، وهذا من فضل الله. فإنه إذا لم يأتي الخبر إلا متأخر، إن كان جاء قبل الزوال يعني قبل الظهر خبر العيد، فإن إمامهم يخرج بهم ويصلي بهم، يعني يفطرون، لأنهم يعني سيكونوا ممسكين إذا لم يكونوا قد أكملوا شهر 30، فسيكونوا ممسكين، فإذا جاءهم الخبر أثناء النهار أفطروا فخرجوا إلى صلاة العيد. أما إذا كان الخبر ما جاء إلى مع الظهر فإنهم يفطرون ولكن يؤخرون صلاة العيد إلى الغد، لأن وقت صلاة العيد ينتهي بزوال الشمس، يعني بدخول صلاة الظهر، يبدأ من شروق الشمس وينتهي بزوالها، يعني بدخول وقت صلاة الظهر. فإذا دخل وقت صلاة الظهر ولم يصلوا عيدا فإنهم يؤخرونه إلى الغد. نعم.
7: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي.
6: يستحب للإمام والمأمومين، أما المأمومين فإنه ينبغي للإنسان أن يخرج للعيد مبكر مكبرا مهللا، يعني ذاكرا لربه، كما قال عز وجل: ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا، لابسا أحسن ثيابه متعطرا مغتسلا. أما عيد الفطر فإنه يستحب الإنسان يأكل تمرات قبل صلاة العيد، وإن كانت وترا فهو أفضل، ثم يخرج لصلاة العيد، فإذا صلى العيد يخرج يرجع من طريق آخر أيضا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، من يجل أن يشهد له الطريقان. والإمام يخرج لصلاة العيد بحيث أنه إذا وصل تكون صلاة العيد قد وجبت، يعني قد شرقت الشمس، فيصلي بهم. ففي ذلك اليوم توزع الجوائز الإلهية على الصوام والقوى، الصائمين القائمين والمجتهدين توزع عليهم الجوائز من الرب عز وجل. وقد ورد أن الملائكة على أفواه السكك يقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويقبل القليل، فمن أسعده الله وتقبل منه فاز بجائزة الرب عز وجل، وجائزة الرب الغفران والجنة، فإنها لا تشبه جوائز المخلوقين مهما عظمت. نعم.
7: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا غدا من طريق رجع من آخر وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين.
6: يعني مثل ما قلنا أنه يستحب أن يذهب من طريق ويرجع من آخر ويصلي ركعتين، يعني صلاة العيد ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبعا، ثم بعد تكبيرة الانتقال يعني بعد ما يقوم للركعة الثانية أيضا يصلي يكبر خمسا ثم يقرأ. يستحب أن يقرأ بسبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون جهرا، بعدما يصلي الصلاة يخطب الخطبتين، فإن هذا مما تخالف به العيد الجمعة. الجمعة معلوم أن الخطبة أول ثم الصلاة، أما العيدين فإن الخطبة تكون متأخرة بعد الصلاة. فعلى هذا لو خرج الإنسان بعد أن يصلي العيد فلا حرج، ولكنه ينبغي له أن يشارك المسلمين في الذكر والدعاء والبركة ويستمع الخطبة ليستفيد، فلا ينبغي له أن يغتنم الفرصة يقول ما دام جائز أخرج. نعم.
7: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
6: نعم.
7: قال: وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين.
6: هذا قديما يوم كانت المدن ليست كبيرة وكان بإمكان الناس أن يخرجون للصحراء فكانوا يصلون في الصحراء وهو السنة. أما الآن وقد كبرت المدن وصعب الخروج إليها فإنهم يصلونها بمسجد العيد الذي كان في الصحراء، فإنه الآن يعني حوط عليه، يعني يبنى ولو حائطا بدون سقف حتى يكون شبيها بالصحراء فيصلون فيه. أما لو كان هناك مطر أو برد أو يعني شيء يوجب الدخول في الجوامع فإن يصلون في الجوامع. أما الحرمين فإنهم يصلونها في نفس المساجد يعني في الحرمين، ومن عداهم يعني الناس الذين يعني لا تسع الحرم لأهل المدينة أو لأهل مكة فإنهم يصلون في الجوامع أيضا. نعم.
7: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا، ويكبر في الثانية خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ فيهما بسبح والغاشية.
6: نعم، هذا لعله تقدم إنه إذا كبر تكبيرة الإحرام كبر بعدها ستا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بعدها الله أكبر كبير، يعني إذا قال الله أكبر يقول كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد كل تكبيرة. ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سبح والغاشية في الركعتين أو الجمعة والمنافقون. فلو قرأ غيرهما جاز، لكن هذا هو الأفضل لأنه مأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنه لو قرأ يعني غير السورتين إن الصلاة تبطل، لا تبطل، لكنه خالف الأفضل والسنة. نعم.
7: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها.
6: يعني أن الإنسان إذا صلى العيد لا يصلي في مسجد العيد نوافل، وإنما يصلي العيد ثم يخرج فيصلي ما شاء من صلاة الضحى مثلا في بيته أو في أي مكان. نعم.
7: سن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار.
6: هذا لأن الله عز وجل يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإنه يستحب من حين يثبت خبر العيد يستحب لكل مسلم أن يبدأ بالتكبير في بيته في شارعه في مسجده في أي مكان إلى أن تصلى صلاة العيد. هذا بالنسبة للفطر. أما الأضحى فإن التكبير يستمر إلى 3 أيام بعد العيد إلى صلاة العصر من اليوم الثالث بعد العيد، وتسمى أيام التشريق. نعم.
7: قال رحمه الله: ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها وفي الأضحى يبتدأ التكبير المطلق من ابتداء 10 ذي الحجة، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
6: نعم، التكبير يقول له مقيد وله مطلق. المقيد هو المقيد في وقت معين يعني، وهذا وقته يبدأ من فجر يوم عرفة بعد الفريضة، يكبرون بعد أن يسلموا من الصلاة. هذا بالنسبة لعيد الأضحى، فإنه يبدأ التكبير لغير الحاج من فجر يوم عرفة، إذا سلموا من صلاة الفجر كبروا، ويستمر هذا التكبير المطلق والمقيد إلى آخر أيام التشريق. المقيد قلنا أنه يكون في كل فريضة ويبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، هذا بالنسبة لغير الحاج. أما الحجاج فإن تكبير المقيد يبدأ عندهم بعد صلاة الظهر يوم العيد، لأنهم قبل ذلك كانوا مشغولين بأفعال يوم العيد من رمي الجمرات إلى الحلق إلى النحر إلى الأشياء التي كانت تشغله. فلذلك لا يلزمون بالتكبير إلا في صلاة الظهر بعد صلاة الظهر من يوم العيد. هذه الأشياء مشروعة ومفضلة وينبغي للمسلم أن يلازمها التكبير، لأن الإنسان المسلم يجب أن يلتزم بالسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على أدائها كاملة ليحظى بالثواب الجزيل. فمن حين ما يثبت خبر العيد في رمضان يكبر حتى يصلي العيد. وأما ذي الحجة فإن التكبير يبدأ من أول ليلة من عشر ذي الحجة، هذا يسمى التكبير المطلق، يعني مطلق يعني ليس له حد ولا عد ولا وقت معين، مطلق في البيت في المسجد في السوق في أي مكان، هذا يسمى التكبير المطلق. يبدأ من أول ليلة من عشر ذي الحجة إلى أيام التشريق. وأما التكبير المقيد كما قلنا يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحجاج، وأما الحجاج فإنه يبدأ من الظهر يوم النحر، ثم يستمرون على ذلك إلى آخر أيام التشريق. هذا هو التكبير المقيد. نعم.
7: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر،
6: يعني الاجتهاد بالعمل الصالح من صيام من تكبير من صدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، فهي أفضل الأيام التي في السنة. وقام

0: الأثر. بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: يقول: منع القطر من السماء إنما هو بسبب الذنوب كما نعلم. وعندما يكون هناك حوار بيني وبين بعض أقاربي يقولون: كيف نقرر هذه المسألة مع أن كثيرا من بلدان العالم الإسلامي بها ذنوب كثيرة، بل حتى بلدان الغرب، ومع ذلك يأتيهم القطر؟ هل المقصود بالذنوب لمن يختصهم الله عز وجل بهذا من باب التمحيص، أم إن هذا الأمر من حكمته سبحانه التي لا يعلمها إلا هو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا في محكم الكتاب الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويقول جل من قائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فدل على أن الصلاح والاستقامة والتمسك بطاعة الله جل وعلا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وأن كثرة الفساد وانتشار الفواحش وظهور الظلم وفشوه من أسباب العقوبات، والعقوبات تارة تكون ابتلاء وامتحانا وتمحيصا، وتارة تكون إنذارا. والعالم بكل ذلك وبما وراءه علام الغيوب جل وعلا. إذا تمادى الإجرام وفسد العامة والخاصة وتنكبت السنة وشعر الناس أنهم مستغنون، أذاقهم الله جل وعلا صنوفا من الموقظات والمنبهات. فإن استيقظوا وتابوا ورجعوا إلى ربهم معتذرين من ذنوبهم عازمين على الصدق في التعامل معه والإخلاص له واتقاء ما حرمه من سيء القول والعمل، عفا عنهم وهو العفو الكريم. فإنه جل وعلا يحب أن يرحم عباده، ولكن إذا كان الناس تغشى المحرمات ولا تستنكر أو يمهد لها ولا يعتذر من الله، أوشك الله جل وعلا أن يذيق العباد أمورا تنبه أهل العقول وتنذر السفهاء وغيرهم. مع أنه إذا قضى الله أمرا فلا راد لأمره جل وعلا. هو جاء في الحديث أن الناس إذا منعوا الزكاة منع القطر، والله يقول: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يقول بتأكيد لذلك: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هو لم يستغني حقا، ولكن جهله بنفسه واغتراره بما عنده وغفلته عما حدث للأولين وما يتوقع حدوثه لمن بعدهم يظن أنه استغنى، وهو محدود النظر، لا يعرف ما وراء الغد، بل لا يعرف ما يأتي في يومه. وإن كان الإنسان قد يكون متوقعا ما يحصل في اليوم والذي قبله يعرفه، كما يقول الشاعر الجاهلي: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكن يعني عم علم ما في غد عمي. منكرات كثيرة وأعمال تلفت النظر وغفلة عند الكثير من الناس. ونسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بعفوه ويشملنا بلطفه وألا يوعد.

0: يؤاخذنا، لا نقول بما فعل السفهاء منا، إلا نقول نسأله أن لا يؤاخذنا بسيء ذنوبنا وكثير إساءاتنا، وأن يهدينا سواء السبيل. نحن منتظرون عفو الله، متطلعون لغيثه العميم الذي يغيث الله به القلوب والبلاد، ونرجوه جل وعلا أن يعاجلنا، فإن الإنسان عجول، والله المستعان.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع، يعني الدليل، لأن الأصل هو الحل.
1: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
2: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا.
1: كتاب البيوع.
2: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا، ولهذا أعقبها أهل العلم، جعلوها عقب العبادة.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 61.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: قال المؤلف رحمه الله:
5: وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به. رافع بن خديج كان من الأنصار، وكان الأنصار رضي الله عنهم أكثر الناس حقلا، يعني زرعا، لهم زروع كثيرة، وكانوا يتعاملون بالمزارعة، لأن من له حقول كثيرة ومزارع كثيرة لا بد أن يعمل. قال: سألت عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، يعني أنه جاء. مثل: هاجرتك هذه الأرض كل سنة بمئة درهم على أن تزرع. الزرع لمن؟ الزرع للمستأجر، ولرب الأرض الأجرة، وليس هذا من باب المشاركة، ليس هذا من باب المشاركة، لأن عقد الأجرة مستقل، عقد الأجرة مستقل، وعلى هذا فلا يرد عليه أنه ربما يزرع الأرض ولا يحصل مقدار الأجرة، وربما يزرع الأرض ويحصل له أضعاف وأضعاف الأجرة، أليس الأمر هكذا؟ نعم، ربما يزرع الأرض ويستأجر بمئة ريال، ربما يزرعه ويأتي الزرع آخر من السماء تسلكه، فلا يكسب شيء. لا يقال إن هذا غرر، لأنها ليست من باب المشاركة، بل هي من باب الأجرة. وأنا أجرتك هذه الأرض كل سنة بمئة درهم، زرعتها وما زرعت، ما علمت. أنا لي أجرة معينة، حق مستقل، سواء خسرت أو ربحت. ولهذا أجاب ابن رافع، قال: لا بأس به، أي أنه جائز. والبأس هنا بمعنى الحرج، يعني ليس فيه حرج ولا ضيق، بل هو جائز. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات إلى آخره. وإنما قال إنما كان، لأن من العلماء في عهد رافع من منع أجرة الأرض وقال: لا يجوز أن يؤجر الإنسان أرضه، بل إن كان به قدرة، إن كان به قدرة على زرعها زرعها، وإلا أعطاها أخاه المسلم يزرعها وليس لصاحب الأرض شيء، ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، كما سيأتي في حديث ثالث من الصحاح. لم يذكر المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان عنده أرض أن يزرعها أو يمنحها لأخيه، يمنحها لأخيه، ومنع من الإجارة والمزارعة. فرافع رضي الله عنه قال: إن هذا لا بأس به. ثم استدل قال: إنما كان الناس يواجهون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. انتبه، الماريانا هي ما على مسائل الماء، يعني مثل الذي يكون على البركة، هذا الماء اللي على البركة أو على الساق الكبير أو على النهر، يقول ما على أطرافه فهو لك والباقي لي، هذا لا يجوز، لأنه قد يكون الذي على المدينات إيش؟ قد يكون كثيرا والآخر قليلا، أو يكون الذي على المدينات قليلا والآخر كثيرا، هذا غرض لا يجوز، لأنه لو كان أمر كذلك لم يشترك صاحب الأرض والمزارع المغنم والمغرى. أما قوله هو أقبال الجداول، الجداول السواقي التي تتفرع من الماريانات، وهي معروفة، من شاهد منكم المزارع عرف أقبال أي مقدم وأواعي الجداول، يقول لك أول هذا الساق ولي آخره، أو لي أوله ولك آخره، وأشياء من الزرع، أشياء من الزرع يعينه، فيقول أعطيتك الأرض الزرع لي الجانب الشرقي ولك الجانب الغرب، أو لي الجانب الشمالي ولك الجانب الجنوب، أو لي الشعير ولك الحنطة، أو لي السكري في النخل ولك الشق، أو ما أشبه ذلك، أشياء من الزرع، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. ولهذا قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، شوف يقول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، يعني يسلم ما عين لمالك الأرض ويهلك ما عين للمزارع، أو يسلم ما عين للمزارع ويهلك ما عين لصاحب الأرض. قال فلذلك، اللام للتعليق، أي فلأجل هذا الغرر والجهالة زجر عنه، زجر أي نهى بشدة، والزجر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، زجر عنه الناس لما فيه من الغرر. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، يعني فأما إذا ذكر شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما هو المعلوم مضمون؟ الأجرة، الأجرة، لأنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة، وكراء الأرض بالذهب والفضة شيء معلوم مضمون، معلوم للجميع، مضمون لمن؟ لصاحب الأرض، لأنه أعطاه الأرض بمئة درهم مضمون، فهذا جائز. فيستفاد من هذا الحديث، نعم، يكون له أجرة العشرة كلها، لأنك أنت الذي تركت المكان. ولهذا نقول إذا أراد الإنسان يحتاط يقول عشرة أيام ولكنها مياورة، الأجرة مياورة، بمعنى أن كل يوم بحسابه. فذاهي عن إقامة اليهود والنكارى والمشركين أخرجوهم. العلماء رحمهم الله حملوا ذلك على أن المراد لا تمكنوهم من السكن، أما الأجراء والعمال وما أشبههم فلا يكون في النهر، وعلم ذلك بأن الصحابة أبقوا اليهود والنصارى، عمر ما قتله إلا رجل مجوس، وما زال هذا موجودا، ولأن الإنسان الذي يأتي مقيما بدون أن يسكن لا يطالب بحقوق، يعني ما يطالب مثلا أهل الجزيرة بإقامة كنائس أو إقامة مدارس أو ما أشبه ذلك، لأنه غير مقيم. فأما فيجعل النهي أو الأمر بالإخراج أما إذا كان ذلك على سبيل السكن، أما على سبيل العمل ويذهب أو تاجر يتجه ويذهب هذا لا بأس، ولا شك أن التزامهم لا ينبغ، يعني أقل ما نقول فيه فيما أرى، وإن كان بعض العلماء يجوز مطلقا، إن أقل ما فيه الكراهة، لأن شرهم كثير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن العرب قد قرب الشر فيهم، قالوا أن أهلك وفين صالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كثر الخبث في البلد فهذا سبب الهلاك. ولهذا أرى أنه يجب على المسؤولين تقليل طار في الجزيرة العربية بقدر الإمكان. نعم. النفقات ما عاد إلى نماء الزرع أو التمر فهو على العام، وما عاد إلى أصل المكان فهو على صاحب الأرض. الحمد لله. إذا كان يحتاج إلى عمل كثير يشتر من الاستئسام من كبيرا، بدل ما يأخذها بالنص يقول بالثلث يدي. نعم. يشتركون فيما يعود إلى أصل. مثلا لو غار الماء، لو غار الماء فنفقة في استخراجه على الجميع، لكن مثلا السقي توزيع الماء هذا على العائد. نعم. معلومة التمر أعم من التمر، التمر تمر النخل، والتمر أعم يشمل العنب ويشمل البرتقال وغير الثمار. أي نعم، له أن يؤجره بشرط أن لا يكون عمل الثاني أضر على الأرض من عمل الأول، لأن الزروع تختلف، بعض الزروع إذا زرعت الأرض أفسد الأرض، وبعض الزروع أخر، فإذا أجره شخص آخر لا يكون ضرره أكثر من ضرر المستأجر الأول فلا بأس. نعم، أبدا، المسؤول للمؤجر الأول هو المستأجر الأول، المسؤول أمام المؤجر الأول هو المستأجر الأول. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. بقي الفوائد، وفيه بيان لما أزمن في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض، يعني أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فحمل هذا على أن المراد بذلك الكراء الذي يؤدي إلى جهالة، أما الكراء المعلوم فإنه لا بأس به، لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الشرع على تحريمه. في هذا الحديث فوائد، منها حرص السلف على سؤال عن العلم، وسؤال السلف عن العلم إنما يقصدون به العمل، لا يقصدون به أن يعلموا ما عند الإنسان من علم، خلافا لما يفعله كثير من الناس اليوم، تجده يسأل العالم لينظر ماذا عنده من العلم ثم يسأل عالم آخر وهكذا. أما السلف فإنهم يسألون عن العلم من أجل أن يعملوا به، وهذا فرق بين السؤالين. ومن فوائد هذا الحديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني أن أستأجر منك أرضا لأزرع فيه بدراهم أو دنانير. الدراهم أشار إليه في قوله الذهب، الدنانير بالذهب والدراهم بالفضة، فيجوز أن أستأجر منك أرضك لمدة سنتين أو ثلاث أو أكثر، كل سنة بكذا من الدراهم أو من الدنانير، وأزرع فيه، وأنا وحظي قد أكسب من هذا الزرع أضعاف أضعاف الأجرة وقد أخسر، لكن صاحب الأرض ليس له إلا أجرة معينة. وهل يقاس على ذلك ما لو استأجرتها في غير الذهب والفضة، مثل أن أستأجرها بطعام، كان أستأجرها مثلا بمئة كيلو من التمر أو مئة كيلو من البر، أو أستأجرها بمنقول غير الطعام، كان أستأجرها بالسيارة أو سيارتين أو بقطعة من أرض أو ما أشبه ذلك؟ الجواب أن يقال نعم لا بأس به، وعلى هذا فيجوز أن أكري الأرض بأفواع معلومة من البر لمن يزرعها من البر، بشرط أن لا أقول إنها مئة صاع مما تزرع، لأني لو قلت مئة صاع مما تزرع لكان في ذلك غرض، لأنه يكون حينئذ مزارعة، والمزارعة لا يجوز فيها اشتراط شيء معين لأحدهم. واضح يا جماعة؟ طيب، استأجرت منك هذه الأرض بمئة صاع من البر لأزرعها برا، فهذا جائز، ويثبت في ذمة المستأجر مئة صاع بر سواء زرع أم لم يزرع. طيب، اتفقت معك على أن أزارعك هذه الأرض ولي من الزرع الذي يخرج منها 100 صاع والباقي لك، هذا لا يجوز، لأن هذه شركة، والمشاركة لا بد أن تكون مبنية على العدل، وهو الاشتراك في المغنم والمغرم. وأنا إذا اشتركت 100 صاع مما يخرج منها من البر فأنا غانم، وأنت قد تكون غانما وقد تكون غارما، لأن الزرع قد يحصل منه شيء كثير 100 الأصواع، وقد لا يحصل منه إلا 100، وقد لا يحصل منه إلا أقل، وقد لا يحصل منه شيء إطلاق. فهذه مشاركة لم يتساوى فيها الشريكان في المغنم والمغرم، والمشاركة إذا لم يتساوى فيها الشريكان في المغنم والمغرم كانت ميسرا وغررا وحرام. طيب إذن لو آجرتك إياها بثلث ما يخرج منه يجوز أو لا؟ يجوز. فصارت الأجرة تنقسم إلى 3 أقسام. الأول أن تكون الأجرة بشيء مما يخرج من الأرض، بشيء مما يخرج من الأرض، آصع معلومة مما يخرج من الأرض، فهذا لا يجوز. ليش؟ لأنه ميسر، فهو مزارعة لكن مبنية على الميسر. الثاني أن يكون بشيء معلوم من جنسه لا منه، هذا جاء. الثالث أن يكون بجزء مشاع كنصف وثلث وربع، هذا أيضا جائز وهو في الحقيقة مزارعة. الرابع أن يكون بذهب وفضة أو غيرهم مما يجوز أجرة، فهذا أيضا جائز، جائز ولا بأس به. طيب، قال: ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز المؤاجرة بشيء معلوم لأحدهما من الخارج من الأرض، مثل الماديانات وأقبال الجداول ومع البركة من النخل وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز لأنه غرر، والمشاركة مبنية على التساوي في المغنم والمغرم. ومن فوائد هذا الحديث كمال الشريعة الإسلامية، وذلك بتحريم المعاملات المتضمنة للغرر لما في هذه المعاملات من إلقاء العداوة والبغضاء، لأنها إذا كانت غير مبنية على العدل فإن من يتصور نفسه مظلوما أو مغلوبا سوف يكون في قلبه شيء على الغالب، فتقع العداوة بين المسلمين. ومنها حرص الشرع على إبعاد الناس عن كل ما يلقي العداوة والبغضاء، لأننا نعلم أن الحكمة في منع معاملات المغالبات هي اتقاء ما يحصل بها من العداوة والبغضاء. ودليل ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وبين الله تعالى أن إثمهما أكبر من نفعهما، وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر واضح أنه يلقي العداوة، لأنه ربما يجترئ السكران على من عنده للأذى والضرر وربما بالقتل، والميسر كذلك، لأن المغلوب سوف يكون في قلبه شيء على الغالب، وربما يقول: إنك لم تغلبني، ويحصل نزاع وعداوة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمسؤول إذا سئل عن شيء أن يبين الجائز والممنوع إذا كان يحتاج إلى تفصيل، بل قد يجب عليه، لأن رافع بن خديجة رضي الله عنه بين في هذا الحديث ما هو جائز وما هو ممنوع. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي أصلح المعاملات الجارية بين الناس في الجاهلية كما أصلح العبادات، لأنهم في الجاهلية يؤاجرون على هذا الوجه الذي فيه الجهل والغرض، فأصلحه الشرع. والشرع بالنسبة للمعاملات السابقة ينقسم إلى قسمين بل إلى 3 من المعاملات ما أقره الشرع، مثل المضاربة، فإن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الشرع، ومنها ما منع الشرع ما كان محرما منه وأبقى ما كان جائز كالربا مثلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة قال ربا الجاهلية موضوع وأبقى رأس المال، قال ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فهنا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أصل رأس المال ومنع إيش ومنع زيادة. القسم الثالث ما عدله، ما عدله يعني معناه أنه كان يتعامل به الناس على وجه غير مرضي فعدله، مثل هذا الحديث، فإن الناس كانوا يؤاجرون الأراضي المزارعة لكن على وجه مجهول ممنوع فعدله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف أنه يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض، يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض. وينبني على هذه الفائدة أن النصوص الشرعية يبين بعضها بعضا، وهو كذلك، فالقرآن يبين بالسنة والسنة يبين بعضها ببعض والقرآن يبين بعضه ببعض أيضا. ثم قال المؤلف وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة رواه أيضا. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، فإذا قال لك شخص لا تفعل فقد طلب منك الكف عن هذا الفعل على وجه الاستعلاء. ويزاد في التعريف في صيغة المضارع المقرون بلا النهي، في صيغة المضارع المقرون بلا النهي، وإنما زيد هذا القيد لئلا يدخل في التعريف مثل قوله اتركوا كذا اجتنبوا كذا، فإن هذا طلب الكف على وجه الاستعلاء لكنه ليس بصيغة المضارع المقرون بلا النهي، فلا يسمى هذا نهيا وإنما يسمى أمرا، أمرا بالترك أو أمرا بالاجتناب. طيب إذا صيغته لا تفعل، صيغة النهي لا تفعل يعني المضارع المقرون بلا النهي. قوله نهى، إذا قال قائل هل قول الصحابي نهى صريح في النهي أو هو غير صريح؟ يرى بعض العلماء أن هذا ليس بصريح وأنه مرفوع حكما وليس بصريح، وعلل ذلك بأنه يحتمل أن الصحابي فهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم النهي وليس بنهي. وقال بعض العلماء بل إنه صريح لأنه أضاف النهي إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الشيء ولكن فهم الصحابي احتمال بعيد، لأن الصحابي لسانه عربي والنبي صلى الله عليه وسلم لسانه عربي، والصحابي ثقة أيضا، فلا يمكن أن يقول نهى إلا وهو متيقن أنه نهى سواء جاء بصيغة النهي أو بغير الصيغة، وهذا قوله هو الصحيح. أما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا بالبناء المجهول فهو مرفوع حكما لأنه لم يصرح بالناهي أو الآن، كأما إذا صرح قال أمرنا رسول الله أو نهانا، فالصحيح الذي لا شك فيه أنه مرفوع حكما وأنه بمنزلة الصيغة بمنزلة صيغة النهي. طيب نهى عن المزارعة، المزارعة سبق لنا أنها دفع أرض لمن يزرعه في جزء معلوم مشاع من الزرع، وهنا يقول نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. أمر، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والمراد في الفعل الإيجاب فيشمل القول باللسان والعمل بالجوارح. فإذا قلت لشخص قل لا إله إلا الله فقد أمرت، وإذا قلت اركع واسجد فقد أمرتهم. إذن الأمر وطلب الفعل على وجه الفعل، والمراد بالفعل هنا ليس ما يقابل القول، بل المراد بالفعل إيش؟ الإيجاب، فيشمل القول والعمل. قول بالمؤاجرة يعني أن يؤجر الإنسان أرضا بالشيء المعلوم كمئة درهم، عشرة دنانير، وما أشبه ذلك. طيب، وقوله أمر، المراد بالأمر هنا الإباحة بلا شك، لأنه في مقابلة نهى، فهو أمر في مقابلة النهي، فيكون رافعا للنهي، رافعا للنهي. ولذلك لا نقول للإنسان يستحق لك أن تؤجر أرضك أو يجب عليك أن تؤجر أرضك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فلنقول لا يحرم عليك أن تؤجر الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة كذا. ونظير هذا قوله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما تعرف غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا الأمر للإباحة لوروده بعد النهي، كذلك إذا قيل نهى وأمر فالأمر هنا للإباحة بلا شك. طيب، في هذا الحديث النهي عن المزارعة، وقلنا أن الأصل في النهي تحريم، واختلف العلماء رحمه الله في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث رافع بن خديج، فإن حديث رافع بن خديج يدل على إيش؟ على جواز المزارعة، وهذا يدل على النهي عن المزارعة، فكيف نجمع؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء إن هذا النهي كان قبل الإذن بالمزارعة، فيكون النهي على هذا القول منسوخا، وعلّلوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان المهاجرون لا مال عندهم، فكانوا يحتاجون إلى الزرع ليعيشوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة من أجل أن يبقى الباب مفتوحا للمهاجرين يزرعون ويغنمون. وهذا القول فيه نظر، لأن من شروط النص العلم بتأخر المنسوخ، العلم بتأخر الناس، وهذا ليس بعلم، مجرد الاستنتاج لا يسمى علم. وقال بعض أهل العلم إن المزارعة المنهية عنها هي المزارعة التي كان الناس يفعلونها، والتي أشار إليها رافع بن خديج بقوله على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فتكون أل في المؤاجرة ليست للعموم، لكنها للعهد إيش؟ الذهني ولا الحضوري ولا الذكري؟ الذهني، للعهد الذهني، يعني المزارعة المعروفة المعهودة عنده، وهي المبنية على الغرر والجهاد. وقال بعض العلماء إن النهي هنا للكراهة، النهي للكراهة فلا يدل على، وقال آخرون بل النهي في المزارعة عمن عنده فضل أرض لا يحتاجه فلا يزارع عليه، بل يمنحها لأخيه بلا مزارعة. وأصح الأقوال في ذلك أن المزارعة يراد بها المزارعة المعهودة عندهم المبنية على الغرر، وهي التي ذكرت في حديث رافع بن خديج، بأن يقول لك أزارعك في أرض هذا، لك الشرق ولي الغرب، أو لك الشعير ولي البر مثلا، أو لك الذي على مجاري الماء ولي الباء، فهذا كله حرام لأنه مبين على الغرب، وهو الذي ورد النهي عنه. طيب، وقوله أمر بالمؤاجرة فيه دليل على إباحة دفع الأرض بأجرة تسلم لصاحب الأرض، سواء زرعها المستأجر أم لم يزرعها، وسواء كسب من ورائها مثل الأجرة أو أقل أم لم يكسب شيء. انتهى الكلام عن المستقبل. وهنا سؤال، وهي لو أعطيت الأرض شخص وقلت إن زرعتها برا فلك النصف، وإن زرعتها شعيرا فلك الثلث، فهل يجوز هذا أو لا؟ نعم نعم، الصحيح أنه يجوز، وقد ثبت ذلك عن فعل عمر رضي الله عنه، يدفع الأرض للزارع ويقول أنت بالخيار، لكن إن زرعت برا فلي النصف ولك الباقي، وإن زرعت شعيرا فلي الثلثان ولك الباقي. لماذا الزارع سهمه إذا كان شعيرا؟ لأن الشعير أرخص من البر، ولهذا يبعد أن يقول إن زرعتها برا فلي النصف وإن زرعتها شعيرا فلي الثلث، هذا بعيد، لكن ربما يأتي يوم من الأيام يكون الشعير أغلى من البر. على كل حال هذا لا بأس به، وهذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه بجواز هذا دليل على جواز قول القائل أبيعك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين لمدة سنة ثم يقبل المشتري بأحد الثمنين، فإن الصحيح أن ذلك جائز، وأن هذا ليس من البيعتين في بيع. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل، لقول الله تعالى وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام، فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحسن.
6: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 25 درجة. وفي رواية: كلها مثل صلاته في بيته. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه بنحوه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع. رواه أحمد بإسناد حسن، وكذلك رواه الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حسن. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار، رواه ابن ماجه واللفظ له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فقه العبادات وأحكام المعاملات.

0: المقلوب.
1: إجابات عن تساؤلات
2: في مسائل العبادات والمعاملات،
1: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
2: عبر إيضاحات نيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: كيف تزكي المرأة الذهب؟ هل تأخذ الجزء الذي وجب عليه الزكاة وتدفعه إلى الفقراء، أم تبيع هذا الجزء وتدفع ثمنه إلى الفقراء؟ وإذا كان الذهب عبارة عن أساور ثقيلة، الواحدة منها أكثر من النصاب الذي يجب عليه الزكاة، فكيف تدفع زكاته؟
4: زكاة الذهب هي ربع العشر، بمعنى أنها 2.5%. والذهب الملبوس إذا بلغ نصابا، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، وهو بوحدة الوزن المتعارف عليها عند الصاغة جرام واحد، والنصاب 85 جراما. إذا بلغ ما تملكه المرأة من ملبوس وغير ملبوس 85 جراما من الذهب وجبت فيه الزكاة. والزكاة لا تجب بجزء تأخذه من هذا الذهب، وإنما تدفع مقابله من الثمن، لا أنها تقتص من هذا الذهب ما يوازن ربع العشر فتدفعه. ولا تحتاج إلى أن تنظر إلى الأساور والقلائد الذهبية والدمارج ونحو ذلك، وإنما تتهيأ بمعرفة مقدار ما تملك، ثم تثبت هذا في ورقة. إن أضافت إليها شيئا جديدا عرفت نسبته، فإذا حال الحول على ما تملك دفعت زكاته بثمن الذهب في ذلك الوقت. فإذا فرضنا أن الجرام يساوي 50 عند تمام الحول، وكان عند أول الحول يساوي 20 مثلا، زكي على ما يساويه وقت تمام الحول. أو العكس، لو فرض أن جرام الذهب يباع عند بداية الامتلاك 100، وعند تمام الحول هبطت أسعار الذهب فصار 50، تزكي بمقدار ما يساويه وقت بذل الزكاة. والله
2: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
0: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
1: إجابات عن تساؤلات
2: في مسائل العبادات والمعاملات،
1: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
2: عبر إيضاحات نيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
6: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
2: عليكم بالتعليم، إذا تعلمتم شيئا فعليكم أن تعلموه لأبناء بلدكم ولشباب بلدكم. علموا العلم بالتعلم، ليس العلم بقراءة الكتب، ليس العلم بسماع الأشرطة، ليس العلم بالنظر في الفضائيات، هذا قد يكون ضلالا. إنما العلم هو ما يتحمل عن أهل العلم، عن أهل البصيرة، عن أهل الفقه في دين الله، هذا هو العلم الصحيح وهذا هو الطريق الصحيح. الكتب كثيرة لكن أكثرها ضلال، إلا ما كان على طريق الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، هذه هي الكتب النافعة التي يجب العناية بها ويجب حفظها ما تيسر منها ويجب فهمها على أيدي العلماء، على أيدي العلماء الأتقياء. هذا العلم مثل النسب، الإنسان اللي ما تعلم على العلماء مثل اللقيط الذي ليس له نسب. فالعلم نسب بلا شك، والعلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل

0: الله.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين أن لهم 4 أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين، وبعد 4 الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق، وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر 4 أشهر فأقل. أما من كان له عهد مقدر بزيادة على 4 أشهر فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة ولم يبدأ بنقض العهد. ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإن الله لا بد أن يخزيه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد الله له.

هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز. نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين فليس لهم عنده عهد وميثاق فأينما وجدوا قتلوا وقيل لهم لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا وكان ذلك سنة 9 من الهجرة. وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأذن ببراءة يوم النحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهبهم من الاستمرار على الشرك فقال فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله أي فائتيه بل أنتم في قبضته قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أي مؤلم مفضع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار وبئس القرار.

أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين واستمروا على عهدهم ولم يجري منهم ما يوجب النقم، فلا نقصوكم شيئا ولا عاونوا عليكم أحدا، فهؤلاء أتموا لهم عهدهم إلى مدتهم قلت أو كثرت، لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء. إن الله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي.

يقول تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسيير الأربعة، وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها، فقد برئت منهم الذمة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وزمان، وخذوهم أسرى، واحصروهم، أي ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبدا لعباده. فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها، ولا يستحقون منها شبرا، لأن الأرض أرض الله، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله، المحاربة الذين يريدون أن يخلوا الأرض من دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل ثنية وموضع يمرون عليه، ورابطوا في جهادكم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال: فإن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة، أي أدوها بحقوقها، وآتوا الزكاة لمستحقيها، فخلوا سبيلهم، أي اتركوهم، وليكونوا مثلكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. إن الله غفور رحيم، يغفر الشرك فما دونه للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

لما كان ما تقدم من قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أمرا عاما في جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز بل وجب ذلك، فقال: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام، فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم إن أسلم فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي المحل الذي يأمن فيه. وسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام. فلذلك أمر الله رسوله وأمته أسوته في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق. وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول، ليس هذا محل ذكرها.

هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين، فقال: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هل قاموا بواجب الإيمان أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أما حاربوا الحق ونصروا الباطل؟ أما سعوا في الأرض فسادا؟ فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم وألا يكون لهم عنده عهد ولا عند رسوله. إلا الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام فإن لهم في العهد وخصوصا في هذا المكان الفاضل حرمة أوجب أن يراعوا فيها، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ولهذا قال:

أي كيف يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق، والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالقدرة والسلطة لا يرحموكم ولا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي لا ذمة ولا قرابة، ولا يخافون الله فيكم بل يسومونكم سوء العذاب، فهذه حالكم معهم لو ظهروا، ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم، فإنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم الميل والمحبة لكم، بل هم الأعداء حقا المبغضون لكم صدقا، وأكثرهم فاسقون لا ديانة لهم ولا مروة.

اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآيات الله، فصدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهله. فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان. فذبوا عن دينكم وانصروه، واتخذوا من عاداه لكم عدوا ومن نصره لكم وليا، واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما. لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية تميلون بهما حيث مال الهوى، وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء. ولهذا

0: فإن تابوا عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين لتكونوا عباد الله المخلصين. وبهذا يكون العبد عبدا حقيقة. لما بين من أحكامه العظيمة ما بين ووضح منها ما وضح أحكاما وحكما وحكما وحكمة، قال: ونفصل الآيات، أي نوضحها ونميزها لقوم يعلمون، فإليهم سياق الكلام، وبهم تعرف الآيات والأحكام، وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون، برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: ليتدبروا آياته.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته مع الدرس التاسع.

0: تذكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل وعلا: وفي عاد، يعني وفي قوم عاد آية أيضا، أي علامة على قدرة الله وموعظة للمؤمنين. وعاد هي القبيلة العظيمة التي تسكن في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب في الأحقاف، بلاد الأحقاف، وكانت دولة قوية وتسكن في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكانوا أقوياء الأجسام، زادكم في الخلق بسطة، فهم أقوياء الأجسام، اغتروا بقوتهم. بعث الله إليهم نبيه هودا عليه السلام فدعاهم إلى الله وأمرهم بالتوحيد وترك الشرك، لكنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. وفي الآية الأخرى: من أشد منا قوة؟ من الذي يقدر علينا؟ إحنا أقوياء، ما يستطيعنا أحد. فماذا كانت النتيجة؟ أرسل الله عليهم الريح. هل أقوياء أرسل الله عليهم الريح اللطيفة، للريح اللطيفة اللي ما ترى ولا أرسلها عليهم، أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا تنتج شيئا ولا تلقح، لا تلقح الأشجار ولا تلقح السحاب، ولا عقيم لا تفيد شيئا، وهم يقولون: من أشد منا قوة؟ أهلكهم الله بالريح، وهذه الريح شديدة تنزع الناس، تنزعهم في الجو. هؤلاء الأقوياء الريح أقوى منهم، تنزعهم من الأرض إلى الجو، ثم تنكسهم على رؤوسهم وتدق أعناقهم كأعجاز نخل خاوية، كأعجاز نخل منقعر. وين قوتهم أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وجنود الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى؟ وين جنودهم أمام جنود الله عز وجل؟ إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه، يعني مرت عليه، إلا جعلته كالرميم، الرميم المتفتت. الأشياء القوية الجبارة تصبح متفتتة كالرميم من هذه الريح والعياذ بالله، فهي ريح عاتية. ولما رأوها مقبلة استقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، سحاب هذا، وفرحوا هذا سحاب لأنهم كانوا بحاجة إلى المطر، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أبقى الله مساكنهم عبرة للمعتبرين. أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرم. وفي ثمود، قبيلة ثمود، وهم الأمة التي تسكن في وادي القرى على طريق الشام، بين مكة والشام، على في وادي القرى تسمى الآن العلا، بلاد العلا، وكانوا ينحتون الجبال، الجبل العظيم ينحتونه ويخلونه حجرة، يخلونه دار مسكة، صخور ينحتونها وينقشونها، والآن موجودة، الآن موجودة ببيوتها ونقوشها بارزة للعيان، لأجل العبرة، لأجل يعتبر الناس بذلك. هذه مساكن ثمود، وكانت بلاد زراعية أيضا، تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. هذه بلادهم خصبة، فيها المزارع العظيمة والإنتاج، وفيها المساكن التي يتخذون من سهول الأرض قصور وينحتون الجبال بيوتا، أمة يعني قوية، قوة مادية هائلة. فأشركوا بالله وعبدوا غير الله جل وعلا، فأرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، أدعاهم إلى الله، طلبوا منه آية، فأخرج الله لهم ناقة، ناقة عظيمة تشرب الماء في يوم، يعني قسم الله بينها وبينهم الماء، فلهم يوم يرتوون وللناقة يوم تشرب، وتسقيهم اللبن، تسقيهم اللبن، كل الأمة كل القبيلة تشرب من لبن هذه الناقة. من آيات الله عز وجل، لما طلبوا منه الآية المعجزة أخرج الله لهم هذه الناقة العظيمة. فآل بهم الأمر إلى أن عتوا عن أمر ربهم وعقروا الناقة وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين. تهددوه وقالوا أن توعدنا بعذاب هاته. الله جل وعلا قال لنبيه صالح يبلغهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام، فلما انتهى اليوم الثالث أرسل الله عليهم الصاعقة، والعياذ بالله، صاعقة صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم عن آخرهم، صيحة واحدة، ما هي صيحات، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاعقة والعياذ بالله، خذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وهي صيحة الملك الذي أمره الله جل وعلا أن يصيح بهم، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. كهشيم المحتضر، من عادة العرب أنهم يجعلون حظائر من الهشيم ومن الشجر اليابس للدواب، هشيم يتكسر، هذه الأمة أصبحت هشيما والعياذ بالله كهشيم المحتضر على إثر هذه الصاعقة، أخذتهم الصاعقة، وفي الآية الأخرى أخذتهم الصيحة وهي الصاعقة، فهلكوا عن آخرهم، ونجى الله صالحا ومن آمن به من هذا العذاب. وهم ينظرون، ما يستطيعون يتخلصون أنفسهم، ينظرون الصاعقة لما نزلت بهم ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منها، قلتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا أن يقاوموا هذه الصاعقة وأن يثبتوا، فما استطاعوا من قيام، وما كانوا منتصرين بغيرهم، ما أحد نصرهم وأعانهم، لا هم في أنفسهم استطاعوا ولا أحد أعانهم لينجيهم من هذه الصاعقة والعياذ بالله، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، لا هم الذين أنقذوا أنفسهم ولم ينقذهم غيرهم ولم ينجدهم غيرهم، وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل، لأن نوح هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام، قوم نوح من قبل أي قبل هذه الأمم، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل. وذلك أن قوم نوح كانوا يعبدون الله عز وجل، كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد وعلى دين أبيهم آدم عليه السلام، لكن حدث أن رجالا صالحين وعلماء منهم ماتوا في عام واحد، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين ماتوا في عام واحد، فحزنوا عليهم حزنا شديدا، فجاءهم إبليس عدو الله وأملى عليهم أن يصوروا صور هؤلاء الصالحين ويعلقوها من أجل إذا رأوها تذكروا أحوالهم فنشطوا على العبادة. جاءهم من طريق النصيحة، جاءهم عدو الله من طريق النصيحة، فعملوا بهذه الخطة الشيطانية وصوروا صورهم وعلقوها على مجالسهم من باب محبتهم، وتسمى الذكريات. الآن يتخذون صور يقولون هذه ذكريات، هذا مثل ما عمل قوم نوح، صوروا هذه الصور للذكريات تذكرون بها أحوالهم. فلما علقوها بذر فيهم إبليس بذرة الوثنية، لكن الجيل الذي عملوا هذا العمل، الذين عملوا هذا العمل فيهم علماء وفيهم مؤمنون، ولا استطاع أنه يدرك منهم إلا أنهم صوروا الصور فقط،
0: لكن بقوا على الدين وعلى التوحيد وعلى العلم لأن فيهم علماء. فلما هلك هذا الجيل وهلك العلماء وبقي الجهال جاءهم إبليس وقال إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الصور وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله عز وجل، ومن ذلك حدث الشرك في الأرض. هذا أول ما حدث الشرك في الأرض بسبب الغلو في الصالحين على قوم نوح. فالغلو في الصالحين يؤول إلى الشرك والعياذ بالله، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأموات والقبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك كما حصل لقوم نوح. فأرسل الله إليهم نبيه نوح عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله، فلم يهد ولم يؤمن معه إلا قليل كما قال الله جل وعلا. ثم أوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأمره بصناعة السفينة من الخشب، فصنع السفينة بأمر الله، وكانوا يمرون عليه وهو يصنع السفينة ويسخرون منه يضحكون منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما تم أمر الله جل وعلا، لما تم أمر الله وانتهى أجلهم حل بهم العذاب. لأي نوع؟ بالماء الغرق، طوفان، فجر الله عليهم الأرض عيون وأنزل الماء من السماء والتقى الماء من السماء والأرض عليهم وغطى رؤوس الجبال حتى هلكوا عن آخرهم، ولم ينجو إلا من ركب في السفينة مع رسول الله ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. قص الله هذه القصص عن هذه الأمم للعبرة والعظة، ليسلي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أن قومك لن يعجز الله عز وجل، قومك الذين استكبروا واستهزؤوا بك وسخروا منك سبيلهم سبيل هؤلاء إن لم يؤمنوا بالله عز وجل. والله جل وعلا يقص على نبيه في القرآن الكريم من قصص الأولين، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وعبرة للمؤمنين إلى يوم القيامة أن يعتبروا بأحوال هذه الأمم وما جرى لها من النكبات والعقوبات إذا لم يؤمنوا برسلهم. لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة إهلاك الأمم الكافرة المعاندة للرسل، بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات قوته وقدرته وأنه لا يعجزه شيء، وأن الكفار الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعجزون الله كما لم تعجزه الأمم السابقة. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ليصبر على أذى قومه وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى ونصرة الحق وأهل الحق وخذلان أهل الباطل، فإن هذه سنته سبحانه وتعالى في خلقه. فلا يتعجب من كبرياء وغطرسة الكفرة المعاصرين إذا نظرنا إلى ما حصل من الأمم السابقة، فلا نتعجب من هذا، فإن لهم سلفا كان لهم تاريخ معروف، فهؤلاء سيحصل لهم ما حصل للأمم السابقة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. قال تعالى
1: والسماء بنيناها بأيد. السماء مأخوذة من السمو وهو الارتفاع، والسماء لها معنيان كما سبق وتكرر ذكره. معنى الأول المراد بها السماء المبنية ذات الأجرام، والمعنى الثاني يراد بها العلو، يراد بها العلو فقط. فكل ما علاك فهو سماء، سواء كان سماء مبنية أو سماء فضائية، فالفضاء العلو يسمى سماء. فأنزلنا من السماء يعني من السحاب، سمي سماء لارتفاعه. السماء بنيناه، والسماء بالنصب على أنه مفعول لفعل مقدر يدل عليه الفعل الموجود، تقدير وبنينا السماء بنيناها بأيد، يقدر فعل من جنس الفعل المذكور وهو الذي نصب المفعول. وهذا يسميه النحويون، سمونه الاشتغال، سمونه الاشتغال، وهو باب معروف في النحو. بنيناها أي جعلناها بناء مرتفعا، فالبناء هو ما ارتفع، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يعني سقفا مرتفعا. فمعنى بنيناها أي رفعناها وجعلناها سقفا للأرض، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون. بأيد أي بقوة، أيد ليس جمع يد كما يتوهم بعض الناس، وإنما بمعنى القوة. بنيناها بأيد أي بقوة، كما في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني قوة، يعني القوة. أولي الأيدي والأبصار يعني أولي القوة من الرسل. فليست هذه الآية من آيات الصفات، وتفسيرها بالقوة ليس هو من تأويل الصفات كما يتوهم من لم يتمكن من العلم، ليس هذا من تأويل الصفات، لأن هذه ليست من آيات الصفات الذاتية. فليس المراد بالأيدي هنا جمع يد، وإن كان الله جل وعلا له يدان وله يد سبحانه وتعالى كما جاء في الآيات صفات ذاتية، لكنها ليست هي المرادة هنا. سماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من العادة أن السقف يكون محدودا وله أطراف، لكن السماء ليس لها حدود، أينما ذهبت فالسماء فوقك والأرض تحتك، أينما ذهبت لا تخرج عن السماء أبدا مهما ذهبت، لأنها واسعة وسعها الله سبحانه وتعالى. وإنا موسعون أي موسعون السماء، فليس لها أطراف وحدود. وقيل لموسعون أعم من توسيع السماء، وإنما الله جل وعلا واسع عليم، وهو موسع الأرزاق وموسع المخلوقات، فموسعون أعم من توسيع السماء، بل يعم كل أفعال الله جل وعلا، فهو الواسع العليم سبحانه وتعالى. وإنا لموسعون. ثم قال جل وعلا والأرض فرشناها، الأرض تحت السماء جعلها الله فراشا يفترشها الخلق، يفترشونها ينامون عليها ويمشون عليها ويبنون عليها فهي فراشهم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الأرض فرشناها، وإعرابه كما قبله، والأرض منصوب بفعل مقدر من جنس الفعل المذكور، وهو من باب الاشتغال. تقدير وفرشنا الأرض فرشناها، وفرشها فرشها مدها، وهو الذي مد الأرض. فالأرض ليس لها نهاية، أينما ذهبت فالأرض تفرش. الأرض فرشناها، فنعم الماهدون. نعم الماهدون نحن، مخصوص نعم مقدر تقديره نحن. نعم الماهدون الذي مهد الأرض. ألم نجعل الأرض مهادة، يعني ممهدة مهيئة لطرقها وجبالها وبرها وبحرها وفلواتها، فهي ممهدة يسير عليها الناس بارتياح وينامون ويبنون ويسكنون، لأن الله مهدها لهم. فنعم الماهدون، فإن الله سبحانه وتعالى مهدها مهدا، مهدها مهدا يغطي ويغطي مصالح العباد، ولا يقصر عن مصالح العباد. فلا أحد يشكو من ضيق الأرض، أرض الله واسعة، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فإذا ضاقت بك أرض أو بلد فأرض الله واسعة، التمس غيرها، التمس غيرها. ولو ضيق الله الأرض لا أضر هذا بالعباد، تعطلت مصالحهم وازدحموا. فالأرض واسعة لا يستغرقها العباد أبدا، لأنها واسعة. فمهما كثر العباد فإن الأرض تسعهم أحياء وأمواتا. فهذا من عظيم قدرة الله جل وعلا. وإنا لمنسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فالله مهد الأرض ومدها لمصالح عباده، فلا تضيق بهم أبدا مهما كثروا، فالأرض لا تضيق. فالإنسان سيجد مكانا في الأرض، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء من المخلوقات جعل الله زوجين، الليل والنهار والنور والظلمة والأرض والسماء، وكذلك الذكور والإناث، الذكور والإناث من الآدميين ومن البهائم من الطيور ومن جميع المخلوقات المتحركة ذوات الأرواح، جعل الله ذكرا وأنثى. ومن الأشجار، الأشجار والنباتات جعل الله فيها الذكر والأنثى زوجين، يلقح بعضهما بعضا ويتناسل، الزوجان يتناسلان ويبقى النوع من الآدميين ومن البهائم ومن الطيور، ومن تتناسل الأشياء والأشجار تتناسل ويبقى نوعها وجنسها، وإن فنيت أفرادها إلا أن الجنس والنوع يستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. من كل شيء خلقنا زوجين، فلو لم يخلق الله الزوجين لفني الجنس، لكن الله جعل الزوجين دائما يتناسلان لبقاء هذه المخلوقات واستمرار وجودها لمصالح العباد وللدلالة على قدرة الله جل وعلا، فإن الذي خلقها هو الله جل وعلا، لا أحد ادعى أنه خلق شيئا. مع كثرة العناد والكفر والمعارضات لله ولرسله، ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من الأرض أو من السماء أو من الحيوانات أو من الطيور، ما أحد ادعى. فالخلق لله وحده سبحانه وتعالى، هو الخلاق. بل إنه تحدى العالم أن يخلقوا ذبابا. يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض. تحداهم الله، يقول أروني ماذا خلقوا هؤلاء الذين تعبدونهم من الأوثان والأشجار والأحجار، ماذا خلقوا من السماوات والأرض. لم يقولوا خلقوا كذا، ولم يجيبوا أبدا مع شدة معارضتهم، لم يجب أحد ويقول نعم أنا خلقت، أو فلان خلق، أو الصنم الفلاني خلق الجبل الفلاني أو البحر الفلاني، ما أحد قال هذا. أدل على انفراد الله جل وعلا بالخلق، وهو الخلاق سبحانه وتعالى. جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فهو المنفرد بالخلق جل وعلا. ومن كل شيء جعلنا زوجين، لم يقل أحد أنا جعلت زوجين، خلقت ذكر وأنثى. لم يعارض الله جل وعلا أحد في هذا، حتى إنهم تحداهم فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لا يقدرون أن يقولوا خلقنا أنفسنا أو خلقنا غيرنا أو خلقتنا الطبيعة أو ما أشبه ذلك، يعجزون عن هذا. فدل على انفراد الله بالخلق والإيجاد، وما دام أنه هو المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون

خلقنا أمرنا أنزلنا، وهو الله سبحانه وتعالى، والضمير للعظمة. حتى في المخلوقين الكبار والملوك يقول أمرنا، أنشأنا كذا، فتحنا البلد الفلاني. فالله فهذا في المخلوق يقول هذا، ولا أحد يستغرب هذا، لأن هذا ضمير العظمة المعظم نفسه، والمخلوق لا يستحق التعظيم. وأما الله جل وعلا فإنه تعظيم بحق، هو المستحق للتعظيم سبحانه وتعالى. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إذا تفكرتم في المخلوقات ورأيتم كيف تتناسل وكيف تتكاثر وكيف تتنوع، عرفتم قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء. فهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، ولم يدعي أحد أنه خلق شيئا منها إلا الله جل وعلا، فهو الخلاق. فإذا تفكرت في هذه المخلوقات دلتك على عظمة الخالق جل وعلا. لهذا يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آلة تدل على أنه واحد. في كل شيء، في كل شيء له آية أي علامة تدل على أنه واحد. إذا تفكرت فإنك تعرف قدرة الله جل وعلا، وتعرف أنه هو المستحق للعبادة، له لا شريك له، لعلكم تذكرون. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين صراطه المستقيم، ويثبتنا عليه إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: أيضا يقول: هل تستحب الأضحية عن الأموات كما هي بالنسبة للأحياء حتى لو لم يوصوا بها، أم أنها عبادة خاصة بالأحياء فقط إلا من أوصى من الأموات؟
7: الذي نرى

0: أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء فقط.
1: نعم.
0: لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عن الأحياء فقط، إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه. وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من ماله، وماله له أن يصرفه بما شاء في غير معصية الله، فتنفذ كما أوصى. وأما الحي فإنه يضحي عن نفسه، ولكن لا مانع من أن يضحي ويقول هذا عن أهل بيتي وينوي بهم الأحياء والأموات.
1: نعم.
0: فإن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقول هذا عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد، ظاهره أنه يشمل الحي والميت. أما أن يضحي عن الميت خاصة فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ماتت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، في ثلاث بنات من بناته في عهده ولم يضحي عنهم، وماتت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ولم يضحي عنها، ومات استشهد عمه حمزة رضي الله عنه ولم يضحي عنه. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرعه لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ولما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بمشروع. ولكن مع هذا لا نقول إنه محرم أو أنه بدعة أو أنه لا يجوز،
1: لا.
0: لأنه أشبه ما يكون بالصدقة، كما قاس بعض أهل العلم الأضحية عن الميت بالصدقة عنه، والصدقة عن الميت قد ثبتت فيها السنة.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: الباب 63، باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الموبقات المهلكات. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال آكل الربا. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. رواه مسلم والنسائي ورواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم وغيره. وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. رواه البخاري وأبو داود. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ثم قال: هذا إسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 74 بابا، والشرك مثل ذلك. رواه البزار ورواته رواة الصحيح، وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح باختصار: والشرك مثل ذلك. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد وقد وثق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذا أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيعه وايش القطيفه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى. اخرجه البخاري. تعس اي هلك وشقي وخاب وخسر. عبد الدينار، الدينار هو السكه المضروبه من الذهب، والدرهم السكه المضروبه من الفضه، والقطيفه الفراش، الفراش. ومعنى عبدها فسره النبي عليه الصلاه والسلام باللازم، فسره باللازم فقال: ان اعطي رضى وان لم يعط لم يرضى. ولذلك فلهذا صار عبدا لها، لان هذه الاشياء ملكته، ملكته، يرضى بحصولها ويغضب بفواتها، فصار عبدا ذليلا له. هذا من وجه. وجه اخر ان هذه الاشياء الثلاثه، وقد جاء في حديث اخر اوسع من هذا اربعه، هذه الاشياء ملكت قلبه واستولت عليه حتى كانت هي فكره وعقله وارادته، وهذا هو حقيقه العبوديه. هذا فصارت العبوديه من وجهين. الوجه الاول انه قد ذل لها بحيث يكون رضاه وغضبه تبعا ايش لحصولها او عدمه. ثانيا انها ملكت قلبه بحيث تكون هي فكره وتفكيره وعقله وحركاته، لا يسعى الا لها ولا يتوقف عن السعي الا لها. وليس المعنى ان الرجل ينصب الدينار ويسجد له او يركع له، لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا. ففي هذا حديث دليل على ان من كانت همته الدنيا يرضى لحصولها ويغضب لفواتها فانه خاسر، فانه خاسر. ويشهد لهذا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك اتموا فاولئك هم الخاسرون. يظن انه رابح اذا ربح دينارا او درهما الهاه عن ذكر الله، ولكنه في الحقيقه خاسر، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. في هذا الحديث دليل على انه ينبغي للانسان ان يخرج الدنيا من قلبه قبل ان تخرج من يده، حتى لا يكون عبدا ذليلا لها. وفيه اشاره من فوائد الحديث ايضا، الاشاره الى ان من تعلق شيئا تعلقا، من تعلق بشيء تعلقا تاما صار له مثل العبد. ولذلك نجد العشاق يفخرون ان يوصفوا بانهم عبيد لمن عشقوه، كما قال الشاعر: لا تدعني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي. لماذا؟ لانه يتلذذ بكونه رقيقا لها والعياذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يكون رضاه فيما يرضي الله وسخطه فيما يسخط الله، فيما يسخط الله، لا ان يكون ذلك تبعا للدنيا، لان الدنيا فانيه. اذن فالحديث هنا من باب الزهد ولا من باب الورع او منهما جميعا؟ الظاهر منهما جميعا، لان ترك ما يضر هذا ورع، وترك ما لا ينفع زهد.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
1: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامج نور على الدرب، مرحبين في مستهله بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. بداية، السلام عليكم الشيخ عبد العزيز.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة من الذين يستمعون، يقول إلى برنامج نور على الدرب ويسأل بارك الله فيكم عن الشهادتين، كيف يحقق المسلم الشهادتين ويطبقها في حياته، حيث أنه يقول أن هناك من يتلفظ بالشهادة ولكنه لا يطبقها عملا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. الحديث: أيها المسلم، فشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله هما ركن التوحيد. فركن التوحيد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. تحقق هاتين الشهادتين بما يلي: شهادة أن لا إله إلا الله تحققها بأن تكون كل عبادتك مخلصاً لها لله، قاصدا بها وجه الله، تعبد الله وحده لا تعبد سواه. دعاؤك واضطرارك ورغبتك ورهبتك ورجاؤك إنما هو بالله جل وعلا. الخوف الحقيقي إنما هو من الله، الذبح لله، النذر لله، الاستغاثة بالله والالتجاء إلى الله. تحقق هذه الشهادة تحقيقا علميا وعملا، فلا بد من علم بحقيقة هذه الشهادة، وأن حقيقتها أنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله فبالباطل عبد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تشهد علما، ثانيا الإخلاص لله، فتخلص لله قولك ولا تكن منافقا تقول بلسانك على خلاف ما تعتقد في قلبك، أن تكون صادقا في هذه الكلمة وأن تكون موقنا بها وأن تكون محبا لها وقابلا لها ومعتقدا حقيقة ما دلت عليه من إفراد الله بكل أنواع العبادة. وتحقق شهادة أن محمد رسول الله بأن تؤمن أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه، أرسله الله رحمة للعالمين وختم برسالة جميع الرسالات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجعل الله رسالته عامة لجميع الثقلين: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تؤمن بهذا الرسول فتؤمن بأنه الواجب اتباعه والسير على هديه والأعمل بسنته والاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تقبل سنته وترضى بها وتحكمها ويتحاكم إليها وترضى بحكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تجعل هواك تبعا لما جاء به. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تعتقد حقا أنه لا سبيل الله إلا من طريق هذا النبي الكريم الذي بعثه الله ليعلم شريعة الإسلام وليقن دين الله وليدلنا على الله، فلقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. تحب هذا النبي محبة صادقة فوق محبتك لأهلك ونفسك ومالك ولدك والناس أجمعين، ترضى به نبيا رسولا، تشهد حقا أنه عبد الله ورسوله واجب الاتباع والطاعة، وأن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله، وأنه يجب أن نقبل أوامره وما آتاكم الرسول فخذوه، وأن نجتنب منها عنه وما نهاكم عن منتهو. نعم.
4: بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: بالنسبة لبعض الناس يقول أنني أدعو ولكن لا يستجاب لي من الله سبحانه وتعالى، هل هذا فيه قدح في العقيدة؟
5: لا شك في قدح، أن تعلم أن دعائك مسموع، إذا دعوت الله فالله سامع لدعائك وعالم بمكانك وسرك وعلانيتك، لكنه جل وعلا أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فقد يؤخر الإجابة لمصلحتك، أو قد يكون مصلحة في ألا تجيبك الدعوة لأن في إجابتي ضررا عليك، وأنت تعلم، أنت لا تعلم وضع قدمك، والله يعلم حالك كله ومآلك، علم العباد عالمون، وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة، فربك أعلم بك، عليك الدعاء، أما الإجابة أمرها، فقد يكون الإجابة ليس مصلحتك، وقد يكون بالتأخير مصلحة، وقد تجاب بأن يصرف عنك سوء، أو تدخلك في الآخر أعظم من الدنيا. وعلى كل حال اجتنب الأسباب المعيقة للإجابة كأكل الحرام والاستعجال بأن تقول دعوت فلم يستجب، أدعو، فإن الدعاء إن لم يثب طوبك فغاية ذلك ذل قلبك وخضوعه لله واضطرارك إلى الله وتعلق قلبك بالله، ففي هذا خير كثير، ونسأل الله أن يكتب لنا ما فيه الخير. اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا.
4: بارك الله فيكم. سماحة شيخ عبد العزيز، انتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، وهو محمد الأحمدي يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو مفهوم الرجاء والخوف وكيف يحقق المسلم ذلك؟
5: الرجاء ترجو الله جل وعلا، ترجو ثوابه، والخوف تخاف عقابه، والمؤمن في الدنيا بين الرجاء والخوف، بين رجاء يطمعه بما عند الله ويقوي رغبته في الخير، وبين خوف من الله يدعوه إلى الخير ويبعده عن السوء، ولكن عند الاحتضار يغلب جانب الرجاء. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بربه، فإن الله يقول: أنا مع عبدي فإن ظن بي خير وجده. فالمسلم يرجو الله ويخاف الله، فالرجاء والخوف بينه وبينهما، لكن عند الاحتضار يرجح جانب الرجاء ليلقى الله ومحسن ظن بربه، فهي خير كثير إن شاء الله.
4: بارك الله فيكم. أيضا سؤال الأخ محمد الأحمدي يقول: هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟
5: لا، بل فعل الأسباب من التوكل على الله، فعل الأسباب من التوكل على الله جل وعلا.
4: طيب الشيخ، ما حكم التعلق بالأسباب؟
5: لا يجوز، لأن التعلق بالأسباب قدح بالشرع وتعطيله قدح بالعقل، فلا يجوز التعلق بالأسباب، وإنما نأتي بالأسباب معتقدين أن الكل بيد الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
4: وهل التعلق بالأسباب أقسام يا شيخ؟
5: هو يا شيخ على حسب الوضع.
4: نعم.
5: كلما كان السبب، يعني المهم أن القاعدة أن الأسباب لا يتعلق بها، وإنما تفعل مع اعتقاد أن الله حكيم عليم وهو القادر على كل شيء.
4: سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: هل الرقية تنافي التوكل؟
5: لا، الدواء العلاج أين بالتوكل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ويقول: داو عباد الله ولا أدوا بحرام، وما جعل الله شفاءنا فيما حرم علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي المريض ويفعل الأسباب، ولما رقي رجل من أصحابه لديغا فشفي بقراءة الفاتحة عليه، قال: وما أدراك أنه رقية؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فالرقية ناتج التوكل، بل الرقية من التوكل على الله. والله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
4: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع محمد أو محمدين يقول: هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة؟
5: قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجاء بالحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لكن يقول العلماء: ليس هذا انحصارا كامل، أخبر عن 99 وفي أكثر كما في الحديث الآخر: أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأذرت به في علم الغيب عندك. الحديث دل على أن هناك أسماء ما علمناها لنا ما علمنا، وخفي ما خفي علينا.
4: بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأنتقل إلى سائل آخر. هذا السائل وهو محمد اليحيى يسأل يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة؟
5: يا إخواني، الله يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل غدا إلا يشاء الله. لكن جنس الواجبات المفروض علينا أن نعلق المشيئة: نصلي، نصوم، زكي، نحج، ما نعلق مشيئة نحج إن شاء الله. لا، المشيئة يعلق بها وقت السير مثلا أو الذهاب إلى كذا، لكن يعلق فعلا. فالواجبات نؤديها كاملة، كما أن الدعاء لا نعلق بمشيئة فنقول: اللهم اغفر إن شئت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحد: اللهم اغفر إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، وإن الله لا يتعاظمه شيء يعطيه.
4: أثابكم الله حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
5: فالمشيئة في أمور المستقبل، نعم، لا في الماضية.
4: نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يسأل يقول: بالنسبة لطريقة، ما هي طريق الوقاية من السحر؟
5: الإكثار من الأوراد،
4: نعم،
5: في الصباح والمساء، والإكثار منها أرجو أن يكون سببا يقين شر ذلك. وليعلم المسلم أن السحر والحسد كلها بأمر الله. قال الله جل وعلا: وما هم في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالأمر بيد الله. وقراءة المعوذتين قل هو الله أحد دبر كل صلاة وعند النوم من أسباب السلامة، لأن الله أمر نبيه بالاستعاذة بقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعدما سحر. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي بين سورتين ما استعاذ مستعيذ مثلهما وما سأل الله سائل مثلهما، ففيهما كفاه وشفاء. فمن اكثر من الاوراد صباحا ومساء ارجو من الله ان يكون سببا في حمايته من كيد الكائدين وكيد الساحرين والحاسدين.
4: سماحه الشيخ عبد العزيز، بعض الرقاة يستعينون بالجن، هل الجن يعلمون الغيب؟
5: الجن لا يعلم الغيب، والمستعين بالجن شيطان لا خير فيه، ومشعوذ لا يجد قربانه. فالذين يدمر رقاد أن لهم إخوانا من الجن يبلغونهم الأمور، هؤلاء مشعوذون، هؤلاء دجالون، يجب البعد عنه والحذر من شرهم.
4: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو أنور يقول: بين الحين والآخر نسمع عن أحاديث ضعيفة وموضوعة وصحيحة وحسنة، يسأل يقول: ما هي صفات هذه الأحاديث، وهل يستفاد من الأحاديث الضعيفة؟
5: الموضوع هو المكذوب على رسول الله الذي لا أصل عند المسلمين، بل هو مكذوب كما نص العلماء عليه. الحديث المكذوب هو الموضوع، هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يذكر إلا إذا على سبيل بيان أنه موضوع. وأما الضعيف فهو ما وجد فيه علة من العلل تنزله عن الصحيح، فإذا كان الضعف ليس ضعفا يعني شديدا جاز أن يذكر في الفضائل الأعمال، في الفضائل الأعمال، ويكون يعتضد به، لا أنه أصلا، لأن العمل بالأحاديث الصحيحة والحسنة، أما الضعيف البالغ الضعف فإنه لا يعمل به إلا في الفضائل.
4: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن نتواصل معكم ومع المستمعين الكرام. هذا أحد الأخوة الذي بعث بهذا السؤال، وهو محمد البلوي، يقول: ما هي الشفاعة وما أقسامها؟
5: الشفاعة طلب الإنسان من غير يشفع له، وهي على أقسام: شفاعة المأذون فيها، وشفاعة من عنها. فالشفاعة المأذون فيها ما كانت أن يأذن الله للشافع يشفع ويرضى عن المشفوع يشفع له، قال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة المقبولة ما كان بإذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له، والشفاعة الممنوعة والجائزة تطلب من الله جل وعلا، فتقرب اللهم شفع بي نبيك وعبادك الصالحين. والشفاعة الممنوعة هي المطلوبة من الخلق، من الأموات والغائبين ومن الحاضرين فيما لا يقدر إلا الله، فهذه شفاعة ممنوعة.
4: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا نستقبل هذه الأسئلة عبر برنامج نور على الدرب. وهذا سائل آخر حفظكم الله يقول: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟
5: جاء بالحديث: ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فالدعاء يرد القدر، الدعاء ينفع فيما ينفع من علاج ما هو موجود وما سيوجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء.
4: بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخ إسماعيل، في سؤاله الأول يقول: ما حكم من يتسخط إذا نزلت به مصيبة؟
5: يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبدي خيرا عجل عقب الدنيا، وإن أرجر أمسك عنه حتى يوافي بيوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بالأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في ديني صلاف شدد عليه، وإلا خفف عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فالمسلم يرضى بقضاء الله ويطمئن بذلك، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء وجه مسمى، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فذاك أفضل له. القضاء ناه لا بد، ولكن عليه الدعاء والتضرع. وأما التسخط بقضاء الله هذا جهل وحماقة.
4: بارك الله فيكم. سؤاله الآخر الأخ إسماعيل يقول: هل العين تصيب الإنسان، وكيف تعالج، وهل التحرز منها ينافي التوكل؟
5: العين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر كان عين. فهي حق، قال الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. والعين معروفة آثارها، ونسأل الله العفو والعافية. ومن وجد من نفسه أن عنده الداء، فإذا رأى ما يعجبه فليقل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعليه يذكر الله ويثني على الله، ويعتقد أن الله حكيم عليم، ولا يحمل الحسد والحقد على أن يصيبه بعينه. فإن العين الحق تولد الرجال القبور، وتولد جمال القدور، فهي بلاء. نسأل الله أن يعافي من شرها، وأن لا يجعلها منا ولا علينا، ولكن الوقاية منها بالتحصن بالأوراد في الصباح والمساء، والإكثار من ذكر الله، فهو خير عاصم للعبد من هذه الشرور.
4: بارك الله فيكم. نختم أسئلة الأخ إسماعيل حفظكم الله بسؤاله الأخير، يقول: هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟
5: لا، العقيدة، يقول الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد قام حجة الله عليه، قام الحجة. أما من لم القرآن فهذا شيء ثاني، أما من بلغ القرآن والسنة فقد قام حجة الله عليه، فلا جهل فلا يعذر بجهله، يجب يتعلم ويحصل على التعلم بما يخلصه من عذاب الله.
4: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يسأل يقول: بالنسبة لمن للأيتام الذين عندهم أموال، هل عليها زكاة؟ وكيف ننمي ونسعى بتنمية هذه الأموال؟
5: أموال اليتامى إذا بلغت نصابا ومضى الحول عليها وجب زكاتها، لأن الزكاة متعلقة بعين المال بالشخص، وعلى الوالي المال يتيم أن يتقي الله وينميها فيما خير. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فإذا تولاها واتجر فيها لمصلحة الأيتام كان خير. تقول عائشة: تجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها صدقة.
4: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا نستقبل هذه الأسئلة عبر برنامج نور على الدرب. وهذا سائل آخر حفظكم الله يقول: هل إذا رأيت رؤيا في المنام أن هناك سحر في المنزل وأنه في مكان محدد، هل أقوم بحفره واستخراجه؟
5: ما في شيء، لعل الله يشفيكم إن شاء الله.
4: يقول أيضا: هل للساحر توبة؟
5: من العلماء من يقول له توبة ويقول لا، لا توبة له، لأن عمل قلبي شرير متمكن منه فلا يمكن يتخلص منه. على كل حال من تاب الله عليه.
4: طلبه الأخير في رسالاته حفظكم الله يقول: ما هي كلمتكم لمن يتوجه للسحرة لفك السحر؟
5: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وقال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر يجب اجتذاذهم وقتلهم ولا يجب إبقاؤهم، لأن الحديث: حد السحر ضربة بالسيف. فوجود السحر بين الناس وإقرارهم أمر منكر. من عرف أنه ساحر حذرناه، فإن يجعل السحري قتلناه وتخلص من شره، لأنه أهل البلاء. فالإتيان إليهم تشجيع لهم واعتراف بوجود، نسأل الله السلامة والعافية.
4: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
0: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
6: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
7: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
0: مراتب القدر، كم مراتب القدر؟ 4. 4: العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق. يعني أن الإنسان لا يتم إيمانه بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب 4. ما معنى العلم؟ نعم، أن الله تعالى عليم بكل شيء. انتظر، عليم بكل شيء إجمالا أو إجمالا وتفصيلا. إجمالا وتفصيلا. هل عندك علم مما بين الله عز وجل أنه يعلمه تفصيلا؟ يقول، قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الثانية: الكتابة. ما معنى الكتابة؟ أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الدليل إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، وفي القرآن دليل من القرآن على الكتابة قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الشاهد قوله إن ذلك في كتاب. استرح. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني ما قدر الله أن يصيب الإنسان فإنه لا يمكن أن يخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذن نرضى بالقضاء والقدر لأننا نعلم أن الواقع لا يمكن أن لا يقع. واضح؟ طيب، المرتبة الثالثة، ثالثة، نعم، المرتبة الثالثة المشيئة. ما معنى ذلك؟ أن كل ما في الكون واقع بمشيئة الله عز وجل. ما يتعلق بفعل الله واضح، الإحياء والإماتة ونزول المطر وما أشبه ذلك واضح أنه بمشيئة الله، لكن ما يقع من العبد أهو بمشيئة الله؟ أجب نعم أو لا. بمشيئة الله، حتى ما يقع من العبد، حتى ما يقع من العبد بمشيئة الله. يعني أنت الآن لما قمت لتجيب بمشيئة الله، بمشيئة الله، نعم صح. الدليل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تمام، أحسنت. المرتبة الرابعة الخلق، أن الله تعالى خالق كل شيء. الدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بارك الله فيك. إذن أعمالنا مخلوقة لله أو لا؟ مخلوقة لله. هل هناك دليل خاص على أن أعمالنا مخلوقة لله؟ والله خلقكم وما تعملون. إذن خلقنا وخلق ما نعمل، عملنا مخلوق لله، كما أننا نحن الآن مخلوقون لله، كذلك حركاتنا من قول أو فعل أو إرادة بالقلب أو هم، كل ذلك مخلوق الله عز وجل، لا شك في هذا. بقي علينا نقطة: لو أن رجلا زنى والعياذ بالله وأردنا أن نقيم عليه الحد، فقال: هذا بمشيئة الله، مكتوب علي من قبل، فهل له حجة في هذا أو لا؟ ليس له حجة. هل عندك دليل؟ قل لا، لأن هذا تعليل، هذا دليل. نقول: إذا احتج العاصي بالقدر فلا حجة له. قال الله عز وجل: الدليل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أي عذابنا. ولو كان لهم حجة ما أذاقهم الله بأسا، لو كان لهم حجة ما أذاقهم الله بأسا، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. إذن لا حجة للإنسان على معصيته في قضاء الله وقدره. انتبه. ولأننا نقول لهذا العاصي: هل كنت تعلم أن الله قدر عليك هذه المعصية قبل أن تفعلها؟ سيقول: لا، لا أدري، لأننا لا نعلم أن الشيء مقدر لله إلا إذا وقع، وما قبل ذلك فهو في علم الغيب. فنقول للعاصي: أنت الآن فعصيت الله، هل عندك علم أن الله قدر عليك هذه المعصية لتفعلها فتحتج بقدره؟ إن قال نعم قلنا له كذبت، وإن قال لا قلنا هذه حج عليك. إذن لماذا تقدم على المعصية؟ لماذا لم تفعل الطاعة وتقول إنها مقدرة لي؟ واضح؟

0: ظلمتك، هذا شيء مقدر علي، أحد يقبل هذا أو لا يقبل؟ عجيب يا جماعة، ما أحد يقبل أبدا أن يحتج بالقدر على إيذاء عباد الله. ذكروا أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والسارق الواجب إيش هو؟ قطع يده، الواجب أن تقطع يده لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أمر بقطعه فقال مهلا يا أمير المؤمنين، مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله، أصادق هو أم كاذب؟ أصادق أم كاذب؟ صادق. قال نعم، ما سرقت إلا بقدر الله، ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، رضي الله عنه. فألقمه حجرا، ألقمه حجرا، على أننا نقول السارق سرق بقدر الله، وقطع يده كان بقدر الله وشرع الله، بالقدر والشرع. لكن عمر رضي الله عنه حاجه بحجته فقط ولم يزد، وإلا نعلم أن عمر رضي الله عنه يعلم أن قطع يده بقدر الله وشرع الله، وسرقته بقدر الله لا بشرع الله، لكنه أراد أن يحاجه بمثل ما احتج به. إذن يا أخواني، لا حجة للعاصي على معصيته بإيش؟ بقدر الله، لهذه الأدلة النظرية العقلية والأدلة الشرعية. أفهمتم؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، اللهم اجعل مقاعدنا الجنة، اللهم اجعلها الجنة، اللهم اجعلها الجنة، آمين. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل، يعني على ما كتب، ما دام الأمر مكتوب خلاص ما حاجة عمل. قال اعملوا، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام مختصر واضح، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلم يقل ناموا على فرشكم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالحمد لله رب العالمين، الأمر واضح، الأمر واضح، ولا حجة بقدر الله على معصية الله.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
0: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
2: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
3: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
5: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
4: عمدة التفسير.
5: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
4: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى،
1: مع الدرس 21 بعد 100.
6: بسم الله والحمد لله.

والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة الطارق، وهي مكية. روى عبد الله بن الإمام أحمد عن خالد بن أبي جبل العدواني أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وروى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء.

0: قوة ولا ناصر. يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال: والسماء والطارق، ثم قال: وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله: النجم الثاقب. قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أي يأتيهم فجأة بالليل.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في سورة الطارق. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالقسم، وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. قلنا مرارا أن القسم من الله تبارك وتعالى دليل على عظم المقسم به والمقسم عليه. المقسم به هذا الخلق العظيم وهي السماء، والمقسم عليه ما سيأتي من معاد الإنسان وأنه راجع إلى ربه تبارك وتعالى. فقال الله جل وعلا: والسماء والطارق. وهذا من في قول الله جل وعلا: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فأقسم الله جل وعلا بالسماء والطارق، قال: وما أدراك ما الطارق، وهذا الاستفهام للتعظيم لهذا الأمر العظيم. النجم الثاقب، لأن الطارق هو النجم الثاقب، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى مراتب التفسير. فإن تفسير القرآن إما أن يكون بالقرآن، وإما أن يكون بالسنة، من يكون بقول الصحابة أو بقول التابعين، ويكون باللغة. وأعلى هذه المراتب أن يفسر القرآن بالقرآن. ومرتبة تفسير القرآن بالقرآن لها مصادر، فإما أن يكون القرآن نفسه كما في هذه الآية، وإما أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن كما فسر قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بقول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وفسر الظلم بالشرك في آية أخرى. ومن مصادر تفسير القرآن بالقرآن أيضا ما يرد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما يرد عن التابعين. الشاهد أن تفسير القرآن بالقرآن هذا هو أعلى مراتب التفسير. الله جل وعلا فسر الطارق بالنجم الثاقب، النجم الثاقب. والنجم قد يراد منه جنس النجوم كما قال العلماء، يعني لا يراد به نجم معين، أو قد يراد به النجم اللامع قوي اللمعان. ولماذا سمي ثاقب؟ قالوا: لأنه يثقب الظلام بنوره، يثقب الظلام بنوره. ولا شك أن النجوم تختلف في قوتها وفي قوة نورها في إضاءتها، فيكون المقسم به هنا هو النجم قوي اللمعان الذي يشق الظلام بنوره. والله جل وعلا جعل هذه النجوم لأمور ثلاثة. أما الأمر الأول فهي هداية للخلق كما قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هداية للناس، يعرف بها جهة الشمال من جهة الجنوب ونحو ذلك. والأمر الثاني زينة للسماء، والأمر الثالث رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع، كما قال الله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن الله جل وعلا جعل أقسم بهذا النجم لأن النجوم أمرها عظيم، وما خلقها الله جل وعلا له أمور عظيمة، ولا يجوز أن يستفاد من النجوم من غير ما جعلها الله جل وعلا فيه من الفائدة. النجوم لا تدل على موت أحد ولا على حياته، ولا تدل على نزول حق ولا على ذهاب باطل ولا على غير ذلك من مما يسلكه المنجمون الضالون. ذكر ابن كثير رحمه الله قول قتادة: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. وهذا كما كذلك أن الطارق من الناس غالب ما يطلق عليه في الليل، وهو الذي يطرق الأبواب وليس المراد به هنا الطارق، وإنما المراد به هنا النجم. نعم، يأتيهم فجأة.
0: وقوله الثاقب: قال ابن عباس: المضيء. وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها. وقال عكرمة: هو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، الآية.
1: نعم، قول الله جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هنا نافية، فيكون المعنى ما كل نفس. قول الله جل وعلا: لما بمعنى إلا، يكون المعنى ما كل نفس إلا عليها من الله حافظ. ما كل نفس إلا عليها من الله حافظ، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن أسمائه جل وعلا الحفيظ، فهو يحفظ عبده ويسلمه من الآفات ويهيئ له من الأمور التي هي مصدر عناية له وترفق به، ويهيئ له من الشرائع التي هي سبب هداية ونجاة له من العذاب. هذا كله من حفظ الله جل وعلا للعبد. نعم.
0: وقوله: فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
1: الله عز وجل قال: فلينظر الإنسان مما خلق. هنا نظر التفكر والاعتبار، يتأمل يتدبر في خلقه الضعيف. الله عز وجل خلقه ضعيفا، فيتفكر الإنسان في أول خلقته، لأن هذا التفكر وهذا التدبر يمنع العبد من العصيان ومن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فلينظر الإنسان مما خلق، والنظر في اللغة قد يأتي بمعنى التفكر، وقد يأتي بمعنى نظر العين، وقد يأتي بمعنى الانتظار، هذا بحسب السياق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يراد به نظر العين. قول الله جل وعلا: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. وفي هذه الآية وفي غيرها من الآيات قد يرد بمعنى التفكر والاعتبار، ليس مراد به نظر العين، وإنما التدبر فلا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض. هذا نظر تدبر واعتبار. نعم.
0: وقوله خلق من ماء دافق يعني المني، يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل.
1: نعم، خلق من ماء دافق، في آية أخرى من ماء مهين يعني ضعيف. قال بعض أهل العلم: العجب أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين الضعيف ثم يكون قلبه أقسى من الحجارة، لأصل خلقته من ماء ضعيف، ثم بعد ذلك يكون قلبه أقسى من الحجارة، يسمع الآيات ولا يمتثل لها، وتبلغه المواعظ والزواجر والعظات ولا يقبل عليها ولا يتأثر بها، وهذا سببه الإعراض. إذا تفكر الإنسان في أصل خلقته وفي ضعفه وأنه نطفة جزء من الماء وماء مهين ضعيف، هذا أول خلقته، إذا تأمل في ذلك أطاع ربه وعرف قدره وعرف ضعفه، فكان عونا له على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
0: ولهذا قال: يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. وعن ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، قال: هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الترائب بين ثدييها. وعن مجاهد: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضا: الترائب أسفل من التراقي. وعن قتادة: يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلبه ونحره.
1: نعم، في قول الله جل وعلا: يخرج من بين الصلب والترائب، سبقتها الآية: خلق من ماء دافق وهو مني الرجل. يخرج من بين الصلب والترائب، هل من الرجل نفسه أم المقصود من الرجل والمرأة؟ ورجح بعض المحققين من أهل العلم أن المقصود بقوله يخرج من بين الصلب والترائب أي من الرجل نفسه، يعني من صدره ومن صلبه، فيدل هذا على أن هذا الماء الذي يخرج من الرجل يخرج من مكان مكين من جسده، يخرج من مكان مكين من جسده، وهو الأظهر والله أعلم لدلالة سياق الآية قبلها، قول الله جل وعلا: خلق من ماء دافق هو المني، يخرج هذا الماء من بين الصلب والترائب، من صلبه ومن صدره، فيخرج هذا الماء الذي هو سبب الولد. نعم.
0: وقوله: إنه على رجعه لقادر، فيه قولان: أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. والقول الثاني: إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البدء بقدر على الإعادة.
1: ثم ذكر إنه على رجعه لقادر قولان، ذكر قولين: أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره، ولا شك أن الله جل وعلا قادر على ذلك، لكن قال أهل العلم سياق الآيات هو في أمر الإعادة، في أمر البعث، يكون المراد أن الله جل وعلا كما أنه خلق هذا الإنسان من ماء دافق مهين ضعيف ثم خلقه خلقا متكاملا، فإنه قادر على إعادته بعد موته، إنه قادر على إعادته بعد موته. وهذا دليل عقلي على أمر البعث، وهو تقرير أمر الغيب على الأمر المشاهد، تقرير أمر الغيب على الأمر المشاهد الذي يشاهده الإنسان. فأنت ترى الطفل الصغير منذ أن يخرج من بطن أمه ثم شيئا فشيئا، فالله جل وعلا يعتني به ويربيه بالنعم، فهو سبحانه وتعالى قادر على أمر الإعادة. وهذا فيه رد على الملاحدة وعلى منكري البعث وعلى الطبيعيين الذين يقولون إنما الخلق من الطبيعة، وأن الإنسان يفنى، ليس هناك إعادة ولا هناك رجوع وبعث. الله جل وعلا بين لهم ذلك، إنه على رجعه كما أنه قادر على خلقه فهو قادر على إرجاعه.
0: وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير، ولهذا قال: يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو، ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند أسته يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان.
1: الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر، يعني يكون إرجاع الخلق يوم القيامة. وصف الله جل وعلا هذا اليوم بأنه يوم تبلى السرائر، يعني ينكشف ما في الضمائر، ولم يقل يوم تبلى الظواهر، لأن الظواهر معلومة عند الناس، فترى من الإنسان ظاهره. وهذا فيه تنبيه إلى الاهتمام بأحوال القلوب، وأن الإنسان يسعى في صلاح قلبه كما يسعى في صلاح ظاهره، وأنه لا بد من صلاح للقلوب كما هو صلاح للظواهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين، فذكر أن محل نظر الله تبارك وتعالى إلى العبد أن ينظر إلى قلبه وإلى عمله. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فموضع نظر الله تبارك وتعالى إلى العبد أن ينظر إلى قلبه، وينظر إلى عمله. إذن العبد يحاسب على الأمرين، يحاسب على قلبه. ولذلك كان أمر الإخلاص أمرا قلبيا، فيجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص، يجاهد نفسه على أن ينقي قلبه من الشوائب، شوائب الشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى، والتعلق بالبدع والمحدثات، وحب المعاصي والميل إليها، هذه تحتاج إلى مجاهدة، فيجاهد نفسه على ذلك. فإذا انقاد له قلبه تبعته الجوارح. وأما إذا اعتنى بصلاح ظاهره فقط دون أن يسعى في صلاح باطنه، فلا شك أن هذا لا ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى. لا بد من تلازم بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. الله عز وجل قال: لهم قلوب لا يعقلون بها. إذا لم يستعملوا هذه القلوب فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، كان الواجب على العبد أن ينظر. إذن يصلح سريرته اليوم قبل أن تنكشف سريرته غدا، يوم تبلى السرائر، فيظهر المخفي في الضمائر، ويظهر الذي يكتمه العبد في ذاك اليوم. لا يمكن للعبد أن يكتم شيئا، الله جل وعلا يظهره، ويأتي الناس على حقائقهم. نسأل الله جل وعلا أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
0: وقوله: فما له، أي الإنسان يوم القيامة، من قوة، أي في نفسه، ولا ناصر، أي من خارج منه، أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا يستطيع له أحد ذلك.
1: لهذا حال العباد يوم القيامة، فما له من قوة، هو لا يدفع عن نفسه ولا ناصر ينصره من غيره. أقرب الناس إليك زوجك، أبناؤك، أبوك، أمك، الجميع يتخلى عنك. أنت في هذه الدنيا ترى أقرب الناس إليك من هم حولك من أبنائك أو زوجك، يوم القيامة يتخلون عنك، فما له من قوة ولا ناصر. إذن إذا صلح الحال في الدنيا كان هذا عونا على صلاح الأمر في الآخرة. إذا صلح حال هؤلاء في الدنيا وكانت هذه العلاقة قائمة على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى التناصح والتناصر في أمر الدين، فإن هذه العلاقة تفيد يوم القيامة. كيف تفيد؟ تفيد في الشفاعة، يشفع الأب لابنه، ويشفع الابن لأبيه، ويشفع الأخ لأخيه، يشفع المؤمنون. لكن إذا كانت هذه العلاقة غير نافعة في الدنيا فمن باب أولى، لا تنفع في الآخرة، لا تنفع في الآخرة. فإذا الواجب على العبد دائما أن يحرص على أن يكون له من صالح الأعمال ما يكون له عونا يوم القيامة. فقال الله جل وعلا: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، الأعمال سبب لدخول الجنة، لكن إذا فرط الإنسان في الدنيا فما له من مناصر يوم القيامة، لا ينفعه لا الجاه ولا المال ولا النسب ولا شيء. ولو كنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على غير عمل صالح، يقول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب.
0: والسماء ذات الرجع والأرض

0: الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن عباس: الرجع المطر، وعنه هو السحاب فيه المطر، وعنه والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر. وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين منها هنا.
1: نعم. ثم قال الله جل وعلا: والسماء ذات الرجع. هذا قسم آخر. القسم الأول كان على أمر المعاد، والقسم الثاني على صدق قول الله تبارك وتعالى: السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. السماء التي ترجع المطر فتحمل فيها الخيرات الذي يحصل عليه العباد. الله جل وعلا جعل من الخير ومن الأرزاق وقوت العباد ما يكون سببه هذه الخيرات والأمطار التي تنزل من السماء. نعم.
0: والأرض ذات الصدع، قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد.
1: يعني من تأمل في آيات الله تبارك وتعالى وجد في كل آية من آيات الله الكونية دلائل على قدرة الله جل وعلا وعلى حكمته، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ كيف يجحده الجاحد؟ تأمل الإنسان في السماء وفي تلبد الغيوم وفي نزول الأمطار، ثم تأمل في الأرض القاحلة، كيف أن هذا النبات يصدعها يشقها ويظهر وبألوان مختلفة حتى تبدو الأرض جميلة، فيها الزهور وفيها النباتات. هذه كلها آيات عظيمة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآيات العظيمة التي يخبرنا الله تبارك وتعالى عنها في أكثر من سورة، آيات للتدبر والتفكر، لكن الإنسان يغفل. ومن مقويات الإيمان أن الإنسان يتأمل دائما في هذا الخلق البديع في نفسه، لأن هذه الآيات النفسية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في خلقه، في عينه، في سمعه، في بصره، كيف يبصر، كيف يسمع، في تمام الخلقة التي خلقه الله جل وعلا عليه، وفي غيره في السماء والأرض، آيات عظيمة. فيتأمل العبد، فالله جل وعلا قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. الذي يعني جعل هذه المخلوقات العجيبة أقسم تبارك وتعالى بها لعظمها، لأنها عظيمة، ويقسم الله جل وعلا بعظيم، وله أن يقسم سبحانه وتعالى بما شاء. نعم.
0: وقوله إنه لقول فصل، قال ابن عباس: حق. وكذا قال قتادة، وقال آخر: حكم عدل. وما هو بالهزل أي بل هو حق جد. ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال: إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال: فمهل الكافرين، أي أنظرهم ولا تستعجل لهم. أمهلهم رويدا، أي قليلا، أي وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك، كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
1: ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة ببيان حال الكافرين، وأنهم يكيدون ويمكرون، وأن الله جل وعلا يكيد بمن كاد لهذا الدين. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تغتر بطغيانهم أو بتمكنهم أو بأحوالهم، فإن الله جل وعلا إنما يمهلهم. ففيه أن فعل الكافرين لا يخرج عن قدرة الله جل وعلا، فهم خلق ضعيف، ولكن الله جل وعلا يمدهم. ثم في هذه الآية إثبات صفة الكيد لله تبارك وتعالى، وهي من ما يسمى بالصفات المقابلة، ولا تطلق على الله جل وعلا دون أن تكون في سياق المقابلة، فلا يقال إن الله كائد أو إن الله يكيد أو إن الله يمكر أو نحو ذلك، وإنما يقال إن الله يمكر بمن يمكر بدينه ويكيد لمن يكيد بدينه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكمال هذه الصفات في المقابلة ولا تطلق في غير هذا السياق. يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي تسمى صفات المقابلة. وكمالها في هذه المقابلة أن تكون مقابل مكر المعرضين عن الدين والضالين، يمكر الله بمن يمكر بدينه، يكيد الله لمن يكيد بدينه ونحو ذلك. هذه السورة تضمنت أمورا عظيمة، منها الإقسام من الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، وما ورد فيها من تفسير القرآن بالقرآن في قول الله جل وعلا وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، وفيه كذلك حفظ الله جل وعلا للعباد وتربيته لهم، وفيها الدعوة إلى التفكر بمخلوقات الله تبارك وتعالى وبخلق الإنسان وبضعفه، وفيه أن القرآن قول فصل وأنه سبب هداية للعباد، وفيه إمهال الله جل وعلا للمعرضين الكافرين، وأن الإمهال من الله لا يدل على العجز، وفيه كيد الله بمن يكيد بالإسلام من أهل الكفر أو أهل الإلحاد ونحوهم، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما يفعله أعداؤه أعداء الدين. نعم، نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
2: عمدة التفسير، عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
3: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير،
3: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
2: وقد سئلت البارحة سؤالا عن قضية تحديد النسل، وهذه الآية تشير إلى ذلك، ورسول عليه الصلاة والسلام قال لأمته: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ودعوة تحديد النسل هي من أعداء الإسلام. تحديد النسل هذه الدعوة من أعداء الإسلام الذين يريد القضاء على المسلمين. والذي يتتبع الأمور يعلم أن هناك جمعيات تدعو إلى تحديد النسل وتقدم الأموال لهؤلاء الذين يستجيبون لهذه الدعوة، يعني من دول الكفر تقدم المال للمسلمين حتى ينفذوا هذه الدعوة التي يدعون لها. فهل هم يحبون المسلمين حتى يقدموا لهم هذه الأموال ويدعونهم إلى هذه الدعوة؟ لا، إنما الغرض أن يقللوا من أعداء المسلمين حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذا. ثم الفلسفة التي يقدمونها ويقولون للشخص: أنت إذا كان عندك عدد من الأولاد لا تستطيع أن تربيهم ولا أن تعلمهم ولا أن تنفق عليهم، وإنما يكفيك اثنين ثم يقطع النسل بعد ذلك، إما من الرجل وإما من المرأة، الأسئلة المعروفة، إما يقطع من الرجل كلية خلاص وإما يقطع من المرأة. طيب لو مات الطفلان من أين لك بعد ذلك أولاد؟ خلاص انتهى الموضوع، لأنك استجبت لهم وقبلت هذه الدعوة. الأمر الثاني أن رزقهم على الله ما هو عليك. الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. والآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا تخويف لهؤلاء المساكين بأنكم إذا كثر عندكم الأولاد لن تستطيعوا تربيتهم والإنفاق عليهم، وإنما عليكم أن تقبلوا هذه الدعوة ونحن نساعدكم. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الدعوات. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن العملية هذه التي يعملونها فيها ما يشبه هذا النوع. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الرزق ليس عليكم بل الرزق على الله تبارك وتعالى.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فائدة علمية.
3: ولابن ماجه من حديث أنس النحو وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. ليس الشديد يعني ليس القوي، بالسرعة أي بالذي يسرع الناس، والسرعة من صيغ المبالغة أي كثير الصرع قوي الصرع، مثل همزة لمزة يعني كثير الهمز واللم، فالسرعة هو كثير الصرع قوي الصرع. والمصارعة المغالبة، أيهما يسرع صاحبه ويضرب به على الأرض. وهذه والمصارعة لها أساليب، ما هي مبنية على قوة الشخص، قد يكون الشخص قويا فيصرعه من هو دونه. نعم، فلها أساليب معينة، وهي عند الناس الآن إيش هي؟ فن، فن من فنون الرياضة. نعم، ولها عشاق لكنهم في الواقع يضيعون أوقاتهم، يضيعون أوقاتهم في غير فاعل. فهل الشديد القوي هو الذي يغلب الناس إذا صرعهم؟ لا. ويذكر أن ركان بن يزيد كان قويا شديدا لا يصرعه أحد، حتى إنه من قوته قال إنهم يضعون جلد الثور تحت قدميه ويأتي أقوى الرجال ليجره من تحت قدمه ويعجز عنه، يتقطع الجلد دون أن تزول قدمه، وهذا يدل على أنه قوي جدا. نعم. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم وطلب من الرسول أن يصالح، قال إن صرعتني يا محمد عرفت أنك نبي وأسلمت، وإن صرعتك هي عادتي يعني كلام، هذا معنى قوله. فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صرعه آمن. وهذا لا شك أنه من فوائد قوة الجسم وحنكته. وقوله وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، القوي الذي يصرع نفسه ويملكها عند الغضب، والغضب هو جمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، ولهذا تجده يحتمي ويظهر دمه على جسمه، تحمر ويحمر وجهه وعيناه وترتعد أطرافه، نعم، وينتفش شعره من قوة ما يجب. الشديد هو الذي يملك نفسه إذا غضب ولا ينفذ مقتضى غضبه. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. والغضب ثلاثة أقسام، القسم الأول مبتدا الغضب، وهذا يعتري كل إنسان ولا يمنع تصرف الإنسان في نفسه. والثاني منتهى الغضب، وهذا هو الذي يستولي على الإنسان حتى لا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل ولا هل هو في الأرض أو في السماء، وهذا يقع. والثالث إيش؟ وسط بين هذا وهذا، الغضب شديد لكنه يحس بنفسه، ولكن الغضب يضغط عليه، يضغط عليه. فأما الأول وهو الغضب في ابتدائه فحكم تصرف من اتصف به النفوذ، تصرفه نافذ في كل شيء، إن حكم بين الناس فحكمه نافذ، إن طلق زوجته فطلاقه نافذ، إن أعتق عبده فعتقه نافذ، كل تصرفاته نافذ. هذا متى؟ مبتدأ الغضب، وهذا بإجماع العلماء ولم يصرف فيه أحد. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء وهو غضبان في قصة من؟ الزبير وصاحب الأنصاري. طيب، الثاني الغضب الذي يصل بصاحبه إلى حد لا يشعر بنفسه، فهذا لا عبرة بتصرفه باتفاق العلماء، لأنه ذهب عنه وعيه. ولذلك تجد ربما يأخذ أكبر ما يجد ويضربه ولده، وربما يضرب أولاده بعضهم ببعض، يأخذ الولد الصغير يجعله كأنه عصا يضربها الكبير. نعم، أشياء عجيبة تذكر عن بعض الغاضبين أشد من المجنون. هذا حكمه إيش؟ لا ينفع. إن قال قولا لم يعتبر، وإن فعل فعلا لم يعتبر، إلا فيما لا يشترط فيه العقل كالجناية على الآدمي، هذا وإن جنى لا بد أن يؤخذ حق الآدمي. الثالث إيش؟ الوسط، وسط بينهم. فهذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل يعتبر بقوله أو لا؟ والصحيح أن قوله غير معتبر، لأنه يقول القول وهو إيش؟ غير مريد عليه، غير مريد له، قد ضغط عليه. ومن ذلك إذا طلق زوجته وهو غضبان بهذا الغضب، فإن الصحيح أن طلاقه لا يقع. وكذلك لو أعتق عبيدا فإن العتق لا يقع، ولو أوقف أملاكه فإنه لا ينفذ، ولو باع شيئا لم ينفذ. المهم القاعدة أن من كان هذا غضبه فإنه لا ينفذ تصرفه. هذا أقسام الغضب، وقد بين هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، غير الكتاب الكبير المعروف في عدم وقوع طلاق السكران. من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثناء على من يملك نفسه عند الغضب، يقول إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن فوائده الحث على ربط النفس عند وجود ما يثيرها، لأن الإنسان عند ما يحصل له ما يثير نفسه ربما يتكلم بكلام لا يجوز أو يفعل غير جائز. من فوائد الحديث أن من يملك نفسه عند الغضب أشد ممن يصارع فيصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بهذا ولكن كذا وكذا، مع أن المصارع الذي يصرع الناس إيش شديد قوي، لكن حقيقة الأمر أن من يقوى نفسه عند الغضب فهو أشد منه وأقوى. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يبين الناس الحكم أو الحال بأشياء محسوسة، لأن كل واحد من الناس يعرف أن الذي يصارع الناس فيصرعهم يعرف أنه قوي وشديد، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام من هو أحق منه بأن يصاب بالشدة، وهو الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: فائدة علمية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: شذرات من محاضرات.
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
4: قال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فيبشر المؤمن فيفرح بلقاء الله، وينذر الفاجر والكافر فعند ذلك يكره لقاء الله. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما ذكر هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت عائشة: كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، إنما المؤمن إذا كان في آخر حال وساعة من الدنيا بشر بالجنة وبرضوان الله فيحب لقاء الله، وإذا كان الكافر في آخر الدنيا فإنه يبشر بعذاب الله، وإذا كان خلط عملا صالحا وآخر سيئا بشر بالعذاب ثم بشر بالجنة، فيقال له: أبشر بالجنة بعد العذاب، بعد عذاب يصيبك وبعد العذاب الذي سيأتيك كذا وكذا. فربنا تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، فمن يكره بعد ذلك لقاء الله فإذا كره لقاء الله في هذه الحال كره الله لقاءه. وانظر إلى الجزاء وهو من جنس العمل، تخرج روحه ولها ريح طيبة تنتشر ريحها وتكون تكرم وتنعم بأن يأتي ملائكة الرحمة لها بحنوط من الجنة وبأكفان من الجنة. وهذا خير على خير. ثم تنتشر ريحها، وهذا من عملها، فإن الأعمال في الدنيا تنعكس على صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. الأعمال يجعلها الله أجسادا، ويجعلها الله تبارك وتعالى شيئا يرى في الآخرة، في الدار الآخرة، وفي أول حال من أحوال الآخرة. فريحتها الطيبة التي يتلذذ وشمها الملائكة، هذا بأعمالها الصالحة، بالأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة لها آثار على صاحبها، ولها آثار على كل شيء، حتى إن الأعمال الصالحة تسري في الكون ويتأثر بها الكون، ويتأثر بها الجماد، ويتأثر بها كل شيء. فالأعمال الصالحة لها تأثير، كما قال تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكذلك الأعمال السيئة، انظر كيف تخرج هذه النفس، نفس الفاجر المنافق الكافر، تخرج ولها رائحة كريهة كأنتني جيفة وجدت على وجه الأرض، لأن أعمال الكافر والمنافق خبيثة قبيحة، يضر نفسه ويضر من حوله، ويتأثر بخبثه وبأعماله حتى الجماد.
0: شذرات من محاضرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: مشكاة المصابيح
0: للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
3: مشكاة المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع،
0: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
5: مشكاة المصابيح.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السهو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه. وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم.
7: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السهو، يعني السهو في الصلاة. والسهو نوعان: سهو في الصلاة وسهو عن الصلاة. أما السهو عن الصلاة فمعناه الغفلة عنها والتهاون بها وعدم الالتفات إليها، وهو محرم لقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة إمساهون. وأما السهو في الصلاة فهو النسيان، وهذا من طبيعة البشر، فإن كل إنسان ينسى فيقع النسيان من المصلي، ويقع النسيان من غير المصلي، كما قال عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بين المؤلف رحمه الله في هذا الباب

0: متق وهو الأقل، فيطرح الشك ويبني على مستيء. فإذا شك هل هي ثلاث أو أربع ولم يترجح عنده شيء فليجعلها ثلاثة ويتم على الثلاث، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كان كافة رئيما للشيطان. وهذا أحد الأنواع في سجود السهو، إذا شك الإنسان في عدد الركعات وليس عنده ترجيح لأحد الطرفين فليبني على الأقل وليتم عليه، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. ويأتي شرف الأوجه والأنواع في الدروس المستقبل. والله أكبر.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي رواية قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. متفق عليه. وعن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت سرعان القوم من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة.

0: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، متفق عليه، ولفظه للبخاري. وفي أخرى لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لم أنس ولم تقصر، كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله.
1: نعم، من هذا الحديثان في حكم الشك والزيادة. أما الأول فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى به من الظهر خمسة ولم يسبحوا به لاحتمال أن يكون الله قد زاد في الصلاة، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن الله ينسخ بعض الأحكام ويثبت بعضها، فلذلك سكر عن التسبيح به حتى صلى خمسة. فلما سلم سألوا قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ زيادة هذه خامسة. قال لا. فقالوا صليت خمسة. فثنى رجليه واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم حدثه وقال إنما أنا بشر مثل أنسى كما تنسى، كل بني آدم ينسوا، فإذا نسيت فذكرون، وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه.

0: أن يتم عليه الصلاة ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. ففي هذا الحديث فوائد، منها شدة هيبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أن الإنسان لا ينتقد الشيء حتى يعلم أنه خطأ، ولهذا لم يسبحوا به لما قام للخامسة، لأنهم لم يتيقنوا أنها زائدة لاحتمال أن تكون الأربع قد نسخت إلى خمس. ومنها أن الإنسان إذا زاد في صلاته ركعة ناسيا فإنه يسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام ولم يقل للناس إذا زدتم فاسجدوا قبل السلام، وما فعله فهو سنة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله بشر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، يلحقه عوارض البشرية، فهو ينسى كما ينسى الناس، ويذكر كما يذكر الناس، ويجوع كما يجوع الناس، ويعطش كما يعطش الناس، ويبرد كما يبرد الناس، ويحتر كما يحتر الناس، ويبول كما يبول الناس، ويتغوط كما يتغوط الناس، ويتوقع سرور الحرب كما يتوقعها الناس، فيلبس الدروع في الحرب، وفي أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام. المهم أن طبائع البشر تكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. وبعض الناس يكره أن يكون عند الناس ناسيا، ويخفي نسيانه ويخفي نقصه، ولكن كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ومنها أن الإنسان إذا شك في صلاته وغلب على ظنه أحد الطرفين الزيادة والنقص، فليبني على ما ترجح عنده وليسلم وليسجد السجدتين ثم يسلم. وأما ما سبق من حديث عبد الله بن بحينة فهذا إذا شك ولم يترجح فليبني على اليقين وليسجد السجدتين قبل السلام. ومنها أي من فوائد هذا الحديث أن سجدتي السهو فيهما تكبير للسجود والركعة، وأنهما لا ينقصان عن سجود الصلاة، بل مثل سجود الصلاة أو أقوى، وليس لهما تسبيح خاص ولا دعاء خاص. وأما ما يظنه بعض الناس أن لها أن لهاتين السجدتين ذكر خاص أو تسبيح خاص فغلط، ليس له أصل. سجود السهو يقال فيها سبحان ربي الأعلى وتكرر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهي كسجود الصلاة تماما. وفي هذا الحديث دليل على أنه يسلم من سجود السهو، فإن قال الإنسان كيف يسلم وهي ليس فيها ركوع ولا قيام ولا قراءة، كيف يسلم؟ قلنا: لأن هاتين السجدتين تابعتان للصلاة، ولذلك كان سجود التلاوة إذا قرأ الإنسان آية السجدة وسجد فهو فيها تكبير للسجود، وليس فيها تكبير للقيام من السجود ولا سلام، بخلاف سجود السهو فإنه تابع. وعلى هذا نأخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد في الصلاة يسجد السهو متى؟ بعد السلام. وإذا شك وغلب على ظنه أحد الطرفين يبني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام. ويقال فيه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، وهذا عام، لكن لا يكبر له إلا مرة واحدة ما لم يكن سجود التلاوة في الصلاة، فيكبر له إذا سجد وإذا قال.
1: عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم. قام

ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت سرعان القوم من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله

0: الله صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وفي أخرى لهما: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لم أنس ولم تقصر، كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله.
1: هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويقال له حديث ذي اليدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى مرة إما الظهر أو العصر إحدى صلاتي العشي، والعشي آخر النهار من الزوال إلى الغروب، فصلى ركعتين ثم سلم، ظن أنه صلى أربعا صلوات الله وسلامه عليه. سلم وخرج السرعان من الناس الذين يقومون من حين أن يسلم الإمام ويخرجون، خرجوا يقولون قصرت الصلاة، يعني من أربع إلى ركعتين. وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد، فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى كأنه غضبان، يعني كأنه يحس بشيء لكن لم يدر ما. وهذه من كرامة الله عز وجل للعبد، إذا أخل بشيء من الطاعات انقبض حتى يفتح الله عليه ويقوم بما حصل من النقص. الصحابة رضي الله عنهم سكت، حتى أبو بكر وعمر وهما أشد الناس صحبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هابا أن يكلماه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقى الله عليه المهابة العظيمة، هابا أن يكلماه. وكان في القوم رجل طويل اليدين يسميه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا اليدين، يقول يا ذا اليدين، من باب الدعابة معه والمزح. فكان له جرأة أكبر في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولا عجيبا، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وهذا يسميه العلماء الصبر والتقسيم، يعني تحصر الأسباب ثم يقال أهذا أم هذا، مثل قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قال الله عز وجل: أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، هل هو يعلم الغيب وأنه سيأتي الله مالا وولدا، أم أن الله أعطاه عهده أن يؤتيه مالا وولدا؟ الجواب: لا هذا ولا هذا، كلا، هذه مثله، أنسيت أم قصرت الصلاة، ما في شيء ثالث. الشيء الثالث أن يتعمد السلام قبل تمامها، وهذا ممتنع على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لم أنس ولم تقصر، نفي للأمرين جميعا، لم أنس ولم تقصر، وهذا يعني أنه صلى كم؟ أربعا، أنه صلى أربعا، هذا بناء على ظن. لكن أنها قصرت لا يمكن، لأن قصرها حكم شرعي لا يمكن الاختلاف فيه. قال: لم أنس ولم تقصر. فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت. لما انتفى أنها قصرت ثبت أنه نسي، قال: بلى قد نسيت. فصار عند النبي صلى الله عليه وسلم الآن صار عنده حال في نفسه وحال عند ذي اليدين. حاله في نفسه أنه إيش؟ أنه أتم الصلاة. حال ذي اليدين أنه لم يتم. إذن هناك مدع ومدع عليه، لا بد من ثالث يفصل بينهم. فلما قال بلى قد نسيت، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ بعضهم قال نعم، وبعضهم أومى برأسه يعني نعم. المهم أنهم صدقوا قول ذي اليدين. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه الذي قام إليه وجلس في مكانه في صلاته وأتم الصلاة، ثم سلم، ثم سجد السجدتين للسهو كسجود الصلاة أو أقوى. كبر للسجدة الأولى ثم للرفع منها ثم للسجدة الثانية ثم للرفع منها ثم سلم. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ينسى كما ينسى غيره من البشر، وكل الطبائع البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر مثلنا، يجوع ويعطش ويبرد ويحتر ويمرض ويشفى، كل شيء من الطبائع البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام. يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، كما أننا لا نعلم الغيب، لكن الله يطلعه على شيء من الغيب لا يطلعنا عليه. ومنها أن الإنسان إذا نسي وسلم قبل أن يتمم صلاته ثم ذكر عن قرب فإنه يكمل الصلاة ولا يبدأ من الأول، يكمل الصلاة ويسلم ويسجد السهو ويسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن المراجعة والمحاورة بين الإمام والمأموم هل تمت الصلاة أو ما تمت لا تضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاور الصحابة وبنى على صلاة، وكذلك الصحابة، لأنهم لا يتيقنون أنهم الآن في صلاة. وقد استثنى بعض العلماء هذا الكلام من إبطال الكلام للصلاة، ولكنك إذا تأملت لم تجد أنه مستثنى، لأنهم لم يتيقنوا أنهم الآن في صلاة فيكمل، إلا إذا طال الفصل، مثلا صلى ركعتين الظهر وخرج للبيت ثم تذكر أنه صلى ركعتين، هنا لابد أن يستأنف من جديد، يصلي صلاة من جديد. كذلك لو أحدث بعد أن سلم من ركعتين أحدث، فهنا لابد أن نعيد الصلاة من جديد، لأنه تعذر بناء آخرها على أولها بسبب الحدث. لو شرع في صلاة يعني صلى ركعتين الظهر وسلم وعلى طول قام يصلي الراتب وذكر في أثناء الراتب يقطع الراتب ويكمل صلاة الفريضة، لأن الراتبة وقعت في غير محلها فهي باطلة فيتركها ويكمل الفريضة. لو قال قائل ماذا عن السرعان الذين خرجوا حين سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا قصرت الصلاة، ماذا عليهم؟ نقول هؤلاء إن علموا بذلك ورأوا الناس رجعوا لصلاتهم ورجعوا وصلوا فلا حرج عليهم، وإن لم يعلموا بذلك وجب على أهل المسجد الذين علموا أن يخبروه ثم يعيدون الصلاة من جديد هؤلاء الذين خرجوا. وعلى الإمام نفسه الصلاة التالية أن يبين ويقول من صلى معنا الظهر وخرج فإنما صلينا ركعتين فعليه أن يعيد الصلاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد هذا الحديث عظم هيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث هابه أخص الناس به وهما أبو بكر وعمر. وإذا كانت هذه الهيبة ألقاها الله عز وجل على شخصه الكريم فيجب أن يكون لدينا هيبة بالنسبة لشريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله إنما ألقى عليه المهابة حماية للشريعة التي جاء بها حتى لا يجرؤ أحد عليها، كذلك أيضا نحن الآن لا نشاهد جسمه الشريف، لكن بين أيدينا سنة والحمد لله. علينا أن نهاب هذه السنة وأن لا نتجاوزها ولا نقصر عنها، وأن نعتقد أنها دين الله الذي يوصلنا إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من استهزأ بالله أو بآيات الله أو برسول الله أو بشريعة الله فإنه كافر مرتد عن الإسلام، حتى لو صلى كافر، يحل دمه وماله لبيت المال. فإن تاب، قال العلماء فإن تاب يقتل وتوبته بينه وبين ربه. نحن نقتله حماية لظاهر الشريعة وحماية لجلال الله عز وجل ولرسوله، نقتله نعدمه حتى لا يجرأ أحد على مثل ما جرى عليه، ثم أمره إلى الله. إن كانت توبته صحيحة الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال بعض العلماء إذا علمنا صحة توبته حين سب الله ورجوعه إلى الله وصلاح حاله فإننا نقبل توبته ولا نقتله. الأول هو المذهب مذهب الحنابلة أن من سب الله يقتل بكل حال، ولو تاب ولو أذن في المنارة أنه تائب نقتله. والثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة على أنه إذا صحت توبته رفعنا عنه القتل وننظر لتتبعه، لا نطلقه هكذا. أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نقتله ولو تاب، لو أعلن توبته على المنال نقتله، حتى لو علمنا صحة توبته وأن الرجل بدأ يصلي وبدأ يحترم الأحاديث ويحترم السنة فإننا نقتله. آمين. الذي يسب الله ويتوب ونعلم توبته لا نقتله، والذي يسب الرسول ويتوب ونعلم توبته نقتله. كذا قد تستنكرون، أيما أعظم، حق الرب عز وجل أو حق الرسول؟ حق الله. وما عظم حق الرسول إلا لعظم حق الله عز وجل، إلا لأن الله أرسله. أما هو فرجل من قريش، لكن الله أكرمه بهذه النبوة. كيف نقتل من سب الرسول وتاب ولا نقتل من سب الله وتاب؟ الجواب أن من سب الله وتاب فإن الله قد ذكر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقد علمنا بكلامه عز وجل أنه عفى عن من سبه إذا تاب إليه. والحق لمن؟ حق لله. فإذا أسقطه الله بالتوبة هل ليس لنا حق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حقه لمن؟ سب حق لمن؟ حق الرسول، وسب الرسول حق للرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا من سبني وتاب من مسبتي فإني عاف عنه، لو قال هكذا قلنا إذا لا نقتله، لكن ما قال هذا. حق الرسول حق آدم، لا نعلم أنه عفى عنه، فنأخذ بالثأر لمن صلى الله عليه والله عليه وسلم. ولهذا فيه أناس في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام سبوا الرسول وجعلوا ينشدون الأشعار بسبه وعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، إن هذا حق ما لنا أن نتكلم. لكن بموته يجب علينا ونحن أتباعه الذين يغضبون لغضبه، يجب علينا أن نقتل من سب سواء تاب أو مات. طيب إذا علمنا أنه تاب من سب الرسول، علمنا أنه تاب توبة حقيقية وصار يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الثناء عليه ومن التزام سنته، علمنا أنه تاب تماما نقتله. ولكننا لا نقتله على أنه كافر، بل نقتله على أنه مسلم، فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين ونسأل الله العفو والرحمة، لأن توبته مقبولة عند الله عز وجل. لكن ما قتلناه أخذا لإيش؟ للثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق الواضح كهذه الشمس. وله رحمه الله كتاب اسمه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب عظيم بين في حق الرسول، حق الله أولا ثم حق الرسول ثم حق الصحابة، وبين أن من سب الصحابة فهو كافر خارج عن الإسلام. لأن اللي يسب الصحابة يا جماعة، هل هو سب لشخص الصحابي أو سبه يتسرب إلى أكثر من هذا؟ إذا سب الصحابي فهذا سب للصحابة، هذا أيضا قدح في الشريعة، الشريعة الإسلامية. من الذي نقل الشريعة الإسلامية؟ الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كانوا على زعم هذا الرجل فجر فسق كفر، حتى يقول بعضهم إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق وأنهما في النار خالدين. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، ويدعون أنهم شيعة علي، وعلي يقتلهم لو قالوا هذا أمان. علي يعلن على منبر الكوفة بعد أن كان خليفة لا معارض له، يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهؤلاء الذين يدعون أنهم من شيعة علي يلعنون أبا بكر وعمر ويسبونهما ويقولان مات على النفاق، وأبو بكر إنما قال إنما اصطحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الغار خوفا منه لا كرامة له، وكذلك جعله معه في العريش يوم بدر خوفا منه. قاتلكم الله النبي. المهم هذا الكتاب الصالح المسلول شيخ الإسلام كتاب عظيم بين فيه حق الله، حق الرسول، حق الصحابة. قلنا الذي يسب الصحابة يسب الصحابة، هذه واحد. ثانيا يسب إيش؟ الشريعة لأنها جاءت من قبلهم. ثالثا يسب الرسول، يسب الرسول. بالله عليكم أصحاب الإنسان أيكون بشكله أو من أو لا؟ من شكله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الشاعر الأول عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا كان أصحاب رسول الله فجرة فسقة فماذا يكون حكم الرسول؟ القرين مع القرين. كذلك أيضا هو قد كن في حكمة الرب عز وجل أن يختار لهذا النبي المصطفى على بني آدم أن يختار له أقواما من سفلة الناس وأراذلهم، قدح في الحكمة الإلهية. فصار هؤلاء الذين يسبون الصحابة سبوا الصحابة، واحد. اثنين قدحوا في الشريعة، ثلاثة سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنا، أربعة قدحوا في حكمة الله عز وجل. أين الإسلام؟ أين الإسلام من هؤلاء؟ لكننا نقول كل من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نقتله لأنه مرتد، فإن تاب توبة نصوحا قلنا ارتفع عنه حكم الردة، ولكن لا بد من قتله. وإلى بقية الحديث إن شاء الله في درس قادم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مشكات المصابيح. مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
1: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
2: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. مشكات المصابيح. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.